0: رونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا متواصله معكم على موجات الجوهر اف ام حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طلة جديد على اهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاس ام اس على 85990، وتوا وقعت ناس مغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. الاغنيه الاولى هي اغنيه سهران للفنان هاني العمري اللي خرجت عام 1999.

0: طيت له قلبي دقاته نار مش عارف شو اللي صار.
1: نسمع شوية من أغنية بعنوان هيركاي لغنية للفنان التركي سيليك اللي خرجت عام 1995.

أكيد التشابه واضح ومفهوم لأنه هاني العمري خذال لحن بتاع الأغنية الأصلية من عند صاحبه سيليك. وتوان خليكم تسمعوا الأغنيتين إن شاء الله تستمتعوا بهم ونرجو نوصل معكم في ليبرونتين.

antenne. تسمعوا في راديو جوهر اف ام في موعدنا اليومي في ليبرونتين. نجد التحية من جديد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية خاصة لكل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس على 85990. تحية لسمية اللي تسلم على سليم وتهديله كل اغنيات السهرة. محمد علي سلم على عماد وهارون في الجم، وسهير تسلم على اختها رجاء وصاحبتها مفيدة. وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رسالة، مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85990.

0: Martin.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في الدقائق الاخرى من موعد الليله من ليبرونتين. نتلقاو معاكم في موعد جديد ديما على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعه. ليلتكم زينه، صباح الخير، سلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. اكثر من 162 الف تلميذ يجتازون البكالوريا بدايه من اليوم. هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل المخبرية لحادثة التسمم الغذائي بالمكنسية. وصدور الأحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث تنطلق اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000، حيث يتقدم 162,435 تلميذا وتلميذة لاجتياز الامتحان الذي يتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
2: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الآداب، حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780. بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 260,465 مترشح. نسجل نسبة 62% من الإناث تقابله 38% من الذكور، تقريبا 100,900 مترشح مقابل 61,535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريوس، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على المواضيع، 7 مراكز تجميع حيث سيقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحاليل ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية، 2 مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريوس.
1: أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد آثار منها بكمية أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وأضافت الهيئة في بلاغ لها أمس أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبناخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت أن مادة الأنابازين تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ويشار مستمعينا إلى أنه تم يوم 28 من مايو الفار تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وطنيا أيضا، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية الأمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني والطاهر بحيري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجن لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغصني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن أيضا مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشية. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، وأيضا السجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. إطلاعاتنا الإخبارية متواصلة، وفيها في إطار متابعة الوضعين النقبي والعام، من المنتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم، حيث سينظر في ملف الانخراطات والهيكلة. كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم غد الخميس بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي ومتابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. دوليا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس اتفاق مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، وأن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوب البلاد. وقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي في الحرس الثوري الإيراني، يحذر من احتمال توسع المواجهة الإقليمية إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة قد يدفع محور المقاومة إلى اتخاذ خطوات تجعل الملاحة في مضيق باب المندب شبيهة بالوضع القائم في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 3 جوان 2026 الموافق ل 17 ذو الحجة 1447 للهجرة. ما يلاحظ هذا الصباح فما نسمة هي موجودة شوية نسمة هكاية مع لاحظ درجة حرارة مرتفعة باقية مرتفعة معناها كما البارحة لربما وحتى بشكون أكثر شوية في هذه الفترة الصباحية وطقس مسحب سماء مسحبة. السحب هذه تتواصل في الصباح وبعد الظهر فما الإمكانية واردة جدا بشكون موجودة أمطار معها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في بعض الولايات كما القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. درجة الحرارة أيضا 40 في الجنوب التونسي في توزر وقبل 40 درجة وأيضا في برج الخضرة. بالنسبة لبعض الظهر معناها ما يميزه هو درجة الحرارة المرتفعة معناها حتى الأمطار اللي موجودة في القروان قلت 39 درجة بشتكون في القروان 38 ومعها أمطار سيدي بوزيد 36 درجة في القصرين والأمطار رياح قوية بشتكون على بنزرت 29 درجة وقل الدرجات بعد ظهر هذا اليوم في حين بقية درجات الحرارة 30 تو نرجع لهذا بالتفصيل. ما يلاحظ كونه الطقس في نسق تدريجي تصاعدي متاع درجات حرارة تمشي نحو الارتفاع وكيدك هو الصيف يظهلي كما نقوله بالعربي وبالتقويم الفلاحي يقولك سيح احنا توفصل الصيف ولك علاش بدأ الحصاد اليوم ولاية بن عروس البارحة كانت ولاية سوسة في انطلاق موسم الحصاد ان شاء الله ربي يوصل بسالم وان شاء الله موسم طيب في الحصاد متاع الصابة متاع السنة. هذا الكل تونرجع عليه بعد قليل ولكن هات نبدأ كما تعودنا مع مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين نبدأ بحسننا الحسين ليهم جميعا إن شاء الله ونقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة ورهم ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما نتفقنا اللي هي حسن حسين وراهي زاد تحل البيبان وكان لزم شبابك المسكري أمام مرضي الوالدي. والأهم من ذلك الكل راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة النحل بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الليامات الفضيلة هذه أنه يحفظ بلادنا وينجح ويلطف ويحل البيبان أمام وليداتنا وابنياتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن، وبالتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلاميذ والتلميذات اللي باش يقصدوا ربي بعد قليل، لأنه يعني 7:30 يبدأ الدخول لقاعات الامتحان في الدورة الرئيسية للبكالوريا. إن شاء الله موافقين وربي معهم وربي نجحهم. سيدي خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعاتكم مستمعين، خاصة الشادين طريق إن شاء الله يوصلوا سالمين، وخاصة الشادين طريق كما قلت حاتم ماشيين لامتحان البكالوريا. إن شاء الله الجميع موافقين، وإن شاء الله اليوم نهاية الباهية، ولن معظمهم اليوم نهار تمهيد يعتبر في نهاية الأمر،
1: واليوم فلسفة
2: إلا تلاميذ الأداب مادة أكثر
1: عربية
2: رئيسية. لا الأداب عندهم فلسفة ولكن الكوفسيون كات يعني مادة رئيسية. التلاميذ الأخرين زاد هي مادة رئيسية في النهاية للشعوب العلمية، ولكن
1: كوفسيون ولا دو
2: لاي كوفسيون تقريبا حسب ما نتذكر مروة عاد تطول برك تي مروة باش تقري في الجامعة واش مزايد قاطعهم في أوراق الانتداب حصيله إن شاء الله
1: إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لهم جميعا
2: بدون ضغوطات وكهو.
1: اجتهدوا
2: العائلات يلزم تبعد على الضغط وكهو.
1: اجتهدوا عديوا التلامذة نتاعنا عديوا كما يجب
2: لاباس
1: سميوا بسم الله واللي يعملوا ربي مبروك.
2: هذا هو إن شاء الله،
1: إن شاء الله ربي نجاحهم الكل، واللي خدم يلقى راهو، هذا اللي نقولوا عليه.
2: هذا هو حاتم،
1: اللي زرع يحصد يا لمر.
2: نمشيو لأموالنا يا خويا بعد علينا من الامتحانات.
1: حساب الجاري الخزينة بتاريخ 1 جوان عندنا 1350 مليون دينار، وهذا جيد للغاية، معناها خلصنا أمورنا كل في شهر مي، ودخلنا لجوان بهذا الرصيد 1350 مليون دينار في أول يوم من شهر جوان. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 جوان 2026 عندنا 25438 مليون دينار. البارحة كنا في 103 يوم بزيادة هذية متى حوالي 200 ألف دينار أو أكثر شوية، ولينا بأيام التوريد 104. النساق رجع تصاعد بعد ما طحنا بنهارين ها وربحنا نهار 104. النجم إن شاء الله في الأيامات القريبة القادمة نزيد نقدمه القدام. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 1 جوان يعني نسبة صغيرة، نقصد شوية، كانت في 29700 ويش ولا 29649 مليون دينار.
2: باش تنقص تو واحد
1: إن شاء الله يا رب
2: 28 27 وبعد ترجع شي مع احتفالات البنك
1: يمكن إن شاء الله
2: مصروف.
1: الدولار في 2904 مليم فاصل 8 2905 وبدأ لهذا سيدي يقلق فيا كاو
2: صحيح
1: يقلق في قلق لانه يعني كيف شد لك سنيه نتاع 900 واش وبدا بشي يولي يرجع لنا شي لك البريود اللي وصل ل 3000
2: ان شاء الله
1: توريها له
2: ان شاء الله. لا
1: اليورو في حدود زاد هو رجع طالع 3399 مليم فاصل 2
2: يورو صحيح
1: 3400 معناها قريبا 0.8 معناها مليم فقط يولي اقل من مليم.
2: تعالوا كل ان شاء الله ديما الدينار شد روح
1: هو شدد روح وراه صراحة شدد روح، لكن يخدمنا برشا لو كان يرجع الدولار يتيح ويرجع زاد اليورو هدايا الاورو اللي عامل فينا توا يتيح شوي
2: ان شاء الله يتيح
1: ان شاء الله.
2: هو شو نقولوا حاتم ديما في المواكبة والمتابعة في الماتينال باش تابعوا انطلاقة البكالوريا في أكثر من جهة، باعتبار اليوم الحدث اللي يعيشوا عليه التوانسة الكل نقول هو انطلاق امتحانات البكالوريا اللي هي تقريب التوج مسيرة التلامذة من السنة أولى ابتدائية لغاية السنة الرابعة من التعليم الثانوي باش نواكبوها في الريال بلون معناها من الصباح ثم في المواكبة.
1: شو من السنة الأولى ابتدائي معناها باش نكونوا واضحين أي أهمية البكالوريا، الامتحان الوطني الوحيد الوحيد اللي مفروض على الناس الكل ماهوش اختياري هو البكالوريا.
2: علاش الناس تعرف انه اهميته ومركزيته
1: سيزيام فاكولتي اختياري
2: الكلها اختياري
1: النوفيام اختياري
2: اختياري
1: الامتحان الوحيد وهذا ان شاء الله يتصلح في المنظومه التربويه الجديده يصلحها راه ما يجيش حتى للسنه السابعه معناها
2: يعني يضربها من
1: بعد 13 سنه بعد 13 سنه يعدي امتحان وحيد
2: اللي هو إجباري الكل
1: بيه؟
2: على كل إن شاء الله هذي في قادم الأيام نشوفوا إصلاحات كما قلت حاتم أنت مع انطلاقة المجلس الأعلى للتربية باش نمشي لسيدي بوزيد وإحنا كنا سابقين يعني في ثارة موضوع ما حدث في سيدي بوزيد صبيحة العيد يعني اليوم الثاني من العيد في سيدي بوزيد والنتائج متاع التحليل اللي قعدنا نتبعوا فيها وننتظروا فيها عن الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية باش نمشيوا كذلك للشأن العام وقرار الإضراب في القطاع البنكي والمؤسسات المالية وشركات التأمين كذلك هذا باش نرجعوا له من ضمن متابعاتنا طبعا متابعات كذلك في انتظار بيلاروتوش مع مروة ديما ومفاجآتها لازم عندها مفاجأة من مفاجآتنا وخليوها بعد لمتابعاتنا ومتابعينا نشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والرياضة
1: بهي مع الإشارة أنه نتائج التحاليل خرجت من البارحة وكجماعة ربي نحب نسأل على شنو أحوالهم جماعة اللي قالوا لنا يا الدلاع هو السبب نحب نسأل شنو أحوالهم هما بعد ما خرجت
2: إن شاء الله لاباس
1: هل النتيجة هذية تحاليل علمية طبية بطبيعة الحال أعطت التفاصيل الكل وتعرفوا بعد قليل من خلال التصريح رسمي ناخذوه باش يعطينا كل الجزئيات والتفاصيل حول ما توصل له هذه هي توصل له هذا التحاليل
2: كذلك
1: أيوة ناخذوا يعني حذر اما كل معناها في سنعملوا بلونجونات
2: تاع الدلاع
1: بلونجون ودلاع واحد الله يهدينا على بعضنا
2: على كل هذا هو حاجة.
1: خلينا نمشيو للغناية نعملوا شويه موسيقى قبل ما ناخذوا ليكيب نتاعنا من سوسة في اون بريف ونشوفوا لايون نتاع نشاط اخبار السابعه صباحا واهم العناوين زاد اللي عندنا في الرياضه

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلاميذ والتلميذات اللي باش يعديو امتحان البكالوريا، الانطلاق نتاع امتحان البكالوريا وعلى جزئين، هو معناها نعديو من نهار الأربعاء اليوم إلى حدود السبت ثم راح نهار الأحد ويرجعوا نهار الاثنين، هكا ولا لا؟ ولا يرجعوا
2: عديو أربعة خميس جمعة
1: جمعة سبت راحة
2: سبت واحد
1: سبت واحد ويرجعوا نهار الاثنين
2: باهي
1: على جزئين اثنين ثلاثة أربعة وتوفى باهي لا تنفيسة معناها باهي
2: إن شاء الله
1: ربي ينجحهم
2: إن شاء الله.
1: نمشيو السوسة نهار الأربعاء مبدئيا يظل لي أشرف بن عبد السلام تو نشوفوا هذا مع مروة ومنال بن تخيل. اليوم تقول لي سمية، يظهر لي سمية رحبوا بها، مرحبا بها زميلتنا المخرجة سمية، مرحبا بك عزيزة منورتنا في الأستوديو. وأعتقد أشرف يا مروة نجم تجاوبنا؟ ما جاوبت
3: لا لا مش أشرف
1: بس وينك بس
2: الله
1: يا مرحبا
2: بالدعوات بتاع الباك اليوم
1: بكالوريا
2: عندك الدعوات
1: حاشنا بيك مدام
3: مرحبا صباح النور عليكم الكل، نهاركم سعيد خليفة حاتم مروة وحدة سمية وأنيس ذوادي هنا في سوسة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع إن شاء الله نهير ما تسمعوا فيه كل الأخبار الباهية وما تلقوا فيه كل الامتحانات السهلة المهلة وما تلقوا فيه كل المواضيع اللي حضرتوها في الفيلو وما تلقوا فيه كان الناس المستبشرة اللي تعطيكم أمل وتعطيكم برشة طاقة إيجابية وشحنة كبيرة إن شاء الله يا ربي. موفقين جماعة الباك بكالوريا 2026، دعواتي لكم الكل الكل الكل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا ربي
1: وربي يعطيهم في الإصلاح. معناه أسادة متاع فلسفة كلي نعرفوه ما
3: حد يعطينا
1: مش دخرين أما الأخرين لا أي
3: والله الأخرين لا محشتش بهم أكل يتفلسفوا علينا برشا ذوكم محشتش بهم حاجتنا باللي يعطي حقيقة لام
1: ذا
3: وماذا بيكم متفلسفوا برشا كما يقولوا تاخذوا المواضيع اللي حضرتوها إن شاء الله مسهلة قدامكم الناس الكل يا رب
1: إن شاء الله إن شاء الله عندك كذا حويجة
2: لا لا نمشيو الأنيس
1: سلموا على أنيس أنيس أنيس معناها الفيلوزوف يزم يكون موجود في الإطار الفني معناها لمنتخب كرة القدم ممكن هذاك علاش هز ولده السيدة
4: شكون فيلسوف فيلسوف
3: اسمعني حاتم هو في كل إطار عمل يلزم يكون فما واحد حكيم فيلسوف
1: يذولي الوليد على فيلسوف أكثر من بوه
3: يكون وليد كبير صغير المهم عنده شوية قدر من الحكمة ينجم يتعامل به مع الناس أما أنه
4: فلسفة المفرطة برشا خايب
3: ولي صفصطة
4: ترجع بالضرر
1: ليش بابا ما طلعش مونترنور وزني معاه راجل بش يعمل نمسا وبلجيكا وبش يعمل من المكسيك وبش يعمل
2: فضل من عندرب
4: والله صح
1: المتحدة مولود ليلة القدر
3: يا اخي وخلوه سيدي جاهو في
4: لا موجود وهبط في النمسا ولبس ليكيبمون تاع ليكيب ناسيونال
3: ومش يحضر في ماتش هولندا
2: هو كوارجي ولا شنو
3: ماتش بلجيكا ماتش هولندا بلجيكا. ماتش زير
4: موجود مع
2: الوقت يلعب في كوره ولا
1: حتى علاقه في الفيديو ما نعرفش
4: ما يلعبش ما عنده حتى
3: سمية ما عنده حتى علاقه بالموضوع قلت لي ود شكون تحكي عليه
1: ود المدرب الوطني
3: صبري
4: ولا عمل بوليميك كبيره
1: هو عنده ليد برك
4: نورمالمون
1: الحمد لله يا ربي نحنك مشكلك
3: الحمد لله يا ربي
1: طلعوا ثلاثة لأربع أولاد يا أخوي ترسينا زينة وزيدة نبدأ بالعين متاع نشط أخبار السابع صباحا مع الراية على الدوام بسمة سعيدة
3: يخليك يا حاتم نبدأ بطبيعة بالحدث التربوي الوطني على مستوى البلاد الكامل انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26 بالفلسفة ينطلق كما قلت مشوار الاختبارات للشعب الكل ناخذ كل التفاصيل بالأرقام إن شاء الله في نشرة السبعة هيئة السلامة الصحية توضح وتهبط بلاغ تنشر فيه كل التفاصيل فيما يتعلق بحادثة التسمم الغذائي اللي صارت في منطقة المكناسي مؤخرا وتقول إنه فما نبتة تؤخذ من الطبيعة كما نقول وإحنا تتحش كما السلق والمعدنوس وغيره والسبانخ تشبه برشا للسلق فيها مادة سمية هي اللي كانت السبب وراء الحادثة.
1: كيفاش يعرفوها إنسانة بربي هذه؟
3: على ما يبدو يصير فيها خلطة، خاطرها بالحق كي ريت الأوراق نتاعها تشبه برشا للسلق والمعدنوس، تشبه للسلق أكثر، معدنوس بعيد عليه، ورقتها خشينة، أما يلزم يثبتوا رواحهم بالباهي العباد. أي يظهر لي طفيلية، نبتة طفيلية تنبت في الـ
1: لا
3: على الحشائش.
1: على كل جماعة الدلاع ربي يصبرهم.
3: اي جيتهم ضربه شويه ما هكا نفينا عدم فماش دلاع ومفماش جزوز فما حتى شيء ان شاء الله ربي
1: يقوى عليهم ربي الجماعه هكا والله يقوى عليهم ربي
2: شدين قول للدلاع
3: كل عام على فكره
1: كل عام يطلعونا بطلعه
3: كل عام يطلعونا بطلعه في ابرز اخبار الشان الوطني زاد صدور الاحكام فيما يعرف بالجهاز السري لحركه النهضه الوزير المكلف بتسيير وزاره الصناعه ياكد اهميه النهوض بقطاع المناجم عبر استرجاع نسق الانتاج نتاع الفوسفات وايضا الاسمده كيميائية دوليا ورغم الزخم الدبلوماسي والتصريحات من هنا وهناك لأنه الوضع بين الولايات المتحدة وإيران مازال في بلاستو الاتفاق تم إمضاؤه لرسائل متبادلة لا حتى شيء تو نرجع بالتفاصيل إن شاء الله في أخبار سبعة متاع الصباح
1: معناها كينو أعلن على عودة للتوتر اللي هربنا منه وقلنا وفاهم معناها خليفة
2: زال التوتر ولكن بقى في حدود خطابي يعني تقريبا وتأثيراته على أسعار النفط أكثر منه مجابة عسكرية يبدو أن الولايات المتحدة أكثر ترددا من إيران في حسم الموضوع هذا
1: لا يهدي وإن شاء الله توفى الأزمة هذه لانعكست على العالم الكل حويشة به يا برشا يبدو أنه اليوم تعطى إشارة الانطلاق لمشروع مهم للتوانسة الكل مشروع ينتظر فيه العديد من الأخيان هو المشروع متاع الكراء الممالك اللي تشرف على إنجازه الشركة العقارية للبلاد التونسية سنين
2: هذا مهم جدا
1: اليوم الأربعاء 3 جوان 2026 على الساعة منتصف النهار و30 دقيقة بمنطقة المرنقية الطريق الوطنية جي بي 5 هذيك على مستوى المدرسة الإعدادية بالمرنقية يشرف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على إشارة الانطلاق مهم برشا العباد لأنها في انتظار هذا
2: إن شاء الله هي
1: مع شيخ لتلعود بشيخ وبشيخ وبورتمان توا ولا دويرة معاش هذه الكرة الممالك
2: الكرامة ما يخرجش تومومون اللي يملك
1: بالضبط هات نمشي والأنيسة نيسة الذوادي منورنا بابا مرحبا بك
2: عنده معشرة ونهار السبت أنيسة
1: يكاور أنيسة نهار السبت
2: منتخب نهار السبت ساعتين ها وأنا حافظ درس
4: قاعد يتبع خليفة صحيح نهار السبت ماضي ساعتين وباقى تونس تونس بلجيكي مقابلة الودية
1: ساعتين متاع الليل ولا متاع القايلة
4: ساعتين متاع القايلة ساعتين باقى تونس متاع القايلة هذا كان بعد في الليل باش يبدأ توقيت المونديال توقيت باش يكون مخر شوية باش يكون الخمسة باش يكون ثلاثة باش يكون نص الليل هذا ما ثلاثة مقابلات دونك نهار السبت بعد الهزيمة منتخبنا الوطني ضد النمسا البارح كان منتظر انه باش يعمل ديبلاسمون لبلجيكا لكن تأجلت الرحلة هذه وتلغات رحلة البارح اللي تأجلت لليوم اليوم نص النهار اسباب التأجيل هو اضراب نتاع اعوان مطار بروكسل هذا ما خلى المنتخب الوطني البارح يبات في فيينا واليوم نص النهار غير دارجين مشي يشد الرحال نحو بلجيكا والبارح كانت راحة الملاعبية الكل في المنتخب الوطني التونسي والملاعبية الكل سلامات بعد نرجع بأكثر تفاصيل على الحالة الصحية بالنسبة لكل الملاعبية الإتوال تضع على ذمة الجماهير متاحة ماركة مسجلة هي باقي من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل الأرباح لدعم النادي نحكيه على ترجي وآخر الأخبار في فريق الترجي الرياضي التونسي أولى الانتدابات في المستقبل الرياضي بالمرسى فريق جديد ممنوع من الانتداب في تونس بعد تقريبا 6 ولا 7 فرق هذا فريق جديد مدرب أمل حمام سوسة عماد جبلة اللي كان هو قائد الفريق قبل جولتين تم إبعاده عن الفريق ولا تخلي على خدماته البارح كان ضيفنا في بلانيت سبور طبعا نرجع على أبرز ما قاله خاصة الأسباب متاع إبعاده في الجولتين الأخرانين أولمبيك إسفي رسمي إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه التونسي وأيضا تو نحكيه على المقابلات الودية بما فيهم بلجيكا منافسنا نهار السبت اللي البارح لعبت ضد المنتخب الكرواتي
1: منتجات الإتوال اللي حطتهم على ذمة الجماهير متاعها الكل واللي باش تدعم بهم النشاط نتاع النادي وين يلقوهم العباد
4: موجودين الكل من خلال الباج اوفيسيال نتاع الإتوال فما برشا نقاط بيع المعتمده الكل موجودين خاصه منهم تاع البريغاد ستور جمالي ستور فما برشا نقاط بيع موجودين في مختلف النقاط اللي موجودة في الساحل، في حي الرياض، في الساحلين، في الوردانيين، في قصر هلال، في جمال، في قصور السيف، في القنطاوي، في أكودة، في سوسة. دونك نقاط البيع كل نجموا يلقاو المنتجات الموجودة على ذمة الجماهير بتاع الإتوال.
1: وجماهير الإتوال كالعادة راهي في المواعد بإذن الله بالسند جمعيتها من خلال زادة تتحصل على المنتوجات البلدية الأصلية. جمهورها هو اللي قاعد يصرف عليها، راه في نهايه الامر فما حتى حد اخر معناها ما عادش
4: صحيح
1: الجمهور.
4: والحاجه الباهيه انه تخصيص كامل الارباح لدعم خزينه ال
1: هذا باهي. ميرسي بوكو انيس. نمشي واحنا لونشينمون نتاع العاده اللي نبداوه كما تعرفوا بصوتها في بدايته، ونخليكم مع رائعه من روائعها. وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامه للجميع بالنجاح والتوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ والتلميذات في البكالوريا. وابقوا معنا، راجعينا.

0: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بداية من اليوم، أكثر من 162 ألف تلميذ يجتازون اختبارات البكالوريا. صدور الأحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. ونبتة نيكوتيانا غلوكا البرية السامة هي السبب في حادثة التسمم الغذائي بالمكناسي مؤخرا. في تفاصيل أخبارنا، تعطى اليوم إشارة انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، والتي سيتقدم لها أكثر من 162 ألف تلميذ وتلميذة سيخوضون امتحانات تتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي، وفق ما أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي مؤخرا في ندوة صحفية.
2: مترشحين بصفة عمومية 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الآداب، حيث سجلنا 26685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8112 كيف شهد الترقي، علوم التجريبية 28780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 162435 مترشح. نسجل نسبة 62% من الإناث وقابله 38% من الذكور، تقريبا 100900 مترشح وقابل 61535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 592 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريا، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع حيث باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحاليل ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية، بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا.
1: في موضوع آخر، أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر انتقالها أثناء عملية الطبخ. الهيئة أضافت في بلاغها أمس أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في تحضير الأكلة، وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت الهيئة أن مادة الأنابازين تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع تثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. في شأن آخر، أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقس لحزواري أمس لدى إشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة، أكد أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية. يذكر أنه تقرر بمقتضى الأمر عدد 79 المؤرخ في غرة جوان 2026 تعيين عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. أصدرت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا

0: إرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق نفس المصدر القضائي، فقد تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 عاما سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 عاما إضافيا لرضا الباروني وطاهر ببحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 عاما سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشية. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 عاما لقيس بكار، والسجن 46 عاما لبلحسن النقاش، والسجن 42 عاما لعلي العريض، والسجن 34 عاما لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 عاما، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين آخرين مدة 12 عاما، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 أعوام. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. وقد مثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. دوليا، تخيم حالة من الجمود على نتائج التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، رغم الزخم الكبير خلال الأيام الماضية من التصريحات عن قرب إعلان مذكرة تفاهم أولية تقود إلى اتفاق أوسع بين الجانبين. وفي أحدث تصريحات له، أكد الرئيس الأمريكي ترامب استمرار المحادثات مع طهران، واصفا التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين بأنها كاذبة ومضللة. نسف جيش الاحتلال الصهيوني منازل ومبان سكنية في مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من شنه هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين. ختاماً، أعلن جيش الاحتلال استقالة رئيس قسم العمليات ياسرائيل شومر بعد التحقيق معه في شبهة ارتكاب تجاوزات أخلاقية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وحشنا بارشا موجات إيجابية اليوم لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي قصدي ربي ماشيين لليوم الأول في امتحان البكالوريا دورة 2025-2026، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم جميعا. سميه بسم الله، ندخلوا على بكري 7:30 التليفون نحيه ما تنساه راهو كارثة، نحيه ما تنسى حتى حاجة فيها شبهات، وسامي بسم الله والباقي على ربي سبحانه وتعالى، وربي نجحهم ويفرح العائلات الكل. مرحبا بك خليفة.
2: إن شاء الله حاتم، صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة، إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين.
1: أمين.
2: إن شاء الله موافقين كل بناتنا وأبنائنا من تلاميذ البكالوريا. كما قلت حاتم ثم إجراءات ويعرفوها هما التلامذة هذي مؤكد
1: في ساعات واحد يسر بالنس وبالفجعة
2: نذكروا أيه نذكروا
1: والفجعة وين الحكاية هذي
2: مش ليها لازمة الفجعة
1: كيف
2: امتحان
1: بسم الله عادي امتحان واللي عمل ربي مبروك
2: ان شاء الله موفقين يا رب العالمين
1: يا ربي نجح والعائلات نتاعهم هما اللي يعاونوهم يلزم شويه
2: المفروض يعاونوهم كي نقصوا الضغط على الصغار
1: ما عندهم ضغط اكثر منهم
2: هذيك هي
1: الله يفسيك خاصه لهم
2: يلا
1: احنا نمشيوا للافراح وان شاء الله كل ايام التوانسه افراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 جوان ونقول له كل عام وانت حي مليون الف خير. يقول لي ودك 3 جوان ولا 2 جوان؟
2: والله يوفق. لا اليوم 2 جوان، اليوم 2 جوان ولا
1: ودي صلي على النبي. مروه بدايه حاجه نشك فيها عند خليفه
2: كبرت شنو
1: معناها بدات الناس وقت تضرب فيه مش ما نقولش حاجه اخرى ولا لطف عليك
2: ولا عادي شنو
1: اليوم 3 جوان
2: اليوم 3 جوان من البارح ولدي عيد ميلاده تذكرت
1: الكبير
2: الكبير
1: عمل 18 سنه
2: اي ان شاء الله
1: في ساعة عزرب عرس له باش يجيب لك ولي العهد نتاعو هو معناها ولي جرونبي
2: ربي يديم
1: مروه قالت لك احسن بروجي تعملوا اي
2: لا بروجي يعمل كيف
1: ربي نجاحهم
2: ان شاء الله ربي يديم
1: ان شاء الله ديما فرحانين يا سيدي اليوم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم تروا جوا تروا سيدي خليفه قولوا له موش دو نهنيوهم الكل ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو، قالوا لنا اتصلوا به فيقوه منهم. وايضا كلزم نهديوا له الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش المنقاله اللي تعمل كيف هذا الكل وجاهز في قوم عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع رايد البدوي. يقولك صباح الورد سيد رايد.
1: وينك يا حضرة الرايد؟ حضرة الرايد صباح الورد. ألو؟ لا معايا حد آخر. ألو صباح الورد بيسيرش خلنا نسمع الصوت شكون معنا. ألو مرحبا لل
4: صباحي.
1: أهلا وسهلا. الاسم
4: عايشة.
1: عايشة يا باهي.
2: العايشة بن سالم هكا ولا؟
1: اي
2: العايشة.
4: نعم.
2: كل عام وانتي حي بخير.
4: عايشة.
2: العايشة منين تكلم فينا؟
4: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم؟
4: 12 سنة.
1: قداش؟
2: قداش؟
1: 12 سنة. كبرت للعايشة كبرت. محلى اسمك ومحلاك يا بنتي وربي نجحك وربي فرحك دائما وابدا.
4: عايشك.

0: عايشة؟
1: بابا.
0: ربي فضله. محليه اسمك، محليه يا عايشة، إن شاء الله ديما فرحانة. بوس لي الوالد والوالدة من جبينهم، وربي فضلك ليهم، وربي يخليك دائما وبدنا هكا فرحانة ومتألقة وناجحة.
2: نمشيو الرائد. رائد، رائد
0: معانا ولا مش معانا مرو؟ رائد موجود معانا مروة؟ ألو، حضرة الرائد، يا رائد ألو اللي معانا يقول ألو يجاوبنا ميسيلج. ألو، رغم قاموا بمجهود راه باش يحضرونا زوز تليفونات، لكن هاو مانيش عارف، ما تعداش
2: الثاني على كل.
0: نهنيو يا سيدي
2: من طبلبة، يهنيه بوه مكرم وامه رحمه واخته مرام، يقولوا له كل عام
0: وانت حي. من طبلبة،
2: اي من طبلبة
0: ان شاء الله كل عام وحي مليون الف خير. راه يتحولنا الله غالب، يبدو فما اشكال،
2: فما اشكال
0: في الريزو عندك يمكن. هذا اللي
2: ان شاء الله هو
0: هذا مبدئيا، لانه يقولوا لي اللخيان في الستوندار، وحتى سميه على الكونسوله حاطت التليفون الثاني. الغالب ما نجمناش، فمشي مشافه ولا مشي مباشره؟
2: مشي العايشه مباشره.
0: عايشه تتحصل على المونجالا الرائعه اللي هي من اهداء سيتي ووتش، واحنا تنشوفوا كيفاش نطوروا الامور في خصوص التليفونات والفقره هذه.
2: آه يعني ان شاء الله.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسعة متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله ربي يوفق كل وليداتنا وبنياتنا اللي قاصدين ربي توا لامتحان البكالوريا. معناها شنو؟ 7:30 باش يدخلوا، هذاك هو وقت فتحان الابواب بتاع الدخول لمراكز الامتحان والالتحاق بقاعات الامتحان. الامتحان يبدا في 8، لكن الدخول هوكا على بكري باش يركزوا وينظموا امورهم.
2: الإجراءات زادة ما بيدورها والمراقبين وكل باهي، ديما كل واحد يمشي على بكري ديما أفضل.
1: نعم، احنا باش نحاولوا
2: يتلافى المشكل،
1: باش نحاولوا نواكبوا الانطلاقة هذه في بعض الولايات، سواء في الأخبار وإلا معنا في المتينة.
2: هذا هو حاتم، باش نواكبوها. امتحان البكالوريا اللي تقريب نسبة المشاركة فيه في حدود 162,330

0: مترشح للبكالوريوس 50201 عن شعبة العلوم الاقتصاد والتصرف، علوم تجريبية 28780، الأداب 26580، العلوم التقنية 21677، الإعلامية 18916، الرياضية 8112، والرياضة شعبة الرياضة سبور 2064.
1: أقل شعبة
0: أقل شعبة ديما شعبة الرياضة، هناك تراجع في شعبة الأداب زاد واضحت، العالمية ماهيش ياسر، واللي تراجعت عندنا سنين نحكي عليها شعبة الرياضيات
1: المادي.
0: اللي هي 8112 شوية بالنسبة للبلد.
1: أما العالمية زايدة
0: العالمية في 18916 معقولة به الاقتصاد تصرف هي تقريبا الشعبة اللي فيها أكثر.
1: قداش العدد؟
0: 56201 تلميذ، يعني عدد
1: إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله اللي يخدم يحسد واللي يركز وفهم زاد.
0: وهي مناسبة الحيو زاد إطار التربوي الأساتذة اللي قرأ والإدارة اللي أشرفت والكل، يعني تقريبا المنظومة الكل نحيوها كما قلت حتى باش نواكبوا بعض الانطلاقة في بعض الجهات، نمشيوا للقيروان وتونس الكبرى.
1: لاريير بلو البداية وين نمشيوا مروي؟ وين نمشيوا للقيروان؟ طارق
0: نمشيوا للقيروان مع زميلنا طارق الفوالي، نقولوا له صباح الورد.
1: طارق مرحبا بيك. الو الو باه نشوفوا ماهر، ترى نجموش نقاو ماهر معانا. ماهر الزميل اللي حاضر يتفضل، معناها طارق ماهر يتفضل نسمعوه، الميكروفون مفتوح امام الزوز. الو
2: ماهر، الو
1: ماهر العزيز.
2: صباح الخير،
1: صباح الورد ماهر، منورنا بابا.
2: عليك الصبح على مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة فان تي في. انا تو قدام المعهد الثانوي الابيديه في منوبة، بالطبع ولايه منوبة اللي فيها 22 مركز امتحان، وعدد المترشحين فيها يبلغ 6511 مترشح. وحاتم راهو لهنا بدا المترشحين يوصلوا لهنا ويحكيوا مع بعضهم، وتم في مدخل المعهد يعني اطارات تربويه وملصقات تذكرهم بانه يلزم ما يدخلوش معاهم تليفونات والا الساعات الالكترونيه، ولا زاد النظارات المتطوره اللي فيها كاميرات. وحتى كان وزير التربيه سيد نور الدين النوري نهار الاثنين في الندوه الصحفيه يعني قال اللي باش يتم تذكير التلاميذ، باش يتم تذكير التلاميذ حتى لين ينطلق الامتحان، يعني يلزم التلميذ ما يدخلش معاه حتى شيء، حتى اذا كان بدا الامتحان وقتها يولي يعني يحسبوا انه هذيك محاوله غش في ادخال تليفون والا وكما قلت في الندوه الصحفيه زاد وزير التربيه قال انه بالتنسيق مع وزاره الداخليه والبلديات باش يتم ابعاد اي حاجه تقلق راحه المترشحين، حتى زاد الاسواق الاسبوعيه اللي قريبه من مراكز الامتحان باش يتم ابعادها باش يوفروا المناخ الجيد للتلاميذ باش يعديوا السيسيون هذه في احسن
0: يحسن. انت ماهر الان اخترت معهد ابن ابي ذياف بمنوبه، قدام المعهد انت الان.
1: ماهر صغير،
0: ماهر
2: وي معك حتى مسافيك
1: خليك خليفة بسالم قدام المعهد بالضبط. انت
0: تو قدام المعهد ابن ابي ذياف.
2: انا قدام المعهد وكما قلت لك انه الكلام بيدخل السبعة ونص يعني تو
1: نزلت ست دقائق تقريبا مش بدو
2: يعني. يعني بدا الكلام موجودين قدام
0: المعهد. غاد هو معلوم معهد ابن ابي ذياف من احسن المعاهد في منوبه حاتم وفي تونس، وحقق نسبه نجاح اولى السنه الماضيه في امتحان البكالوريا، كان هو الاول تقريبا حتى في العلوم الاقتصاد في حوالي اكثر من 1700-1800 تلميذ يعني من المعهد الكبرى في وسط مدينه منوبه.
1: ماهر إذا كان بحذاك ولي ولا تلميذ نجموا ناخذوها على الطاير هكا بكل تلقائية مرحبا. كان ما فماش كان بعاد عليك شوية
2: معانا صباح الخير. أنا على جوهر أفام حاتم بن عمارة يحب يحكي معاكم ويصبح عليكم ويقول لكم إن شاء الله إن شاء الله كيفاش حذركم عليها.
3: والله نحن من أول عام يعني كل أول عام يتحذر
2: لا بأس إن شاء الله أحنا بعد ربي يعود معاكم ربي معاكم. أنت كوالية كيفاش حضرت بنتك؟
3: حضرت نفسانية أنا حضرت نفسانية
1: وانت كيفاش حضرت الامتحان؟ انت شنو كيفاش حضرت الامتحان؟
2: قلت كيفاش حضرت الامتحان؟
3: انا حضرت معها يا عمي نحفظ
1: معها ربي يفضلها
3: الكل ولا كل واحد تعب ربي يجازي على قد تعب ان شاء الله يا ربي ربي ينجحهم
1: ان شاء الله ربي ينجح
2: موفقين ان شاء الله موفقين ربي ينجحكم باهي الضحكه صباح حاتم معناها
1: والله ممتاز
2: الناس الكل تستنى
1: ان شاء الله
2: ربي معه
1: ان شاء الله ربي معه. ماهر صغير مباشرة من أمام معد ابن نبي ضيف بمنوبة. شكرا على كل هذه المعطيات. أكيد أنه المراسلات مع ماهر راي تتواصل. ماهر زاد صغير واكب الندوة الصحفية نهار اثنين لسيد وزير التربية
0: وانقلنا
1: كل شيء نقله يعطيه الصحة في هذا النقل.
0: أهم حاجة نذكر بها أنه هناك حرص على التعليمات في علاقة بالتصدي لمسألة الغش.
1: مشو القروان
0: وطارق فوال. صباح الورد طارق.
4: صباح الخير خليفة حاتم كل مستمعي جوهر فين. تقريبا منذ الساعة ما 3 متاع الصباح وحتى قبل انطلقت عملية نقل المواضيع الامتحانات من طرف أعوان وإداريين من دبي التربية في القروان والاستعدادات الأسبوع المهم ذي انطلقت منذ شهر جافي حتى قبل. أنا اليوم قمت بجولة صباحية باكرة تقريبا من 6 حول عدد من المعاهد وسط مدينة القروان وانت مركز أعوان الأمن والجيش أمام وداخل المعاهد. أيضا تواجد لدوريات المرور لتسهيل الحركة الصباحية والبلدية أيضا قامت بوضع حواجز لتنظيم الدخول والخروج للمعاهد في أكثر من 31 مركز للكتابة موزعين على 13 معتمدية الاستقبال في القروان 7613 مترشح ومترشحة مقسمين 6102 من المعاهد العمومية 1196 في المؤسسات الخاصة إضافة إلى 315 مترشح بصفة فردية. بالنسبة للإحصائيات تقريبا الوطنية ما تبعدش على الجهوية في القروان. مرتبة الأولى الاقتصاد والتصرف ب 2636 مترشح ثم الأداب 1784 ثم السيونس 1296 التكنيك 1149 مترشح ثم الانفورماتيك 413 المات 238 والسبور 97. في مندوبية القروان بتسجل 17 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي باش يتمتعوا بإجراءات استثنائية معتمدة بما يضمن كيف الفرص بين جميع المترشحين. ثم المعطيات الرسمية أيضا سجلت عدم وجود أي مترشح سواء مودع بالسجن أو مقيم بالمستشفى خلال هذه الدورة.
1: الحالات الخاصة فماش معنى هذوما الحالات الخاصة في خصوص يا مستشفى يا سجن مش موجودين في مندوبية القروان
4: بالنسبة اليوم الأول حتى اليوم ما فماش. أكيد الاستعدادات هذه الكل تأتي في إطار الحرص على توفير الظروف الملائمة لنجاح الامتحانات. واللي يسمعوا فينا من صغيراتنا تلامذة راهو التليفون مقبل الباب ما تندخلوش
1: ممنوع منعا باتا يعيشك
4: وشو تدخل راهو نقول له باش نعطيه للمدير ولا باش نعطيه من قبل الباب قبل الباب ما دخلش تليفون
1: وحتى مسكر ليه طارق هكا ولا
4: لا مسكر لا محلول
1: لا مسكر لا محلول
4: حتى كل سمارت حتى ساعات هو فما كلمة يغلطوا ويدخلوا كل سمارت واتش معاهم في ديهم حتى سمارت واتش ليه رأى
1: كل منجلة الذكية هذيك ممنوعة زادة أوسية
4: حتى كتاب ده ما هيش كونكتي معتا جيست حتى هاي في يده منجلة وكهو حط منجلة عادية بالعقارب وكهو
1: واضح. شكرا شكرا لك نبقى في المتابعة. يعطيك الصحة طارق الفوال وجولتك الصباحية اللي انطلقت من الساعات الأولى لهذا الصباح حتى تواكب توزيع الأمور متاع الامتحانات على مختلف مراكز الامتحانات. كانت عندي فقرة اسمها طلعة من طلعات عسلامة لأنه المنوعة وقت اللي نعمل فيها اسمها عسلام ولطفي وقت بن ساسي الله يذكره بالخير هو اللي عملها طلع بالكاريكاتور. المرة هذه في ماتينال الدنيا وما فيها في جوهرة FM هذيك كانت في التلفزة الوطنية عندي طلعة من طلعات مروة السالي قالت لي بربي معاه طارق ومع ماهر قول اللي واحد تاكسيست البارح حتى بلاكة كتب عليها لننقل لماشين الامتحانات البكالوريا بلاش.
0: هي شفت هذه فيسبوك
1: موجودة
0: ولا شفت هي صح
1: تعرفوا تاكسيست
0: صح ولا
1: هي صح بارك الله فيه بارك الله تعرف هذه وقتاش تساعدني أنا وتفرحني لو كان تاكسيستية الكل يعملوه واحد برك ما نجمش يزازي يا مروه
0: كلمه على كل حال
1: ما كنتي ما كنتي عارفه ولا ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا توا دخلوا توا 7:30 بالضبط الناس كل دخلت لمركز الامتحان ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم جورة في المتابعه كما عودتكم مع انطلاق الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا بالنجاح والتالق كل التلامذة اللي موجودين في هذه الدورة والعدد متاعهم حوالي 162,000 مترشح.
5: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتك

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام
1: برعاية احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
0: اريد طور عالمك جوهر سبورت.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي بعد إلغاء الرحلة البارح من النمسا إلى بلجيكا بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل. بعث المنتخب الوطني التونسي والبعثة والوفد عدوا ليلتهم في مدينة فيينا، واليوم انطلاقا من نص النهار غير درجين باش يشدوا للرحال عبر الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها في اتجاه العاصمة البلجيكية بروكسل. منتخبنا باش يلعب نهار السبت المقبل أمام نظيره البلجيكي انطلاق الماضي ساعتين في آخر مقابلة ودية قبل المونديال، والبارح كان يوم راحة للملاعبية مكنهم صبري لموشي ناخب الوطني لكل الملاعبية من يوم راحة، والملاعبية كل سلامات موجودين على ذمة الناخب الوطني بما فيهم حنا بعض المجبري اللي كانت شكة من إصابة وخروجه في مباراة النمسا الودية في دقيقة 78 الماتش اللي كنا خسرناه هدف مقابل صفر. النجم هذا الساحلي وضع على ذمة جماهيره الماركة المسجلة 1925 بقى من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل أرباح لدعم خزينة النادي اللي موجودة في كل نقاط البيع سواء في كودة قنطاوي سهلول حي الرياض الساحلين الوردانيين قصر هلال مكنين وجمعة. في الترجي الرياضي التونسي النية نحو الاستغناء على خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري، خاصة أنه كان وراء التعاقد مع المدرب باتريس بوميل في انتظار الإعلان الرسمي من الترجي الرياضي التونسي. نذكره في الإسبيرانس مغادرة اللاعب البرازيلي ينساس بعد نهاية عقده مع الفريق. في المستقبل الرياضي بالمرسى رسميا تعاقد الفريق مع حارس مرمى جندوب الرياضية محمد أمين بن بريك لمدة زوز مواسم. نحكي على مستقبل جابس اللي ممنوع من الانتدابات إلى حين تسوية الملفات العالقة اللي تخص أجور اللاعب الإيفواري فيليب كوفي اللي كان صح عقد الموسم الفارط وملعب حتى مقابل. المدرب السابق للأمر الرياضي بحمام سوسة عماد جبلة كان ضيفنا البارح في برنامج بلاند سبور مع جمال، هذا شنو قال على التخلي عن خدماته من قبل حمام سوسة قبل جولتين من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
3: رئيس النادي قال لك شأن داخلي باش نضم صوتي لصوته ونقول لي هو شأن داخلي، لكن ضيف إضافة صغيرة لكن مهمة برشا. سي جمال أنا فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطر قاعد عنده هو جرأة باش يحكي تبي يحكي هو سالش.
4: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به؟
3: نتشرف به جدا جدا، وكان تعود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطر. ما ينجمش المقدمة اللي عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الاصناف ولعب وعمل لكش الحام سوسة باش نجم يعمل حاجه ضد جمعيه وضعيه، مستحيل مستحيل.
2: أولمبيك إسفي المغربي أعلن رسميا على نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بالتراضي، هذا بعد الهزيمة والبارح ضد المغرب الفاسي بنتيجة هدفين مقابل هدف مع وضعية صعبة في الترتيب. أولمبيك إسفي يحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة. الخطوي اللي نذكره كان تعاقد مع الفريق المغربي نهاية شهر فيفري واللي وصل معه إلى نصف نهائي كأس الكاف. نحكي وهون قائمة إعادة البناء برئاسة السيد كمال السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد المبرمجة نهار 6 جوان الجاري، كانت عقدت ندوة صحفية وحكيت على برنامجها الانتخابي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي. حكى عليهم أيضا السيد عبد القادر بودريغا نائب الرئيس في القائمة هذه خلال تدخله البارح مع جمال في بلانيت سبور.
5: الهدف نتاعنا في القائمة هذه هو إعادة البناء بعقلية القطيعة مع الممارسات القديمة مع الاستراتيجيات القديمة مع طرق العمل مع عدم التحديث مع نقص الرقمنة، هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة ونحبه. واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد ورجعوا كرة اليد إلى أهل فوتبلاد إلى تيران إلى العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه متاعنا وتركيز متاعنا الأساسي في الفترة دي. عنا ثقة في الجمعيات، عنا ثقة في البرنامج متاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس البريس نجم تقارنوا البرامج هذه والبرامج هذه، نجم تقارنوا التدخلات متاعنا والتدخلات متاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل الخيار ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات متاعنا.
2: أبرز النتائج في المقابلات الودية اللي تحضر بها المنتخبات للمونديال. المنتخب البلجيكي اللي بيشكون منافس نهار السبت في المقابلة الودية الثانية لعب البارح مقابلة ودية ضد المنتخب الكرواتي وكان فاز عليه 2-0. المنتخب المغربي اللي يسعى لتكرار إنجاز 2022 في المونديال بدل تحضيرات بقوة وفاز على مدغشقر البارح 4-0. ومنتخب ويز تعادل مع المنتخب الغاني 1-1. ريال مدريد توصل اتفاق مع الظهير الهولندي لاعب انتر ميلان دامفرايز لتدعيم الجهة اليمنى خاصة بعد خروج كارفاخال. ريال وافق على تفعيل الشرط الجزائي في عقده في انتر ميلان اللي هو 20 مليون يورو لتسريع اتمام الصفقة. من جهة اخرى ريال مدريد في مفاوضات مع اللاعب ابراهيم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فهم بوينتو أيضا الباجة متاعنا سبور جارة فهم. شو نهاركم أسعد ليام.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور أفيك ليكيب سبور. للاستماع إلى جوهر أفن في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
6: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
7: لحظه ما تعلق
6: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
7: شكون يشرب لك قهوه؟
6: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
7: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
6: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
7: خلص فيك زيد
6: في وين هي اللونز.
7: الو
6: الو يا حبي خلت ولا علقت انت
7: هذه تنوريك فيها.
6: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على ناموسة
6: لونز تنسيك السوفرانس.
8: برودوي LTH.
9: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
8: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق، والحركة بشكون نشيطة مع بداية امتحانات البكالوريا بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا، وبجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا لي على رواحكم في الكياس. الدنيا سخنت شوية والحوادث سخنت برشا، مو شوي يعيشكم، وراه تقولي ما نجموش، رانا نجم نجمو نستحفظوا على رواحنا وعلى غيرنا وعلى كل مستعملي الطريق. ليزيكزامبل قاعدين يجيونا هذوما واللي يعطيو فينا في الامل ويعطيو فينا ايضا في الموجات الايجابيه من لي سوبر اي لي ميور كوندكتور دو غات اسورونس. يوميا نكرم هالمتالقين في المجال المحافظه على سلامتهم وسلامه غيرهم من السواق اللي موجودين معناها كحرفاء عند غات اسورونس وعندهم 5 سنوات او اكثر ما تسببوا في حتى حادث. اليوم باش نكتشفوا شكون باش يكون معنا. هو باش يكون من جونس جو بونس الشعبوني هكا زعما ولا لا؟ لا يظهر لي الشعبوني غدوه. شنيتي وليد، لاجونس شنيتي وليد في مون بليزير تونس، اجونس غات اسورونس، شكون منها اللي اخترتو القرعه؟
2: غات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمد انيس صباح الورد، مرحبا بك محمد انيس. الو الو محمد انيس ما هوش يسمع فيا. مروان جدو الاتصال به. محمد انيس هو اسوري في لاجونس غات اسورونس شنيتي وليد في مون بليزير. اخترت القرعه باش يكون معنا من المكرمين باعتباره عنده 5 سنوات او اكثر ما تسبب في حتى حادث، وذيك علاش نلقاو تقريبا من 5 سنوات الى حدود عمنا وصلنا ل 55 سنه و 54 سنه وصلنا ل 53 سنه خلال هذا الاسبوع وال 42 سنة وسي وصلنا لهم ب معناها تميز كبير. يقول لك عمري ما عملت حتى حادث، لا أنا سبب، لا أنا معناها سبب في الحادث، لا خلي اخر حد اخر سبب في الحادث. هذا ما حكاولي راجل يعمل الكيف اللي كان معنا البارحة، وايضا حتى ولد البارح زاد ممتاز للغاية، اللي هو اسوري في غات اسورونس كما قلت لكم. يظهر لي معايا محمد انيس صباح الورد. الو ما نطيحوا الموسيقى بكش مش يسمع فيا. محمد انيس صباح الورد. الو به عاودوا الاتصال به. محمد انيس لغماري يظهر لي شد صحيح، انا باش نتحصل عليه منش عارف اليوم التليفونات عملت في با كاكاو زعما. باهي نحاولوا نمشيوا له لانه نحبوا نصافحوه نحبوا نكرموه نحبوا نسمعوا صوته. الو الو سيدي صباح الورد، مرحبا بك واخيرا نورتنا وشدنا صحيح راهو. حتى لو كان فما مشكل في الريزو قلنا ليه ناخذوا سي محمد انيس. محمد انيس شو اللقب بالضبط؟
3: لغماري.
1: مرحبا بك محمد انيس لغماري، انت اسوري في مون بليزير.
3: مون بليزير عند سي وليد شنيتي.
1: سي وليد شنيتي غات اسورونس وليد شنيتي لاجونس في مون بليزير تونس. قداش عندك اسوري معاه؟
3: عندي اكثر من 5 سنين تو.
1: باهي وقداش عندك انت ملي خديت البريمي؟
3: عندي فوق ال 25 سنه.
1: بارك الله والله مصلي على النبي. قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله عندي مده سي حاتم.
1: قداش المده؟
3: 5 سنين.
1: فوق ال 5 سنين ها؟
3: ايه.
1: انت ما تسببت في حتى حادث. باهي.
3: ايه.
1: فوق الخمس سنين يدخلوا في القرعة، والقرعة اخترتك انت على الاجونس متاع مون بليزير اجونس شنيتي وليد غات اسورونس. محظوظ برشا اخوي العزيز، وانت وسي اجتهدت انه باش نبقى خمس سنوات ما نسبب في حتى حادث لازم ركزت اكثر من لازم، ما نستعملش التليفون، عندي ديزاسوس نستعملهم باش نمنع من لطف عليك وعلى كل مستعملي الطريق اني نتسبب في حوادث. هكا ولا محمد انيس؟
3: ايه، وعندك الكود ديال الروت كيف ريسبكتي
1: عجب
3: الكود ديال الروت اي، والانتباه بالطبع والتركيز، وبعده التليفون كما قلت في حد،
1: وتطبق انت في الكود دولاروت والسواق الاخرين يطبقوا فيها زعما.
3: والله شوف هذاك علاش قلت لك انا التركيز والانتباه، انا خاطر ما يكفيش انك انت تطبق وتزيد اكثر من ذلك، معناها لازمك تركز ولازمك تنتبه، خاطر فما شكون ما يطبقش ولازمك تكون انت منتبه بالطبع، فهمت؟ ومن بعد وسورتوك التليفون اللي هو يتسبب في برشا حوادث.
1: باهي، كيفاش على الضوء اصفر نتعداه ولا نقفوا؟
3: لا نحضروا احنا باش نقفوا،
1: حضروا احنا للوقوف. يعطيك الصحة محمد انيس. وفي تونس البعض منا وقت اللي يقف ياكل ضربة من تالي، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ ويزمروا عليك ويقولك شبيك واقف ورجي يا ودي يمشي يا ودي كيفية، وهو يزمك تحضر روحك للوقوف مش تحضر روحك مش تتعدى. الله يهدينا على بعضنا، حبينا نصفحوك وشدينا صحيح وصفحناك والحمد لله. محمد انيس تعرف اللي فما انكادو ولا ما تعرفش صراحة؟
3: والله الحقيقة في بالي فما كادو لكن ما عرفوش شنو.
1: شي نجم يكون قيمة 100 دينار 200
3: ممكن
1: 300 400 500 اختار اي.
3: والله اللي تعملوا انتم مرحبا اللي كادو،
1: والله والله اللي باش تقولوا انت باش تاخذوا 100 200 300 400 500 بسرعة. يا محمد انيس والله قلت
3: 500 باش نكذب عليك،
1: انت ماذا بيك 500؟
3: اي
1: انا من نجم نعطيك يا صاحبي كان 200 وبش نزيدوهم 300 شي وليو
3: 500 دينار.
1: 500 من عند جات اسيرونس للسوبر كوندكتور دو جور محمد انيس، واللي هي كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس من عجيل انرجي. توت مي فيليسيتاسيون، انتم كونوا دي ميور كوندكتور وتكونوا معنا من الفايزين لي زاسوري في جات اسيرونس، واللي عندهم خمس سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث ينتظروا راه نجموا نكلموهم، لانه القرعه هي اللي تختار، نجموا نكلموهم ونقولوا لهم كونوا معنا ونكرموهم ونصفحوهم ونهديولهم لي 500 دينار كل يوم. ميرسي جاتاسيرونس.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما اتغلبش، ارفض ما اترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلاميذ والتلميذات اللي توا هما في قاعة الامتحان، مازلت 7-6 دقائق تقريبا وينطلقوا في امتحان الفلسفة، إن شاء الله بالنجاح لهم في البكالوريا، وإن شاء الله بالتألق لكل صغيراتنا وفرحة كبيرة لكل عائلاتنا. وسيف السنة اللي بشي نجم نقول جي على بكري، سخانة شت بعضها والعباد حالة السيزون، مش من شهر جوان، من شهر مي وحتى قبل مي، في أفريل جو ويامات العباد تعوم. دونك باش تبرمج أمورك، خاصة كما قلنا السيف قال لنا مانيش ننتظر جويلي جو سويلا، وما نتصورش ما فماش كون من اللي يسمعوا فيا توا ما همش يخموا في تفرهيدة، في غطسة في البحر، في خلاعة، في خرجة مع العائلة، خاصة بعد تعب القراية والامتحانات وكالروتين زادة متاع الخدمة، واحد 9 شهور ولا 10 شهور خدمة لا فيه ولا حتى 11 شهر، ينجم يخمم في أسبوع في العام باش يفرهد روحه ويفرهد العائلة متاعه ويفرهد الدار. كيفاش وين وبقديش؟ اقعدوا معاه تلقاو لي بون بلون كل متاع براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: اي بسامبل كليك بتليفونك ولا من البيسي متاعك، في الخدمه، في الدار، في القهوه، وين ما كنت، تكتب www.baraavoyage.com وتختار الاوتيل اللي تحب عليه باحسن سوم في تونس. ولازمكم من توا تخلطوا على الشواء. الشواء راهو قد ما نقربوا لجويليا ينقص الشواء، اما في اوت ما عادش عندنا شواء، اللي باش تلقاه باش تاخذه بالسيف عليك لانه تتعبى الوتل الكل. دونك الشواء اللي مازال على خاطر مديده اخرى، وكيف كل عام هذا نعرفوه باش نوليو نسمعوا كان كلمه الوتيل معبي كومبلي ستوب ساين، ما فما حتى بلاصه، معناها ما عادش انت باش تختار الوتيل اللي تحب عليه، تولي وقتها تمشي للوتيل اللي تلقاه فاضي. هذاك علاش قبل ما تتعبى الوتله ازربوا رواحكم تهنئوا على بيوتكم من توا. بالنسبه للي ما يحبوش الحسره في الوتيل ومستنسين بالتفرهيد والمحواس والبرا، معناها المحواس البري، خمت فيهم براءة فواياج كيف كيف وحضرت لهم برنامج اكستراوردينير فيه برشا جو وبرشا تفرهيد ورحله ولا في الاحلام الى جزيره الاحلام. جزيره الاحلام جربه المزيانه اللي هي معناها اي واحد جرب مشى لها راهو ولا ديما يحب يرجع لها وديما يحب يمشي ويهز فرد من افراد العائله ولا افراد العائله الكل معه. الرحله هذه باش تكون ان شاء الله نهار 10 و11 و12 جويليه في حفله جديده مكيفه انطلاقا من تونس العاصمه، وبتبيع مورونا بالحمامات، معناها زادا يطلعوا كليونات من الحمامات، وايضا سوسة الاقامه باش تكون في فندق ممتاز برشا مع فطور الصباح، وبتبيع لي زيكسكورسيون المعروفين في جربه باش يعجبوكم برشا، جزيره الرمل معها الفطور غاديكا، متحف قلاله، حديقه التماسيح اللي يحبوها برشا الصغار والكبار، وبتبيع باش يكون معاكم دليل سياحي رفقكم طيله الرحله. واكثر تفاصيل تلقاوها عند ليكيب بروفيسيونيل نتاع براءة فواياج اللي كيف تكلموهم على 70-550-020 70-550-020 وعندك 21-881-882 21-881-882 وإلا 21 882 881 معناها 21 8 8 2 8 8 واحد. كيف تكلموهم راهم يرافقوكم ويعطيكم كل التفاصيل وكيفاش ووقتاش وعلاش واللي تحب عليه الكل, وما يتهناو عليكم الا ما تمشيو وتعديو هالفواياج دو ريف هذايا في جربة 3 ايام مع لي زيكسكورسيون الرائعين والخرجه في الباتور رائعه برشا هذيك الجزيرة الرمل في جربة الفلاموروز هذيك بالضبط روعه روعه بيتم معنى الكلمه وفطور وتبحبح غادي دونك ان فواياج دو ريف بيتم معنى الكلمه ما تفلتوهش. اتصلوا توا على 75 50 020 ولا 21 8 81 82 برا فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
3: حب روحك الباج, حب تفهم العلة وبنت العلة, حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة, حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM, جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر FM
4: بيبليسيتي مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والإستاد, تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت very fiber people.
6: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه, الفوطه للتبحيره, وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي, وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باحث المشاريع الصناعية, المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناها الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس, ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على شريط ساحلي, نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة, رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا, ولاية منزرت, وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير, كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان, المهدية, القيروان, بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد. باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afi.net.tm. على الموفق للجميع.
9: Papa, il est comment
10: le voyage
9: en bateau?
10: Le voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين, بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين, وبالويفي مكونكتين.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: Publicité.
13: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح, صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر FM TV. شوف اسمع واتمتع.
14: ميتيو على جوهر FM.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. باش نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور. ميتيو اليوم الاربعاء 3 جوان 2026, اليوم الاول في البكالوريا. الطقس الصيفي باش يكون هاو تشوفوا في الخرائط معايا. الطقس الصيفي بيعتمي معنى الكلمه, لكن الطقس متاعنا يتميز خاصه بعد الظهر بكونه كل الفصول موجوده فيه مع درجات حراره بشقه مرتفعه. تقولوا لي الريح القويه موجوده, الريح قويه. تقولوا لي ارقام قياسيه تفوت 40 موجود الأرقام القياسية تفوت 40. تقولوا لي أمطار موجود الأمطار أيضا. تقولوا لي سماء باش تكون مغيمة جزئيا مغيمة جزئيا. هذا الكل نكتشفوه إذا من خلال متابعتنا والتفاصيل اللي نعطيها لكم دائما وابدا من المعهد الوطني للرصد الجوي سواء في العناوين وإلا في الخريطة اللي باش نمشيو لها بعد قليل باش تاخذوا كل صغيرة وكبيرة على تطور الحالة الجوية في ثلاثة فترات في الصباح بعد الظهر وفي الليل. طقسنا اليوم مغيب جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم راهي تشمل بعض الجهات الشرقية. ونشوفوا الأمطار هذه ومش تكون الريح شمالية غربية بالشمال في القطاع الجنوبي، ثم الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساعد في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا يعطينا بحرنا مضطرب إلى محليا راه شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة قصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وب 34 و 39 درجة ببقية المناطق، كما توصل اليوم إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا. هات نشوفوا الخريطة اش تعطينا في الفترة الصباحية بالنسبة لليوم. فما ريح قوي على بنزرت اللي نسجل فيها 29 درجة، وقل الدرجات اليوم 28 درجة في تونس الكبرى وفي نابل، ثم ترتفع بقية الدرجات ريت بعد 29 في بنزرت و28 في تونس الكبرى و28 في نابل. بقية الدرجات ثلاثينية الكل من 30 درجة في الكاف وسليانة مرورا ب 31 درجة في زغوان، سوسة 31، المستير 31، 31 أيضا في المهدية، ويبدأ النسق تصاعدي 32 القروان وإحنا ماشيين ويطلع النسق في الفترة الصباحية لين يوصل 37 درجة في مدنين في الفترة الصباحية. 37 درجة أقصى درجات هي في مدنين في الفترة الصباحية. بعد الظهر شنو اللي يدخل العنصر اللي مش يدخل؟ الريح تبقى قوية على بنزرت وعلى تونس الكبرى، ثم الأمطار باش تكون موجودة في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في الكيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء القيروان وسيدي بوزيد كيف كيف والقصرين. إذن الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة باش تكون في خمسة ولايات، هي سليانة القيروان ثم سيدي بوزيد القصرين والكيف، مع درجات حرارة راهي باش تبقى مرتفعة. مثلا في القروان 39 درجة فما هذه الخلايا الرعدية، 38 في سيدي بوزيد، 35 في القصرين، وفي سليانة 34 في الكيف، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية درجات الحرارة باش تكون 32 في سوسة والمستير، 31 في المهدية، أقصى درجات مرورا ب 38 في صفاقس اليوم، و40 في مدنين، 41 درجة نوصلوا لها في توزر أقصى الدرجات بعد الظهر. في الليل هل تتواصل الأمطار وإلا الرياح القوية؟ نعم الرياح القوية باش تواصل، باش تبقى في بنزرة رياح قوية، في نابل زاد رياح قوية، أيضا في صفاقس رياح قوية، رياح قوية زادة في جابس، ثم نقاو رياح قوية في قفصة هذه الليلة، مع أوسي رياح رملية في كل من توزر وإقبلي. درجة الحرارة الليلية 20 وتوصل حتى 30 درجة في برج الخضراء، أما أغلبية الولايات 20 من 20 درجة في الكيف، مرورا ب 23 بنزرت، 24 تونس الكبرى، 23 في نابل، 26 في سوسة، 24 مستير والمادية، 25 صفاقس، وصولا إلى 30 درجة كما قلنا ببرج الخضراء أعلى درجات، وفي توزر نقاو 29 درجة. كانت هذه إذن الميتيو دي جور، أعطيناكم بالتفاصيل تطور الحالة الجوية وكل العناصر موجودة في طقسنا اليوم، مع ملاحظة الشهيدي راهو زادة موجود ودرجة الحرارة مرتفعة في طقسنا هذا الصباح وبعد الظهر وحتى في الليل.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا للنقطة اللي تحول لها سيد ولي سوسة اليوم صحبة سيد المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة ليعطى إشارة الانطلاق للامتحانات ومواكبة هذه العملية في ولاية سوسة. شو سيد الهين؟
2: هذا هو في نفس سياق المتابعة لانطلاق البكالوريا. باش نشوفوا سوسة وباش نشوفوا معنا سيد مندوب التربية بسوسة سي محمد علي أبو ذراع يعطينا أجواء انطلاقة البكالوريا من سوسة.
1: ومش بداوا كهؤلاء، احنا بداوا ونتبعوهم زادا وقت اللي دخلوا للامتحانات من خلال المسؤول الاول نشانا على الامور البيداغوجيه والتربويه بولايه سوسه سي محمد علي. شكرا لك على تفاعلك وتلبيه الدعوه.
3: صباح النور سيدي الكريم وتحيه خالصه الى مستمعي اذاعه جوهره.
1: الاختيار على سيدي الهاني المره هذه صحبه سيد الوالي اللي اعطى اشاره الانطلاق.
3: نعم، هو سنة حميدة ديما إشارة الانطلاق في الامتحانات الوطنية. نختار مؤسسة من المؤسسات اللي نمشوا نوقفها تحية العالم لأن التلاميذ والإطار التربوي.
1: نعم، الأجواء كيفاش كانت؟ كيفاش شفتوها؟
3: الحمد لله نجحنا وكله عرس، عرس وطني، هذا استحقاق وطني. قاعدين نأمنوا فيه، الأجواء طيبة، كان بكل زين. حابين يدخلوا لامتحاناتهم بنفسية جيدة، بنفسية مرتفعة، قاعدين الناس كلها تحفز فيهم، دخلوا قاعاتهم، بدأ الامتحان بحول الله، بحول الله أجواءنا طيبة في كافة المؤسسات.
1: نعم،
2: هذا هو على مستوى الأرقام سيد المندوب.
3: قبل كل شيء سي خليفة نحب ساعات تمنياتي بالتوفيق والنجاح لبنات وابنائنا التلاميذ على
2: ان شاء الله،
3: وان شاء الله وان شاء الله نأمنوا ثمرة جهد بتاع سنوات طويلة سواء للتلميذ والا للعائلة. على مستوى الأرقام عندنا في ولاية سوسة تقدموا للامتحان 10018 فيهم 6160 إناث، يعني بنسبة 61.5%. 3852 ذكور تمثل 38.5%. كان ندقوا شوية في المعاهد العمومية تقدموا 8444، المعاهد الخاصة 1084، ومترشح فردي تقدموا 490 مترشح فردي. عندنا حالات الخاصة، عندنا قرابة 100 حالة خاصة متوزعة على معاهد عمومية، معاهد خاصة ومترشح فردي. تقولوا حالة خاصة ولا حالة استثنائية سواء باش نضيفوهم نعطوهم ثلث الوقت، إذا في ثلث الوقت وإلا تلميذ كاتب، نوفروا للتلميذ كاتب ولا تضخيم في الخط.
1: سيد مندوب التربية بسوسة، هل عندك حالات في المستشفى ولا في السجن؟
3: الحمد لله سناء ما عندناش حالات، لا في إلى حد الآن ما عندناش حتى حالة في المستشفى، ولادنا كلهم متعدي في مراكز الاختبارات العادية العمومية.
1: نعم، السؤال اللي يطرح نفسه سي، العدد خارق العادة متاع التلاميذ هذوما والبكالوريا مو فاتش، انتوما ببداية الامتحانات تبقوا في

0: هذايا امن قومي، ما فيش سماح، الناس كل متجمدين والناس كل واقفين باش نأمنوا الامتحان في احسن الظروف. قلنا هذه جهد ناس تعبت، ناس ضحت سنوات عديده سواء التلميذ والا الولي، موكول علينا باش نأمنوا الامتحانات تعدى في احسن الظروف.
1: طبعا الاستعدادات كذلك على مستوى الاصلاح، مراكز الاصلاح موجوده حاضره كل شيء.
0: نعم، عندنا عدد كبير مراكز اصلاح في سوسه حاضرين جاهزين. الخدمه سيدي خليفه هي راهي قبل اليوم، احنا عندنا للامانه اكثر من شهر قاعدين نخدموا على مراكز الامتحانات وعلى مراكز الاصلاح، الكلها خرجت في حله جيده البارح الساعه متاخره مع المتفقدين على مستوى مركزي على مستوى جهوي. اعضابنا قاعدين ندوروا على المراكز، الحمد لله ما روحنا الا ما خليناهم في حله جيده، واستقبلت اليوم ابنائنا التلاميذ، يعني 10,018 تلميذ اليوم دخل في كل تعدي في الامتحانات في جو طيب واجواء مريحه. ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله ربي ينجحهم، وان شاء الله نوصلوا بهم البر سلام.
2: وقتاش ينطلق الاصلاح معنا؟ هل بعد نهايه الامتحانات الكلها والا ماده وفات تدخل الاصلاح؟
0: بعد نهارين نبداو في الماده الفلسفه نبداو في الاصلاح.
2: بعد نهارين؟
0: ان شاء الله.
2: نهارين هذوما معنا؟
1: هاي نعم، يبدأوا اجتماعات تقنية للأعداد للإصلاح.
2: هاي على بكري معنا إن شاء الله موافقين. يعطيكم الصحة لهذا المجهود. تحياتي للأسرة الإدارية كلها، للأسرة زادة التربوية في مندوبية التربية بسوسة وسي محمد علي. شكرا لك سيد المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة على هذا التفاعل. فاصل ونتواصل.
3: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
4: Listen up.
3: الدنيا وما فيها.
4: جوهرة FM.
5: Publicité.
6: السيف على الابواب، وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أون غران.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
10: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة، ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بلار، ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء، 100% قهوة، أون بودغ إي سوليوب، نعملوا قهوة، برافا.
4: جوهرة
5: أفلام. بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: نتائج التحاليل اللي كنا ننتظروا فيهم بفارغ الصبر حتى تتوضح الرؤية بالنسبة ساعة الأهالي المتوفين. زوز خسرناهم يرحمهم وينعمهم، وربي صبر عائلاتهم في المكناسي في سيدي بوزيد أيامات احتفالات العيد. ثم وسيبش نوقفوا بعض الناس اللي تستغل الفرصة هذية في عود تعزي العباد وتصبرها، لا تزيد تلها بحرائق أخرى. هاو الدلاع، هاو ما نظفوش بالقديه، هاو درشنيه، هاو كذا، هاي
1: مواد سامة، هاو
2: هاي الستل اللي خدموا فيه الدرشون اللي حضروا فيه الدوارة حطوا فيه مواد دواء بها الجر. فهذا الكل والله يهدينا على بعضنا، البعض منا شقاد يعمل
1: زيد ما زيد خير كما قالوا ناس بكري هكا علاش

0: التحاليل توقف سيل هالحكايات هذه حاتم فعلا، اولا على المستوى العلمي، اثنين على مستوى المحاذير، ثلاثة على مستوى الحقيقي اللي يطمن الناس، وفي النهايه نقولوا كالعاده ربي يرحم اللي توفى وان شاء الله المصابين يقوموا لاباس. وشكون معنا سي محمد الرابحي كالعاده؟
1: دكتور محمد الرابحي المدير العام ورئيس الهيئه الوطنيه لسلامه المنتوجات الغذائيه اللي تكفلت بالقيام بواجبها وقامت بواجبها التحاليل وخذت وقتها لازم كامور علميه ما زربتش حتى شيء، ما انسقتش وراء بعض الطلبات واعطتنا الحقيقه. متابعات
0: أخيرا طبعا وقفنا على حقيقة ما حدث في سيدي بوزيد، والهيئة نذكروا هذا حاتم أنها كانت لولا على الصباح من يومتها موجودة هناك عبر موظفيها يعني وأطبائها اللي يقولوا له صباح الورد سي محمد، شنية حقيقة ما حدث بالضبط وبالتفاصيل وشنية حكاية هالنبتة هذه؟
2: شكرا، صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير كل السادة المستمعين. هي للأسف نبتة هي برية، ولكن احنا شوف راهو العمليه بالحقيقه ما كانتش سهله باش نكون صريح معاك، لانه احنا التسمم هذا بالاساس ماهوش تسمم عادي. نعم. عاده يعني الاعراض عاديه نمشيو ديراكت في التسممات من جراء تلوث جرثومي، ونعرفوا كل شيء، كل نوع نتاع جرثومه يعطي نوعيه نتاع اعراض ونعرفوه كيفاش يصير الى غير ذلك. ولكن المره هذه الحقيقه حاله نوعا ما انا في خلال الكاريير كاملة ما شفتهاش، معناها يلزمها برشا تفكير وبرشا يعني بحث باش نوجه التحاليل لأنواع معينة متاع مؤشرات متاع ديبارامتر اللي وجو فيهم. وكان الأمر كذلك الحقيقة احنا صحيح ما نقصناش من الجانب الجرثومي، مشينا نوعا ما عملنا بلياج كامل الجراثيم اللي قد تكون في علاقه بالتسمم، ولكن ايضا هي ما تنجم مادام ثم افتانت نورولوجيك ما تنجم تكون كان امور سامه الى غير ذلك. علاش مشينا اللي عملنا لارج سبيكتر في كل ما عنده علاقه بالليتوكسين والسموم الى غير ذلك، والحمد لله عندنا كفاءات في المخابر. وقت اللي تم التفطن لانه ثم بيك معين بقات يتبعوا فيه بالكدا وين وصلنا بالضبط، شنية الموليكول والموليكول هذه وين موجودة وكانت مطابقة للنبتة إلى غير ذلك.
1: النبتة هذه شنية دكتور محمد الربحي بالضبط؟ شنية النبتة؟
2: هي المادة، لا محالة، المادة اسمها الأنابازين، ولكن هذه تجي من نبتة برية سامة تسمى النيكوتيانا غلوكا، وهذه البعض يسميها التبغ الأزرق، البعض يسميها مصاصة، بالفرنسية تسمى الفوتابا، في الجزائر شقيقة تسمى عكاز موسى. احنا الخطورة وين متاع النبتة هذه هو أنها للأسف الأوراق متاعها تشبه لكن الخضر الورقية اللي نستعملوها احنا، ومعناها
1: مروة هذه هي النبتة، الصور هذه هي النبتة، شنو تشبه الأوراق متاعها مروة هذه؟ للسلق، تشبه للسلق به؟
2: اي دونك للأسف لما ثم تشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية كما السلق والسبانخ، وخاصة وقت اللي يتم القطف متاعها من الطبيعة، وقت اللي تبدأ حاجة معناها من ممردوش بالنا بالطبيعة تنجم يترأى لنا أنها سلق، ولكن هي حاجة أخرى. الحقيقة الخطورة متاعها هي أنها مادة سامة جدا.
1: دكتور محمد الرابحي يقول القائل احنا وصلنا له ويعطيهم الصحة للوخيان، وسعته في التحاليل ووصلته للأسباب متاع الوفاة متاع زوز توانسة يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلتهم. يقول القائل هنا علاش هذوكم توفاوا كل كلاوة الكسكسي هذايا واللي هو بالعصبة، والكل كلاوة من النبتة هذايا والباقي ما توفاوش، معناها شنو شنية الإنة؟
2: اي لا هي مربوطه بالكميات، لانه ما تعرف انت هي الماده هذه هي ماده وين ناكل اكثر، وين البدن ياخذ اكثر النوعيه هذه نتاع السموم. هك علاش معناها صحيح توراه النجم واثنين وثلاثه واربعه ناكلوا نفس الماكله فيها نفس التلوث، ومش الناس كلها معناها الرياكسيون ما تكونش كيف، ولكن ديما نمشي وقت اللي تبدا الكميه، خاطر احنا وجدنا الحقيقه في ماده العصبان راهو كميات نسبيا كبيره، معناها كبيره وكبيره جدا مقارنه مع اللي وجدناه في الكسكسي والمرق اللي هي ذيك تلوث تقاطعي وتم اثناء طبخه، لكن الاساس هو في الصباح في العصبان.
1: وقت اللي رغم اللي سخنها برشا في درجه حراره مرتفعه جدا، معناها رغم اللي طاب العصبان طايب وبقى والسموم هذا ما
2: لا للأسف ما السخانة والحرارة ما تقتلهمش للأسف، فذي ما هيش أنواع متاع ما هيش جراثيم ما هيش ميكروبات للأسف، هذه وقت اللي تبدأ التوكسين موجود يصعب جدا التخلص منه، وهك علاش احنا الوقاية هي الأساس، انه على الاقل وقت نقتنيه خاصه هالخضر الورقيه مدام ولا تسمى اعشاب طفيليه سامه وتوصل للموت، احنا ماذا بينا ندعو بكل لطف الاخيان الكل والمستهلكين والمستمعين الكل انه وقت اللي ناخذ هالخضر الورقيه نرد بالي نمشي ناخذ من اماكن مراقبه، لانه هاك الاماكن المراقبه هي احنا من بين الحاجات اللي نقوم بها وحتى على مستوى الانتاج نفسه، فهمت؟ وبالتالي ماذا بينا وقت اللي واحد باش يمشي يستعمل نبتة يتراءى له أنها معناها في وقت من الأوقات كان يأكلها وما تعملش مشكلة، لا احنا توا ماذا بينا تفاديا لكل ما قد يصير من جراء استهلاك هالنباتات الطفيلية والأعشاب اللي هي برية.
1: اون توكا اللي نقولوا دكتور محمد الرابحي اشريوا يعيشكم الخضر هذيا بالمسالك الرسميه واللي دخلت لسوق الجمله، وقلت سوق الجمله سوق الجمله والمراقبه وتحت العينين نتاع المختصين، ما نجيوش نقصوها وحدنا من مناطق ونتخيلها انا شو اسمه هذا سالق ولا شنو، هي اغز الورقه خليفه تشبه لها، لا راهي ماهيش سالق وراها تعمل كارثه وعملت كارثه فينا.
2: وهو كذلك تعرف انت الاعراض راي اعراض حاده وسريعه في نفس الوقت، من بين هاك التقيء الدوخه الضعف العام اضطرابات عصبيه صعوبه في التنفس اضطرابات في نبض القلب، وهاك تشوف في بعض الاحيان تؤدي الى الموت، وهذه فرصه باش نترحموا على
1: المرحومين
2: وان شاء الله ان شاء الله الله لا تعيدها، وان شاء الله احنا في المستقبل ما نسجلوش مثل هذه الحوادث.
1: بربي دكتور محمد الرابحي بنشكركم جزيل الشكر على مجهوداتكم، نعرف ناس حتى العطلة قصت عليها وقامت بالخدمة بتاعها، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الرابحي، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات اللي خصيتنا بها.
2: لا شكرا.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: حتى احنا رغم الاساسي فقرتنا اساسيه رغم انا وحريصين انها تكون موجوده الثقافه المحاسبتيه
2: اكيد
1: والاجباريه للمحاسبه
2: 25 جوان عندك مواد روحت
1: الله هل
2: هاو انا متحافظ
1: شنو المواد؟
2: فمواد خلاص هاو تنشوف ضيفنا وقول
1: سي حسام
2: بناني
1: سي حسام دين بناني نائب رئيس الهيئه الوطنيه للخبراء للمحاسبين وتابعينه زاد راهو جزء من الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه. يشرفنا نائب الرئيس كما قلنا سي حسام الدين بناني.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: شوما 25 صباح الورد
3: نخديت كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك هاي سي خليفة شفم من 25
2: أنا عارف ما موعد متاع خلاص
3: هاي صحيح
2: أما ما تذكر شنو بالضبط نعرف عدنا موعد 25 والله عدنا موعد
1: تذكر وقلت هذه أنت ولا حد من زملاء متاعك في ماش مع المحاسبين بالبلاد التونسية لي بيلون
3: فما لي بيلون اللي هما بالنسبه للشركات تصريح بالضريبه على الشركات بون هي في 25 مارس ولكن الشركات اللي هي خاضعه للرقابه المحاسبتيه تنجم تقوم في 25 مارس بتصريح وقتي للضريبه والتصريح النهائي يكون نهار 25 جوان
1: معناها الوقت عملناه في 25 مارس
3: وي صحيح هذاك مشي على
1: النهائي ومع النهائي الخلاص
3: 25 جوان
1: هذا متاع لي بيلون
3: تاع لي بيلون
1: فما حاجه اخرى 25
3: وجايين لي زاكونت بروفيزيونيل الاقساط الاحتياطيه الاولانيين اللي هما معناها باش يقع التصريح بهم
1: بربي شو معناها اقساط احتياطيه اللي يسمعوا فينا المواطن العادي
3: اي القسط الاحتياطي هو تسبق على اداء ولا الضريبه للسنه القادمه 2026 يقع احتسابه على ضوء الضريبه اللي تم خلاصها في سنة 2025
1: قديش من قسط احتياطي عندنا في السنة المالية؟
3: ثلاثة أقساط وكل قسط فيه 30%
1: يبقوا 10%
3: يبقوا 10% هو نوع خلينا نقولوا من سيتون ديليسيون معناها نحاولوا نقسموا كالضريبة هذيك باش ما يجيش خلاص مع بعضه
1: هي تساعدنا احنا معناها تساعد الشركات وتساعد حتى الدولة
3: بالضبط للدولة يكون عندها مدخول كل ثلاثية عندها مدخول وبالنسبة للمطالب بالأداء معناها تتقسم نوعا ما على أربع مرات
1: وبالتالي
3: يكون يخف معناها فما تخفيف الضغط
1: باهي كان عطيتهم بالزايد
3: يقعد في الكريدي معناها ما يبيع حتى شيء تنجم تعمل مطلب في الاسترجاع وبطبيعة الحال تقع مراقبة جبائية
1: من شو تضحك خليفة
3: لا يقع الاسترجاع
2: مراقبة جبائية
3: فما دي كريدي دامبو هو فائض فائض الضريبة معناها كيما التي في ا مثلا يكون عندك ينجم يكون عندك فائض على الاداء على القيمه المضافه كيف بالنسبه للضريبه على الشركات ولا الضريبه على دخل الاشخاص الطبيعيين ينجم النشاط يفضي الى فائض في الضريبه ومن حق المطالب بالاداء انه يطلب استرجاع هاك الفائض هذاك ولكن بطبيعه الحال من حق الدوله تثبت في مدى صحه
1: اللي قالوا
3: البيلونات اللي هو معناها موضوع اليوم
2: نذكروا المؤسسات الشركات 25 جوان هو التصريح النهائي
3: بالنسبة للشركات اللي هي مطالبة معناها بالمراقبة المحاسبتية
2: باش فهمهم
1: والبيلونات هذوما نتاع السنة الفارطة بطبيعة الحال
3: 2025 بطبيعة الحال ما تنجمش تعمل بيلون إلا ما العام يتسكر
1: دونك هو تسكيرته العام الجبائي انتشينا ولا المالي مارس هكا
3: لا هو ديما السنة المحاسبتية في المجمل في أغلبية الأحيان هي من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر
1: لكن معناتها ما تسكرش يعني
3: لا ما تنجمش تسكر في 31 ديسمبر ولكن هذاك علاش معناها وزارة المالية تعطي حيز زمني تعطيك 3 شهور مثلا باش إذا عندك فواتير مازالت ما جاتش عندك مثلا الكشوفات البنكية نتاعك ولا ولات بالإنترنت ولكن فما بعض الوثائق اللي مازالت ما تحصلتش عليها تعطيك الهامش هذاك باش أنت تحضر وثائقك وتستكمل
2: الأقساط الاحتياطية اللي هما ثلاثة أقساط احتياطية ما سهيت ولا ما عملتش قسط احتياطي خلصتوش مثلا أيوة كيفاش التبعات
3: فيه
2: ولا
3: خطية
2: لحقوا
3: ينجم يلحق ولكن فيه خطية كيف وكيما لي ديكلاراسيون
1: كيما التأخير
3: كيما التصاريح الكل
2: كيما التصاريح الكل يعني ولا قسط احتياطي إجباري
3: مستوجب إجباري طيب فيه الإجبارية، معناها مش اختياري أنت تصرح بالقسط ولا ما تصرحش، لا هو إجباري.
2: وانطلاقته هذه القسط الاحتياطي في 25 جوان
3: 28 جوان
2: 28 جوان، ما باش نكتبوا لهم التاريخ
1: 28
2: جوان.
1: والمواعيد الأخرى اللي عندنا في جوان هذوما هما فقط
3: براتيكمون، هذا هو لي غران تيتر.
1: لي غران تيتر هذوما بقول في العاديين بطبيعة الحال،
3: العاديين لي ديكلاراسيون
1: ديكلاراسيون كذا. سؤالنا شو معناها بيلون هذا؟ ما معنى بيلون خاصة كيف نزيدوا كلمة وهذه تفجع بعض الشركات بونكابل ونون بونكابل؟
3: اي هو البيلون، وإلا احنا نحكيه بصفة أشمل على القوائم المالية. القوائم المالية فيها الموازنة اللي هو البيلون.
1: ترجمتها بالسوري شنو؟
3: القوائم المالية هي ليزيتا فينونسي.
1: ليزيتا
3: فينونسي. ليزيتا فينونسي فيهم الموازنة اللي هو البيلون، وفيهم ليتا دي ريزولتا اللي هو جدول النتائج، وفيه ليتا دو فلو دو تريزوري اللي هو جدول التدفقات النقدية. البيلون فيه زوز أجزاء أساسية. ما يسمى بالأصول ليزاكتيف، هي خنقولوا مقدرات الشركة، ممتلكاتها، تجهيزات
1: الباتريمون
3: اللي عندها، حسابات الحرفاء الكليون مثلا تحب فلوس من عند كليون تلقاه موجود في الاكتيف في الأصول، اش عندك فلوس في البنك موجود في الأصول. يعني يبدأ من خنقوله ممتلكات وتجهيزات وغيره وصولا للنقد، يعني للاخر اخر بارتي في الاكتيف هو الكاس لو كونت كاس. عندنا الجزء الثاني هو الاموال، خنقولوا لي كابيتو بروبر اللي باسيف، يعني الاموال الذاتيه والخصوم، واللي هي تمثل نوعا ما كومونيمو هي كالديون نتاع الشركه. يعني تبدا براس المال، عكس ما يتصوروه البعض راه راس المال يجي في الباسيف ما يجيش في الاكتيف، لأنه رأس المال هو في الحقيقة ما هوش ملك الشركة، هو ملك الشركاء متاعها.
2: شو الفرق بين الشركة والشركاء؟
3: لأنه لا، الشركة هي ستون بيرسون مورال، عندها الشخصية المعنوية القانونية اللي هي منفصلة على الشخصية الطبيعية متاع الشركاء متاعها. وقت اللي يقع حل الشركة كل شريك من حقه باش يسترجع كل الفلوس اللي صبهم في الشريك، وبالتالي هي كيما الوديعة
2: كي باش يجبد يأثر على رأس المال.
3: هما ما يجبدوش، هما كي قلت لك وقت اللي يقع حل الشركة في آخر النشاط متاعها، مثلا نحن نعملوا شركة مع بعضنا ونقولوا الشركة هذه باش تقعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات يقع تصفية الشركة وحل كل شريك حسب الفلوس اللي حطها في الشركة من حقه باش يسترجع المبلغ هذاك. دونك المبلغ هو في حقيقة الأمر ملك الشركاء، وهو كوديعة باش الشركة تخدم به.
1: هذاك علاش الشركة ما تصرفش فيه حسب
3: اللي فهمت؟ لا تتصرف سيلو جيران، هي معناها المسؤول على
2: نقولوا
3: التصرف وتسيير الشركة، هو اللي يتصرف في الفلوس هذيك.
1: الفلوس هذيك هي موجودة عندي
3: فوالا،
1: انا شركة نمر بأزمة مالية،
3: ايوا
1: جبت خلصت بها وخدمت مدرشه وكذا واحد وما قدرتش نرجعها.
3: وقت اللي يقع حل الشركة مش بالضرورة الوضعية المالية متى الشركة تكون إيجابية، تنجم تكون الشركة في وضعية
1: سلبية.
3: معناها سلبية وحسب القانون كل إنسان شارك في الشركة ذيك يتحمل المسؤولية في حد الفلوس اللي يضخهم في الشركة. يعني أنت قادم على الربح ولكن قادم زادة على الخسارة. دونك الأموال الذاتية والخصوم هي رأس المال، هي كل ما هو الكريدي بانكير، يعني القروض البنكية طويلة المدى وقصيرة المدى. كي يبدأ عندك كونت في البنك في الروش تلقاه موجود، حسابات المزودين اللي مازالوا ما خلصوش تلقاه موجودين في اللي باسيف.
1: الحيض اعطيوني لحظة نثبت معها مع المخرجة متاعنا مروة، عنا فاصل، اي عنا فاصل نخرج ونرجع لك باش نواصلوا. سي حسام الدين بناني
0: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM.
4: Listen up.
0: الدنيا وما فيها
4: جوهرة FM. Publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذو تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
5: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
6: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو باي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جو باي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
7: جوهرة
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
1: صباح الورد وزي بارتي دو الانترفيو مع سي حسام الدين بوناني نائب رئيس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. نمشيو فيها الحاجة ما كملناهاش هي بونكا بالبيلون بونكا تقبلوا البانكا وتعطيك بالرغم في بعض الأحيان البيلون فيه خسارة.
3: أي هو شوف بالنسبة للبيلون فما حاجة أخرى وثيقة مهمة جدا هي سكون أبيل معناها لنوت إكسبليكاتيف هي معناها توضيحات حول
1: عناصر
3: كل ما هو مع بعضه البيلون كل يخرج
1: مع بعضه
3: الجداول كل تخرج مع بعضها دونك هي توضيحات حول العناصر المكونة لكل الوثيقة الكل والجداول الكل بون لو بيلون بون كابل هو البنك تمشي مثلا في اني تمول الشركة ولا ما تمشيش فما سكون ابيل دي راسيو هو فما عملية تحليل مالية تقع لنشاط الشركة وتقع للموازنة المالية وفما أنا أربيتراج دو ريسك يعني فما نوع من خلينا نقولوا التحكيم هل الشركة هذه قادرة باش تتحصل على الاستثمار متاعها سواء طويل المدى ولا قصير المدى وما تمثلش خلينا نقولوا خطر كبير على البنك وقادرة من خلال النشاط متاعها أني تفي بالالتزامات المالية سواء بالنسبة للبنك أو للمزودين ولا غيره.
1: سؤالي
3: دونك بنك
1: سؤالي هو سؤالي هل البنك التونسية تدخل في الريسك هذا اعتقد حسب ما يقولوا لي لا تفرض الضمانات الكل
3: هي تحاول اني بطبيعه الحال تضمن الى اقصى حد معناها النشاط نتاعها بضمانات عينيه احنا ديما وقت اللي مثلا خاصه تكون قروض طويله المدى وهي تستعمل جينيرالمون في الاستثمارات لانك ما تنجمش تشري تجهيزات واستثمارات وتكون قصيره المدى
2: كي تضمن هي بالمساله هذيك شنو هي المزيه اللي عملت في النهايه
3: ماهوش موضوع مزيه
2: هو كان انا حساباتي لتأديني يعني يكون بنكابل معقول لكن انت هذوم الكلهم تخليهم على
3: جهة فما مشكل
2: تشوف فما عندي عقارات ولا عندي منقولات ولا ما نعرفش
3: فما مشكل متاع بريز دو ريسك ولكن فما عامل آخر يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار هو أنه وقت اللي تاخذ ضمانات عينية مش الضمانات العينية ما هيش بالضرورة ليكيد ايش معناها معناها وقت اللي انت تاخذ عقار
2: هي
3: هي في تقليص المخاطر بالنسبه لها هي
2: أي.
3: ولكن
2: تدخلش معنا في
3: الريسك تدخل نسبيا ولكن التجربه ورات سي خليفه انه في بعض الاحيان وقت اللي انت تاخذ مثلا ضمانه كيما عقار مثلا ولا غيره وقت اللي تجي تبيعه وباش اون فا ميتر اون اكزرسيس لا غارونتي فهمني ولا راه مش بالضروره تتحصل لك المبلغ اللي هو معناها تم الاتفاق عليه موضوع الضمان لانه السوق يراه
1: السوق طايح وقتها
3: ولا السوق طايح ويعرف اللي البنك بالضبط البنك باش تبيعك الشيء هذاك باش تسترجع الاموال نتاعك
1: وكيف نعملوا البيعه الاولانيه ما حتى حد ما يشري ونطيحوا 40% للبيعه الثانيه معناها فما ناس
3: قاعده في معناها ازداء القرض الا ما تكون عندها خلينا نقولوا الموازنه هي الضمان الاكبر ولكن باش هي تكون ما يكونش نسبه المخاطر كبيره برشا تاخذك العقار هذاك سي اون غارونتي ريال معناها فعلية عقار ولا فون كوميرس ولا غيره.
1: أنا هو البيلون نون بانكابل. أنا
3: نون بانكابل التحاليل المالية توري اللي فما اختلال على مستوى التوازنات.
1: هذا يعرفوا الكونتابلي ولا الإكسبير كونتابل؟
3: يعرفوا الإكسبير كونتابل، يعرفوا البنكاجي، يعرفوا فما دي راسيو، فما نسب مئوية معينة تهم مكونات الموازنة تفضي اللي معناها الشركة من ناحية المالية ما هيش صحيحة.
1: نختم معك بحويش، انتوما يديكم في العجنة كل شهر تشوفوا الأمور المالية شو تخلوا شو خرجوا كذا، هل تلاحظوا صراحة كونوا عنا مشكل في التعامل بالشيك قاعد يتقلص في المقابل قاعد يطلع التعامل بالسبيس وإلا بالكمبيالة مع راحذوا في كتلة نقدية سبيس قاعد يدور في السوق برقم خيالي 29,700 تقريبا واش
3: 678
1: نعطيك بالضبط قداش 29,649 كما قلت أنت مليار دينار كبير. هذا
3: كبير هو بالنسبة للتعامل بالشيكات نقص، هذا ما فيش حتى معناها إشكال. شفنا تطور على مستوى التعامل بالكمبيالات، ولكن اون كونتر بارتي زادة فما انتو دامبيي ولا أكبر يعني في الكمبيالات. فما مشكل على مستوى ولوج عديد المؤسسات للتمويل. كان قبل مثلا شركات الفاكتورينج اللي تصرف الشيكات بون كانت الصبغة خلينا نقولوا الجزائية متاع الشيك تمثل ضمانة، الكمبيالة اليوم ما تمثلش نفس
1: الفاكتورينج ماش ياخذوا الكمبيالة
3: ياخذوا ولكن الشروط معناها فريمون
1: كبيرة برشا كبيرة تعجيزات ولي تقول فكالي
3: معناها فما أربيتراج على مستوى الخطر اللي يمثلوا الحريف وفما دي بلافون معناها فما أسقف متاع التمويل، وبالتالي فما مشكل على مستوى السيولة اللي ولا موجود. وبالنسبة للكتلة النقدية احنا كنا نبهنا من الموضوع هذا، أنا يعني حتى في مداخلات وقتها في قانون الشيكات وكل شيء نبهنا، ومالوروزمون معناها النسق تصاعدي متاع الكتلة النقدية. وبالنسبة لنا احنا كمحاسبين العملية واضحة جدا، راهو قلت اللي نحكي على كتلة نقدية وتعاملات بالنقد، راهو المخاطر المنجرة على الاقتصاد الموازي معناها في ارتفاع متواصل، وبالتالي ما ينجمش يكون التعامل بالسبيس إلا نتيجة حتمية لتفاقم الاقتصاد الموازي.
1: حب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات والتوضيحات، ونبقى في تبسيطها واللي عملته أنت اليوم بسط للعادي العباد العادية وفهمت الموضوع.
3: Les comptes provisionnels le 25 juin.
1: Le 25 juin.
3: Le 25 juin, le 25 septembre, le 25 décembre.
1: واضح. رجعت الميموار وعطا بالضبط. حسام الدين بنانين برئيس عمادة عميد المحاسبين بالبلاد التونسية. شكرا على كل هذه المعطيات.
3: شكرا لكم.
1: شكرا لحضرتكم.

يا حياتي انت يا حرف عندي غالية وقال لي قالوا هترخاوية

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على شبه اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رحل الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. هي ناقصة مش نزيدوها ضراب ثلاثة أيام في البنوك والمؤسسات متاع التأمين
2: والمالية والمؤسسات المالية زاد
1: الأخرى
2: هذا هو حاتم
1: 23 يظل لي 24-25 قليل.
2: هذا هو حاتم, هذا قرار اتخذته الجامعة متاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين البارح في علاقة بإضراب نهار اللي انطلق نهار 23 جوان.
1: علاش وكيفاش؟ هذه في المتابعات مع خليفة بن سالم.
0: متابعات
2: علاش وكيفاش؟ باش يكون معنا سي سامي الصالحي كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اللي يقولوا له صباح الورد.
1: سي سامي مرحبا بك. اعتقد مانيش ما عندنا نفس المشكل, نحاولوا نعاودوا الاتصال. سي سامي باه باه في عقلك باه. اللي صار انه البارحه وقع التصويت من طرف الجامعه
2: على قرار الاضراب,
1: على قرار الاضراب 23 24 25 جوان
2: واللي كنا نتذكره كان ثم قرار من هذا القبيل في اخر ديسمبر الماضي في 2025 وبعد وقع التغاضي عنه الاضراب هذا وما تمش الاضراب هذا,
1: لكن سبقوا فما اضراب
2: اضراب واللي عشناه قبله
1: وعشناه وتابعنا بهذا. الإضراب هذا يأتي على خلفية الزيادة اللي ما صارتش في 25,
2: هذا هو
1: يأتي على خلفية الزيادة الحالية متاع 26 و27 و28. يقول لك هم عندهم كل ضريبة تصاعدية
2: وبالتالي هم ما تشملهمش بنفس السياق
1: تاع اللي يخذوا حاجة بسيطة للغاية تقريبا كأنهم يخذوا حتى شيء ما تغطيش المقدرة الشرائية.
2: هذا هو هذا شقوله
1: وشديد. صحيح أنه في السنة متاع 25 يحبوا ياخذوا الزيادة اللي ما صارتش فيها حوار, ما صارش حوار
2: طبعا
1: بينهم وبين جميع البنوك, جميع البنوك اليوم هما يتفاوضوا ما بينات جميع البنوك وهما المفاوضات وجميع البنوك حتى ما قعدتش معاهم للتفاوض.
2: هذا هو
1: هذا ما خليهم انهم يمشيوا
2: للتصعيد
1: ويمشيوا لهذا الاضراب
2: اللي هو ثلاثة ايام ثقيل ياسر على خدمات المالية والبنكية والتأمين. يعني اللي عنده نهارتها باش يجدد تأمينه باش يلقى روحه في مشكلة كولا حاتم, واللي عنده فلوس وهي جاي معاه هبوط شهرية مفروض 23 ديما تبدأ ثم بعض الموظفين والخدامة اللي يجي شهريهم من لوفانتروا وانت ماشي
1: من نثبت حاجة من عرض ذكرني إذا كان أنا غلط فما لو ستريكت مينيموم تواصل خدمات البنكية في كل فترة
2: هذيك كل ديما في العادة. هذا هو في العادة ديما الإضرابات تخلي مجال معين للخدمات الضرورية ولكن التعامل مع الحرفاء لا.
1: ما فماش
2: لا ما فماش تعامل مع الحرفاء مباشرة لا ما فماش.
1: وكل الحيط خدم ولا ما خدمش؟
2: نتذكر نهار لول خدم وقتها احنا ما واكبناها نهار لول تقريبا خدم وقتها يمكن يخدم به الفواض اللي موجودة قبلها ولكن بعد ما خدمش. عشنا
1: نجم تعطيني رقمه ومروة تكتب لي رقمه كانت عم زي ميسج لا ب نبقى وننتظروا في الدقائق المتبقية مازلنا نزود ثلاثة دقائق
2: ننتظروا سي سامي الصالحي كاتب العام اللي هو كاتب العام جديد لأنه الكاتب العام السابق ولا عضو مكتب تنفيذي تذكر كان سي أحمد الجزيري اللي دخل معنا في آخر إضراب حاتم وهذا الكاتب العام الجديد هو سي سامي الصالحي اللي نسقنا معاه من البارح باش يكون عنده تدخل في علاقة بإضراب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين 23 جوان الانطلاق بتاع الإضراب هذا.
1: والبنوك يتحدثوا الموظفين نتاعهم يقول لك ريت اللي يحكيوا فيه العباد اللي احنا عندنا 15 و16 و17 شهريه وعندنا
2: مشاريعنا مرتفعه لانه عاده في بخيال الشعب الكل واحد يخدم في بنك شهريته كبيره.
1: نعم هذا هذا هذا يخلي الناس تشكي وتقول لك انا ما عادش خالته
2: اي
1: هذا ما خليفة،
2: بينما ثم ناس أخرى يقول لك واحد يخدم في البنك يضرب مش مزي المن، خاطر ديما الفكرة العامة عند الناس هذا نقولوها أنه واحد يخدم في بنك وضعه أفضل بكثير من غيره من القطاعات الأخرى، هذا وغيره. وكعلاش دوما نصر على أخذ المعطى مباشرة من عند الناس اللي هم في البنك واللي يعبر عن ممثلهم السيد الكاتب العام لجامعة البنوك.
1: شو خليفة اتصلنا به بالفيكس كان معنا ثم انقطعت المكالمة، عاودنا اتصلنا به سي سامي صالحي
2: إن شاء الله من أخير
1: إن شاء الله من أخير ما يجاوبش. الآن هاو ينقص هاو بالبورتابل ينقص، نحاول باش ناخذ في الديريكت نعيش المستمعين متاعنا. صباح الورد سي سامي، منورنا سيدي العزيز. انا باش ناخذك اون ديريكت هكا بالتليفون في المباشر على موجات جورة اف ام تي في. سي سامي مرحبا بك، حاولنا نتحصلوا عليك بالفيكس ما نجمناش نتحصلوا عليك. سي سامي يظل التوقيت مش باش يسمح لنا نتحدثوا معاك برشا باعتبار مازالت لنا دقيقتين في عمر الحصه، اكيد نضبطوا موعد غدوه وتكون تليفون جاهز باش يستقبلنا تخلينا فيه شويه فضاء
3: ان شاء الله مع وقتها استحاته
1: نسقوها بعد الحصه مباشره. سي سامي ونعرفوا شنو الاسباب اللي خلاتكم انه تقروا هذا الاضراب نهار 23 و24 و25 جوان. شكرا لحضرتك وملتقانا باذن الله غدوه لتوضيح الاسباب، ثم ايضا هل فما فرصه باش نقعدوا على الطاوله مع جميع البنوك ونتفاوضوا وما نعملوش
2: هذا هو
1: المهم. هذا الكل غدوه باذن الله في المتابعات حتى نعطيه كل التفاصيل لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. احنا ما بقنا كان نقول لكم نتلقاو غدوة بإذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، احسن ثروة هدانا ربي هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية، واستحفظوا على بلادكم راكم هم ليها، لكم سياح لكم الري فيها، وعاونوا صغيراتكم اللي عديوا والان في امتحان البكالوريا، خليهم ما غير فجعه ما نفجعهمش واللي سهل واللي معناه يعطيه ربي مرحبا به. هذا الكل وغيره تو نرجع عليه، زاد احنا نخافوا من الضغط على الناس الكل. غدوة في متينالكم من 6 ل 9 متاع الصباح. باي.
4: جوهرة بوبليسيتي.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي.

0: دبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج جوهرة
1: بوبليسيتي آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يجتاز بداية من هذا اليوم الأربعاء 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9 و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. يبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. أشرف والي سوسة سفيان التنفوري صباح هذا اليوم على انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بمعهد سيد الهاني بسوسة، مؤكدا حرص السلط الجهوية على توفير كل مقومات النجاح لهذا الاستحقاق التربوي الوطني. احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الرابعة عشرة إفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات، وصنفت في المرتبة 95 بعد 900 عالميا من بين 21,291 جامعة ومؤسسة تعليم عالي، لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على علامة مرحبا لجودة الاستقبال والتوجيه. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وبصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويل مساراتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بلاي فما أسرة نواب قروا عم نول في الليزات متاع الجمهورية كاملة إلى حد الآن مخصوص في أجر عم نول، وإحنا سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رام أشزتكم مخصوص من عم نول مخصوص لوت عم نول عم كامل مخصوصها رام يخلصوا فيهم في 200 دينار في الشهر أسرة متعقلين قروا في الليزات.
2: كي تلقى حاجة مرفقة وباهية هي تاخذ بزوز كيلو ونص 3 كيلو كل كلا تاخذ كان كيلو ونص زوز كيلو يجيبوا تفاح مرفق وباهية بعد ياخذ بتراي راهو كان مرفق معناتها 6000 7000 مش بالفين وبالثلاثة فين زوز كيلو ونص قال لك لا عندك حق كان في كيلو 800 زوز كيلو برا ربي يسترنا في البلاد وربي يقدر الخير برا.
3: ربي يعني مواطن تكلم مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش عشر الواحد فد أنا مواطن من القروان معتمد يتحفظ تابع عند البيت رانا عطش رانا عطش رانا الناس الواحد عطشان تعرف الواحد عطشان رام سايبين علينا واحد فهمني مواطن يقول لك هاني جايب مقاول وما نعرفش يركب الصونات راه جماعة منطقة كبيرة أعطيني ما الجمعية وحاسبني وركب الصونات ويجي تفضل أخوي حاسبني في الخوذ نتاعك راه ما فماش حتى مسوق راهي كلها شاد البروايات ولهم ما فماش أنا عطش لندرا احنا تابعين تونس ولا فهمني عشان الدولة تابعين
4: شهر كامل قبل العيد ولقى الشارع ترتع في سوم العلوش وتشري وتبيع وحدها بالسوم اللي تحب عليه هي والسوم اللي هو ما ساعدش انت المواطن اللي عجز باش يشري علوش خاطر ما تجيش نورمال لازم الوقفة الاول وقت يبداو كيما كاك لقى الشارع وبرسو لقى الشارع علاش موجود اصحاب عائلات يخدم على واحد وراه حتى هم فيهم البطالة وتجي فرصة باش يخدم على روحه لان فهمت ما فماش انتدابات ما فماش حتى شيء اللي مسكر هذاك الناس كل تعمل اللي تحب.

ربي الحادث اللي صار إجرامي هذا في القنطاوي حبيت نعطي رأي فيه. راه مبرد على الأم ميركح البلاد إلا القوانين الردعية شنو هي عادي بون. فما شكون يقول لك الولاد هذا راه موش في حالة وعي وموش كذا، هو راه الإنسان قبل ما يعمل حاجة فكر فيها. هو ساعات واحد تلقى في حالة سكر وتسدو دورية تلقاه شرب ومعاملهم كل وطايح وكل يبدا يكبس روحه لأنه عارف روحه قدام بوليسي ويخاف يعني لا يحبسه يوم فيكبس روحه. يعني الإنسان الردع مهم. يعني أنت تجي شامي في اللي يبيعه ونشدوا اللي يبيعه إنسان قبل ما يكونسومي يقول لك لا وخايا من كونسوميشن هذه نقطة الواحد مش هذا عدى أنا جمعة جاية يعدموني مهم ياسر الأعدام رغم الولد غلط طلقت الولد وعملت كلام وكل كذا لكن عمل تخلص إيش لم تبرد القصاصة يبرد حتى نفسانية راود الله يبعد عليكم

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت، very fiber people.
4: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذو تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذو تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
5: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
7: جوهرة أفلام
8: Publicité.

0: ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
1: سمعت
0: الحين ربي عليكم، شنو بلغتكم؟ مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3 29 100 والا 73 24 3000.
1: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. تعتزم شركة الهندسة والآلية الدقيقة LMPA الناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات إحداث حوالي 800 موطن شغل مباشر في الفترة القادمة، مع التركيز على تعزيز الكفاءات المحلية بالإضافة إلى إمكانية إحداث مركز تكوين معتمد متخصص في الصناعة الذكية 4.0 والتصنيع الدقيق للطائرات. وفد عن الشركة المذكورة كان قدم خلال لقاء جمع البارح بوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري، قدم عرض عن نشاط المؤسسة منذ تأسيسها عام 2009 وخطتها الاستراتيجية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. في اللقاء هذا أكد الوزير أهمية مواصلة مرافقة الصناعيين لتطوير الأنشطة متاعهم والنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل الدعم والإحاطة، ومن ضمن هذه المؤسسة التونسية المصدرة كليا بمختلف وحدات الإنتاجية والبالغ عددها 6 وحدات. وجهة الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان أصدرته البارح نداء لرئيس الدولة للمبادرة بإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل المعرضة للاندثار عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدتها. طالبت الجامعة بالإذن بالكف عن عقلة وسائل الإنتاج بالمؤسسات من قبل إدارة الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب حجم الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات، وإبرام رزنامة دفع مدة لا تقل عن 10 سنوات، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون ثقيلة، وفي المقابل التخفيض بصفة كبيرة في نسب خطايا التأخير حتى لا يتم اللجوء بصفة متكررة لآلية العفو وتوفير إجراءات تضمن حقوق هذه المؤسسات. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى لاحظت في هذا الصدد أن إجراءات الإعفاء من خطايا التأخير التي أقرتها الدولة في إطار قوانين المالية والأوامر الحكومية ثبتت محدوديتها وفق تقدير الجامعة، طبعا نظرا لأن رزنامة جدولة الديون الجبائية والاجتماعية قصيرة جدا ما تتعداش 5 سنوات مقارنة بحجم الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات، وأيضا بالنظر للصعوبات التي تواجهها يوميا والضغط الجبائي والاجتماعي الكبير المسلط عليها. قد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات، يتقدمه مدير عام العمليات بهذه الشركة الأم أوليفييه لوفابر، وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وأيضا الهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة هذه المجموعة الاستثمارية في تونس. نجيب لتفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ غرة جوان الحالي في 1350 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 جوان في حدود 25438 مليون دينار بأيام التوريد يساوي 104 يوم توريد، قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ غرة جوان في حدود 29649 مليون دينار. دولياً ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع تصعيد عسكري في الخليج وإعلان جيش الأمريكي أنه إيران أطلقت صواريخ على الكويت والبحرين، في حين تراجع الذهب في المعاملات الفورية تحت ضغط مخاوف التضخم وبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بالتفاصيل ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 96 دولار فاصل 91 سنت للبرميل. أيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ووصل السعر إلى 94 دولار فاصل 79 سنت للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4474 دولار فاصل 81 سنت للأوقية، إلى حين في حين ارتفعت العقود الأجلة الأمريكية للذهب تسليم أوت القادم إلى مستوى 4531 دولار للأوقية. العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2196 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2904 مليم، واليورو ب 3399 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة أف أم تندنس
3: برعاية أحلى بونيوس لأحلى ناس. على أوفر جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وينما يوصلكم صوتنا عبر راديو جوهرة اف ام. هذه هي فقرة توندونس. اليوم نحكيو على موجة الذكاء الاصطناعي واللي بدأت في إعادة تشكيل سوق التليفونات الذكية عالميا. لكن التأثير المرة هذه ماهوش باش يتعلق بالمزايا الجديدة ولا ليزابليكاسيون الذكية، لكن بارتفاع تكلفة المكونات الأساسية في وسط التليفون، وبالطبيعة نلقاو ان تيت دو ليست الذاكرة وإلا الميموار ولا الرام، شيء اللي أدي إلى تراجع حاد في التليفونات منخفضة السعر واللي كانت تتمثل بوابة ملايين المستخدمين للانترنت. تقول تقديرات مؤسسة الاي دي سي اللي كونوا شحنات التليفونات الذكية عالميا تنخفض بنسبة 13% خلال سنة 2026 في أكبر تراجع سنوي يشهد القطاع، وتتجاوز نسبة الانخفاض 20% في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. نحكي على التليفونات الذكية اللي نلقاوها تعتمد على شرائح الدارة، ما وهي من أكثر المكونات تعقيدا في التصنيع، ونلقاو ثلاثة شركات فقط تسيطر على أكثر من 90% من السوق العالمية، اللي هي سامسونج، اسكا هاينكس، ومايكرون. وبين الربع الأولاني من 25 والربع الأولاني من 2026 ترتفع أسعار ذاكرة ال بي دي دي ار 4 بنسبة 250%، الدي دي ار 5 نلقاها ترتفع بنسبة 220%، وهكا تولي تكلفة الذاكرة في وسط بعض التليفونات الأندرويد الاقتصادية توصل للنص تكلفة تصنيع لاباري تقريبا. شيء هذا يؤدي لضغوط قوية على الشركات اللي تعتمد على التليفونات منخفضة التكلفة، كما مثلا أوبو، فيفو، ولا كسياومي، واللي تتراجع الشحنات متاعهم والأرباح بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. هذا شو لعنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
6: Zohara FM.

العشرة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من كابوتينو بنت الصبحية بتاريخ الأربعاء 3 جوان 2026 موافق ل 17 ذو الحجة 1447 هجري، والموافق زادة لانطلاق الدورة الرسمية لامتحانات البكالوريا 2026. إن شاء الله بنجح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله هكا تكلل المجهودات متاع عام كامل بنتائج ترضي المجتازين بيان سور للامتحانات، واللي عددهم يوصل ل 162,435 مترشح. بالنسبة للدورة الرئيسية ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. دونك نحكيوا على امتحانات تنطلق اليوم غدوة 4, 5, 8, 9, و10 جوان، وإن شاء الله باش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان الجاري. يعني نحكيوا على كزغاريد إن شاء الله تكون في كل دار، والفرحة اللي تعم ديارنا التونسية كما قلنا بعد تعب، بعد اتود، بعد ستريس، بعد برشا ضغط يعيشوا راهو الأولياء قبل التلامذة. دونك أنا نوجه رسالتي اليوم للأولياء، نقول لهم خفوا شوية هكا على التلامذة، دونك وليداتكم إن شاء الله ربي يفرحكم بهم، إن شاء الله ينالوا النتائج كما قلنا المرضية واللي تخليهم ياخذوا البرانش اللي يحبوا عليها. دونك تحية لكم أنتم ساعة بدرجة أولى، وكيف كيف زادة لتلامذتنا اللي كما قلنا يكونوا موزعين على مراكز الامتحانات. اثنين نحكيوا على 5988 مركز، نحكيوا على مراكز إيداع الامتحانات اللي توصل 27 مركز موزع على كامل تراب الجمهورية، ونحكيوا على عدد مراكز التجميع والتوزيع اللي فيها 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32 مركز. دونك أرقام تحيينات وكيف كيف متابعة ديما تلقاوها على موقعنا جهرفام.net، تلقاوها كيف كيف على صحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفام، انستغرام، تيك توك، وفي برامجنا وكابوتينو أكيد باش تتابع معكم كل الأخبار من توا حتى الماضي ساعة. صباح الفل، صباح النور الجيجي جرحومة في الإخراج، إن شاء الله لله هكا يعطينا بالعمر نشوفوا البكالوريا ونشوفوك تبدا مستريس، يا معناها الامتحانات كملت للصغار تبدا في الدم تجيش ساعه جين ما تراهيش تخدم تاخذ كونجي مطول، سوما صغار كيف كيف تعمل كونجي مطول نقعد ونخدموا معناها ان شاء الله ربي يفرحنا يا ربي ويعطينا بالوقت الطيب. صباح الفل والنور والياسمين النرجوسه نرجس قليله في الديجيتال، اهلا وسهلا ومرحبا. كيف كيف نسلموا على جميل بقديده في التنسيق العام، كيف كيف زاده سوسو خلينا نسلموا عليها، وهيبه لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جهره فيهم. يا سوما واقفه سوما تستنى وقتاش باش تفرح وباش تزغرط، تستنى في المود اوف ذا داي. شنو رايك المود اوف ذا داي يمشي مع جو الباك سوما؟ شنو رايك اي سيدي المود اوف ذا داي الناجح يرفع ايده. اي نعم هاكا من توا نستبشركم بالخير، اهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: 10 و 26 دقيقة لموجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل من اختارنا باش يكمل معنا الصبحية حتى الماضي ساعة. الغونديفو من كابوتشينو، شو رايكم نعملوا طلة على المهدية قفيفة وأجواء البكالوريا توتسويتا.
1: قفة الصبحية،
0: قفيفة الصبحية، وكيف كيف زاد أجواء الامتحانات. اليوم الأول اليوم في المهدية تكون مع زميلنا ومراسلنا سامي الهاني. نقولوا صباح النور، صباح الفل يا سامي.
2: صباح النور هيبة، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا بتونس وخارجها. بطبيعة طقس صيفي بامتياز في ولاية المهدية، ارتفاع في درجات الحرارة وتقريبا المصطفين، يعني فما اقبال على البحر كما نقول.
0: البحر يعوم المهدية عاد الجميلة كيفها، كيف كل المناطق هكا اللي تستقبل زوار سواء ولاد البلاد والا زاد اللي يمشي ويقول لك خلينا نبدلوا الجو. دونك ان شاء الله ديما بلادنا هكا حافلة ونلقاو فيها كان الاجواء الطيبة كيما المهدية وكيما برشا بلايص في بلادنا العزيزة الغالية. سينو احنا الطقس صحيح يهمنا، المصطفين نسلموا عليهم ونقولوا لهم تمتعوا بك البحر والاجواء، اما خلينا نعملوا طلع على اجواء البكالوريا بما انه اليوم اليوم الاول. دونك كيفاش توصف لنا الاجواء في المهدية؟ نعرفش تختار لنا رجي، شنو باش تختار لنا بالضبط؟
2: نختار المهدية خاطر احنا واكبنا الصباح امام معهد الطاهر الصفر والمعهد التقني فهمتني بالمهدية. انطلاق البكالوريا كانت في اجواء طيبة، اشرف والي المهدية أنيس العذاري على انطلاق البكالوريا وكذلك كانت يعني فما اولياء اصطحبت اولادها الصباح في تشجيع لهم لاجتياز امتحان البكالوريا. بطبيعة في ولاية المهدية فما 5081 مترشح من بينهم 17 مترشح من ذوي الوضعيات الخاصة أو الاحتياجات الخاصة، هذوما يعني يبدأوا في قاعات قاعة خاصة فيها تمديد في الوقت، سواء كان يعني مثلا لك فقد البصر بالبراية أو اللي عنده وضعية فهمتني في تمديد الوقت أو فما مرافق، يعني الحقيقة 17 وضعية. كذلك نقاوة 4 وضعيات بالسجن المدني بالمهدية، 4 سجناء أيضا يقومون باجتياز امتحان البكالوريا في ولاية المهدية. تضم ولاية المهدية أيضا مركز تجميع مركز اصلاح للبكالوري.
0: دونك اجواء ان شاء الله طيبه، وديما العاده اللي ما تتقطعش من عام لعام هو اصطحاب الاولياء لاولادهم وكل يبداو يستناو وتقول هما يعديو في الامتحان. المشهد هذايا ما يغيبش الحقيقه كل عام في الامتحانات، ان كانت بكالوريا 9 سيزيام، بالحق ربي يفضل العائلات الكل وان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل، صغارنا وكبارنا، وتقعد ديما من المشاهد اللي نشوفوها في اليوم الاول وحتى زادها في النهار الاخر. دونك نحن ديما نتمنوا انه ما يضغطوش اكثر على التلامذه، لكن لو سوتيام مورال مهم جدا سورتو في نهاير لو. دونك اجواء طيبه في المهديه كما سائر الولايات، وبيان سور في سوسه زاده كيف كيف ولي سوسه واكب انطلاق الدوره الرئيسيه لامتحانات البكالوريا سيد لوفين تنفوري. دونك تنجموا ترجعوا ديما لموقعنا وتشوفوا كل المتابعات مع مراسلنا ومع كما قلنا قسم الاخبار. سينو خلينا نمشيو للقفيفه نعملوا طلع على القفيفه، هل باش تكون حافله ولا
2: نشوف القفيفة؟ بطبيعة من السوق البلدي بالمهدية اللي نبداو باللحوم الحمراء، العلوش نقاو 65 دينار، البرشني 60 دينار، بقري هبرة 47 دينار، كتلات 47 دينار، فيلي 50 دينار، جومانة 40 دينار، صدرة 32 دينار، حمر راس 20 دينار، كرش مخلط 5 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، المرقز العادي 25 دينار، ومرقز رويال 45 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء اليوم سكالوب دان 17950، سكالوب دجاج 18950، كويز دان 11950، كويز دجاج 11800، دجاج باك 8500، العظم فما 900 دينار و 1500، الدجاج الحي اللي هو شهد انخفاض 4590 واللمب 12500. بالنسبة للخضر والغذاء، الخضر الطماطم اليوم 2980، فلفل من 2500 3500، البطاطا 2500، بصل روس 2000، سناري 2500، قطع بطازين 2500، قطع الأخضر دينارين، الحرشاي من 1500 3500، والدمرة من دينار حتى الدينارين. بالنسبة للنجالة 2500، الوقتين سوقه معدن 600، البسباس 600، البندلاق الحارة 4 دينارات، والبجل القطة 1500. بالنسبة للهلال المشماش من 3 دينارات 6 دينارات، الخوخ من 3 دينارات 500 6 دينارات، التفاح 6800، العوينة 6800، البطيخ من 1400 إلى 2500، الدلاع دينار، والبيسر اللي معروف فيه ولاية المهدية هي يعني تنتج وتمد السوق الوطنية بمادة البيثر، اليوم نقوم بخمسة دينارات وسبعة دينارات وخمسمية. بالنسبة للود البحر الريتونيا دينارين، السردة 7500، شورو 5 دينارات، سكمري 10 دينارات 13 دينار، الورات المروبية 23 دينار 25 دينار، السول 25 دينار، التريلا 18 دينار 20 دينار، المرجان من 8500 حتى 12 دينار. بالنسبة لي عنا الميلة 8500، العجل بحر 15 دينار، فار بحر 15 دينار 20 دينار، كلب بحر 35 دينار، لكتات 25 دينار، اللوت 14 دينار، الغزال 9 دينارات، عنا الجغالي 48 دينار و 50 دينار، المناني 62 دينار، الراتشول 45 دينار، الشوادي 24 دينار، الشيفريت 17 دينار 20 دينار 28 دينار، والمقلوبة 45 دينار.
0: هذه بوش الأسعار، ما حسيت المواطنين أكثر لحم دجاج حويته؟ أنا نحس حويته
2: والله، هو قابلين على شفته أني فما حركية على الدجاج الحي لأنه الصوم طاح فهمتني، وكذلك على ود البحر يعني كما نقول هو الريتونيا والسردينة والسكومري، الحوايج الأصوات نتاعها الحقيقة ماشي مرتفعة.
0: تخي بيان
2: الحركة خاصة ديما بعد العيد يمشيوا الناس كل أكثريته للأسماك وكذلك يعني الدواشن.
0: تخي بيان، أنا باش نختم معك بما أنه أنت المداخلة بديتها تحكي على المصطفين وحكيت على الأجواء هكا، بديناش نسمعوا في أسعار يعني متاع الكراء بالنسبة للمصطفين، بديتش هكا بديتش الأجواء صيفية بامتياز بامتياز، بما أنه نعرفوا تو برشي يقولك خل ريزيرفي من تو.
2: هي ماهيش بامتياز، ولكن بدأت الحركية شوية وبدأت فما ريزيرفاسيون في الإقامات الخاصة. بالنسبة للأسعار تتراوح أنت والمكان أنت والبعد أنت والقرب من 70 دينار ل 150 دينار الليل، هذا حاليا
0: من 70 ل 150 دينار.
2: أي
0: باه، يلا سيدي ان شاء الله الناس الكل تتفرحت، ان شاء الله زاد مع انتهائك الامتحانات الاسعار ما ترتفعش، وكان خذينا من الى 70 ل 150 دينار، ان شاء الله ما نحكيوش على اسعار اغلى. يعطيك الصحه سي سامي، ديما تكون حاضره معنا نهار الاربعاء، دونك اليوم فهمنا لي الفطور باش يكون حويته، نعرف من غير ما نحرجوك خاطر نجم يكون ما عينكش اليوم في التطيب. تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا في المهديه، وحنا عندنا شكون باش تودنا بالغسات وشكون باش تعطينا اقتراحات بعد شويه. هلولة تكون حاضره معنا من ستوديو تونس اون دوبليكس، سينو نسمعوا الموسيقى وخليكم ديما في مود صباحي بامتياز، يتواصل معكم في بنت الصبحيه حتى الماضي ساعه.

0: من دبنا
1: العشرة وخمسة وأربعين دقيقة على مجهدنا. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالموسيقى بالشوا متاعنا وتكونوا هكا عاملين بون كيف سورتو كي هي تصنف وتودنا بحاجات في ميزون. تقول لكم أي نعمل حرة تنجم تعمل كل شيء في الدار سورتو وقت اللي صغيرات يحبوا ويميلوا ماكلة الشارع. قال شنو شاورما مي أبن في الشارع؟ لا لا لا تقول لكم شاورما في ميزون. أنا نعطيكم ليزاستوس نعطيكم زادة حاجات تنجموا تحضروها لصغيراتكم هلولة كل نهار أربعة أون دوبليكس من ستوديو تونس. نقول لها صباح النور صباح الفل يا هلولة.
2: أهلا صباح النور شنو أحوالك؟ إن شاء الله كل عام وأنتي حية بخير.
1: يعيشك يا هلولة شنو أحوالك أنتي؟
2: صافا الحمد لله
1: الحمد لله. أنا كياسمين ولا فل ولا شركة عادية؟ خلينا نشوف ترى قصر
2: شركة.
1: النظر شركة والله
2: شركة شركة
1: شو نقول لك زعما سومة ذي هديتي خاطر مغرومة بالفل. يا لالا شالا ديما منورتنا.
2: اجمع
1: الشاورما صغار يحبوا ديما يقول لك ناخذ ساندويتش شاورما ساندويتش شاورما
2: سي سا أي. اي يحبوها برشا
1: دونك انت قلت نعمل
2: الحقيقه البرا ما ناخذهاش البرا
1: باهي نبداو نسمعوا ونركزوا ونقيدوا.
2: ايه انا اليوم اون فيت الشاورما اللي عملتها راهو علوش اللي حبه راهو نجمو نبدلوها دجاج والا اسكالوب دو داند ولا اللي نحبوا. ما قلنا احنا خارجين من العيد خلينا نستعملوا اللحم اللي عندنا.
1: باهي يلا نبداو.
2: دونك الريسين نتاع اليوم باش نستحقوا الفيلي نتاع الجيغو نتاع العلوش يكون هكا مقصوص فيلي باش نحطوه في خلطه وندخلوه للفور. دونك الخلطه نحبوا ثلاثه فصوص ثوم شطر قارصه مغرفه كبيره خل مغرفه كبيره طحينه هذيك السمسه زوز مغرف زيت زيتونه ومغرفه كبيره الفيحة نتاع الشاورما ومغرفه كبيره سميق عرفتوا؟
1: لا
2: سميق وملح وفلفل اكحل. دونك نخلطوا الخليط هذا الكل ونحطوا اللحم في وسط الخليط ندخلوه الكل لبعضه ونحطوه مينيموم 4 سوايع في الفرجيدير اي دو بريفيرونس يكون 48 ساعه راهو باش يتشرب هذيك الفيح الكل بني. من بعد ناخذوا العويد نتاع لي بروشيت اللي نعملوا بهم قبل ما نستعملوهم دو بريفيرونس نحطوهم في شويه ماء مش كيفاش ندخلوهم في الفور. ما تحكوش
1: يا هلوله السميق هو كل الفلفل الشايح هذاك؟
2: لا ماهوش الفلفل الشايح هذا فيح يستعملوه اللبنانيين والسوريين.
1: هو راهو
2: يتشرى ديجا هو راهو كيفاش ذوقوا راهو ماشي على السيترون يفوحوا بيه لسالات يفوحوا بيه الدجاج يعطي بنه كبيره على الاخر راهو في الفحات نتاع الحومات والدجاج
1: طب موجود راهو هاي لقيت له تصويره
2: لقيته هكا احمر هو
1: احمر صحيح
2: ما بين الاحمر واللوبيرجين
1: علاش قلت لك تحسوا كانه فلفل ولا شو سبب
2: ما هو بعيد برشا على الفلفل مطعمه قارص شويه كيفاش تذوقوا
1: داكو.
2: دونك كيما قلت لك العويد هذوما نحطوهم في الماء قبل ما نستعملوهم باش في الفور ما يتحرقوش بعد ما تبلت اللحم ناخذوا كعبتين بطاطا نقشروهم ونحطوهم على الطبق لاصقين هكا بعضهم ونغرسوا فيهم لي بروشيت نتاع العويد الخشبيه ونشدوا الفيلي نتاع اللحم ولا الدجاج ونحطوه فيهم نحطوا في العويد نديو ندخلوا بالكعبه بالكعبه لين تحصلوا على هكا معناتها العلو نتاعو. كي نكملوا اللحم اللي عندنا الكل اخر ايتاب باش نحطوا بصله واضح. من بعد ذيك نلفوها الكلها بالبابي دو كويسون من بعد نحطوا البابي الومنيوم خاطر احنا باش نحميو اللحم البابي الومنيوم دونك نحطوا البابي دو كويسون. من بعد نسخنوا الفور على 180 درجه ونحطوه ساعه ونص في الفور يطيب اللحم هذا اللحم راهو ديش مش ياخذ اقل وقت
1: داكو.
2: بعد ما نخرجوه من الفور دو بريفيرونس نخليوه 15 دقيقه هكا يبرد شويه ومن بعد لي كنقصوه ونحطوه في دي ساندويتش ولا فوق روز بالفيكيا نعملوه اللي نحبوه معناها. دونك هذه الحاجه المالحه اللي عملناها
1: كما قلنا الدجاج ياخذ اقل وقت لكن نفس
2: اقل وقت بيان سور كل شيء نفس كل شيء نعملوه سينو كي تحبوا تزيدوا دي صوص هكا مع اللحم وكل شيء تجمو تعملوا هذيك الطحينه معها الجو دو سيترون وجو دورانج وملح وفلفل اكحل وسنه ثوم وتحطوها هكا ليكيد باش كي تجي تحطوها في لي ساندويتش تزيد تزين هيك بكي الصوص تزيد بنه على بنه
1: تري بيان. باهي نمشيو لحوايج حلوه تو
2: اي المره هذه جبت لكم رولز بالفريز، فيو اللي توا موجود الفريز يهبل واحمر وبين يهبل في السوق، قلت خلينا نستغلوه في حاجات ناكلوهم بنين على الاخر في الدار. دونك المره هذه باش نعطيكم ريسيت نتاع بريوش مختلفه شويه على المعتاده. الطريقه هذه باش يكون فيها تونغ زونغ، هذيا هي عجينة متكونة من فيلينا وماء باش نزيدوها في العجينة متاعنا. تو نحكي لكم شنية الخاصية متاعها. نبدأو بالإنغريديون متاع البريوش. نحبو 500 غرام فيلينا، عليهم مغرفة كبيرة خميرة خبز. مع الخميرة الخبز مش نحطو 110 مليليتر حليب دافي، نخلطوهم ونحطوهم شوية. نزيدو عظمة، 70 غرام سكر، 100 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، وشوية ملح بيان سور ما نساوه، وفاني باش نحبو هكا نبنو شوية لاباط. هذايا الكل باش نخلطوهم بعضهم وباش نحضروا التونغ زونغ اللي قلت لك عليها. هذايا خليط يتكون من 35 غرام فارينة عليه 170 مليليتر ماء. هذو مزوز باش نخليوهم في بول على الغاز ونخلطوهم لين نتحصنوا على عجينة. العجينة هذايا باش نزيدوها على الميلانج اللي انا قلت عليه تو. هذه العجينه يستعملوها الاكثريه اليابانيين في العجائن نتاعهم الكل. عليه يستعملوها على خاطر هي باش تعطي طراوه للعجين وباش تخليه يدوم اكثر ويخليه في نفس التكستور.
1: باهي
2: واضحه؟
1: واضح.
2: بعد ما حضرنا التونغ زونغ نزيدوها على الميلونج ونكملوا نعجنوا البات لنتحصلوا على بات ليس. نغطيوها بمنديله ونخليوها لين يضعف الحجم نتاعها. نتعداو ونحضروا الكومبوت نتاع الفريز اللي هو متكون من 500 غرام فريز، 70 غرام 50 غرام سكر، 10 قارص، مغرفه كبيره نشا، نزيدوا معاها مغرفتين ماء، نحطوهم على الغاز لين تحسوا تماسك ونحطوه على جنب. كيف خمره العجينه نتاليوها على البلان دو ترافاي وناخذوا الكومبوت نحيو من هذيك الكومبوت اللي حضرنا، نحيو مغرفتين كبار تنقول لك شنو باش نستحقوهم. نحيو مغرفتين ونخليو الميلونج الكل على العجينه ونقعدوا نلفوا لين تحصلوا على بودان كبير. احنا تو باش نمشيو نقصوهم. اللي يحب يقصها بسكينه يقص، انا جو بريفير نقصوها بفيل خيط. نجيو نحطوا الخيط تحت البودان ونعملوا هكا في كل مره، نقصوا هكا باش تجينا القصه نظيفه وما يخرج منها حتى شيء. الكومبوت تجيب الحق مزينه على الاخر.
1: باهي
2: هذا استوس باش العباد كي تعمل حاجه تشيخ عليها. ناخذوا البريكس ندهنوها ونحطوا لي رولز، نحاولوا يكونوا بعيد شويه على بعضهم خاطر باش يخمروا. نحطوهم في البريكس ونغطيوهم 45 دقيقه لين نضاعف الحجم نتاعها. قبل ما ندخلوهم للفور نصبوا شويه كريم ليكيد فوقهم وندخلوهم في 180 درجة باش يطيب ما بين 20-25 دقيقة. بعد ما يخرج من الفور باش نزينوهم بكريم تشيز اللي هي 200 غرام جبن كريمي عليه 40 غرام سكر محور عليه 40 غرام زبدة وفاني ومغرفتين كومبوت اللي احنا ديجا نحيناهم الميلونج بكري. نخلطوهم ونجيو بالبول دو غلاس ونحطو فوق كل غول بول نتاع الكريم تشيز هذيا. وذوقوا البنا.
1: بنا الحقيقه اليوم صنفت وديتنا بحاجات هكا معناها يشتهيوها صغار البرة صيفي وتعملهم كل ام دونك تكون متهني على صغيرات انهم ياكلوا حاجه نظيفه وصنع يدي يقول لك وحيت عيني. يعطيك الصحه يا هلوله، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. تحب تقول لي حاجه هلوله؟ قول ترى، قول وما تخبيش شيء. هلوله مانيش نسمع فيك.
2: ما تسمعش فيها توا؟
1: توا نسمع.
2: داكوغ. كان تحب تزيد جو معاها؟ إيه. الفريز.
1: إيه.
2: نغسلوه بالبيهي. إيه. ونحطوه في بول نزيدو عليه ياغورت ناتور. إيه. شوية حليب. اللي يحب يزيد شوية عسل اللي ما يحبش سكر. ونخلطوه. إيه. ونعطيوه لصغيراتنا عادة توا هو بديو باك. إيه. ربي إن شاء الله ينجحهم. ونعطيوهم حاجات هكا يشربوهم فريشكين. في ميزون حاجات هيلثي معناها ما فيهش سكر. حاجه بينا اللي يحب يزيد فوقها شيا تو هكا يتخثر شويه معناها نعملوه جيري شويه ونزيدوا الشيا او كاكثر منفعه.
1: تري بيان
2: الصغير عندنا
1: الله خمت في الصغار والكبار واللي عاديو في البكالوريا واللي يشتهوا برا يا بدي يحرمنا منك هالولا يعطيك الصحة شكرا لك تحياتنا لكل مستمعينا في تونس وليكيب بيان سور في تونس مريوه وكل فريق التقني احنا كالعاده نوصل معكم ل 55 دقيقه معنا 5 دقائق وتلتحق بنا زميلتنا مانيش عارفه لبنى والا بسوم راه طلع عليا في سلا مش هي هذه سلوى بداية اليوم باش يقدموا لنا كالعاده اخر التحينات واخر المتابعات ترجو تلقاو على موقعنا jorfm.net احنا نكملوا معكم فقراتنا في الساعه الثانيه والثالثه من بنت الصبحيه حتى الماضي ساعه

جديده مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس

0: شوية زيادة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة الغش بواسطة السماعات الإلكترونية، وعلى إثر عمل استعلاماتي تمكنت وحدة منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ومصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة، تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي مختص في الغش في امتحانات البكالوريا بواسطة السماعات الإلكترونية. تم في هذا الصدد إلقاء القبض على 5 أشخاص في حي سويس بسوسة، و حجز أدوات غش إلكترونية تم جلبها من ولاية المنستير. تم الاحتفاظ في هذا الشأن بشاب أصيل إحدى معتمديات سوسة، والإبقاء على تلميذين بحالة تقديم وشخصين آخرين بحالة سراحة. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص وإصابة آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. وفي وقت سابق، أفادت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتعرض مبنى الركاب في المطار لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في عدد من مرافقه، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ فور وقوع هذا الهجوم. تزامنا مع مواصلة الاحتلال الصهيوني شن هجماته على جنوب لبنان، وفي اليوم الثاني من جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال تجرى برعاية أمريكية في واشنطن، استشهد 6 أشخاص في ضربتين إسرائيليتين قرب سور جنوب لبنان هذا اليوم الأربعاء، وفقا لما أفاد به مصدر طبي لوكالة فرانس بريس. في العراق، أعلنت 5 فصائل عراقية مسلحة بارزان نيتها نزع سلاحها والاندماج الكامل في هياكل الدولة استجابة لدعوة الحكومة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: l'été.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Il voyage avec GMV, من السفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
0: Publicité.
4: Cappuccino. شوف
5: اسمع واتمتع لحظه اربع دقائق مش اربع دقائق وارب وعشرين ليش بني على وارب على واربعين وليه ليه ليه دكتور ليه الامور خرجت على السيطره لحظه 21 دقيقه اللي هي لحظه واربع دونك تحيه لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعه هذه كابوتشينو بنت الصبحيه والغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعه الحقيقه بعد العيد الكبير برشا مواضيع هكا نطرقوا لها من خلال برامجنا من خلال متابعاتنا ومن خلال المختصين اللي يكونوا حاضرين معنا فقره بصحتك اليوم باش نتناولوا موضوع مهم يتزامن مع العيد الكبير ويمكن هو اللي باشر مع مجموعه من الاطباء اللي نقدموا لهم تحيه وكنقولوا الاطباء نتاعنا ديما نثنيوا على كل المجهودات اللي يقوموا بها اليوم نحكي وعلى الحصاه في المراره ان شاء الله ربي يحمي الجميع كل التفاصيل تلقاوها في فقره بصحتك توت سويت
6: بصحتك
5: بصحتك اليوم نحكيو على الحجر في المرارة أي نعم هوكا بالعامية وبشكون المعلومة توصل اللي يسمعوا فينا ومبسطة جدا اليوم شنو الأعراض تاع كرات طرق الوقاية والعلاج ضيفي سعيدة جدا باستقباله وحدنا في البلاتو رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بمستشفى سهلول الدكتور محمد بن مبروك اللي نقول له صباح النور صباح الفل دكتورنا
7: صباح الخير هبة نشكرك برشا على الاستضافة
5: مرحبا
7: مرحبا بكل مستمعين ومشاهدين جوهرة فام
5: مرحبا بك دكتور
7: اليوم كل فوا ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون
5: مرحبا الموضوع ظهر لي وقيته توا لانه انتم في قسم الجراحه العامه اسمع نحكي معك قلت قسم الجراحه العامه قال لي راهو اسمه جراحه الجهاز الهضمي والامعاء القسم هذايا اللي يستقبل المرضى بيان سور تعملوا مجموعه من التدخلات الجراحيه لكن بالاساس هو جراحه الجهاز الهضمي والامعاء هكا ولا
7: اي هي لا سبيسياليتي الاختصاص معناتها ملي تخلق الاختصاص

0: هذا كانت الجراحة العامة. بالمفهوم العام للجراحة في فترة معينة ما كانوش تما برشا اختصاصات جراحية أخرى. والجراحة العامة كانت تلم قصوى جراحة المجرى البولي، قصوى جراحة الصدر وكل. توا مع التطور اللي صار في الاختصاصات الأخرى، دوك الجراحة العامة قعدت هي جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء. دوك هذاك علاش الوزارة ما عندهاش فترة كبيرة، قامت بعملية تحيين أسامي الاختصاصات. والجراحة العامة انتقلت من الجراحة العامة إلى جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء اللي هو صلب العمل اللي نقوم به في إطار الاختصاص متاعنا هذا.
1: خبيا قبل ما نحكي على الموضوع متاعنا، أكثر العمليات اللي تقوموا بها في القسم هذا الرائجة، خلينا نقول
0: الرائجة هو في قسم الجراحة، جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بمستشفى سهلول، قسم اللي توا عنده أكثر من 30 سنة من نوفمبر 1991. والقسم هذايا تكون من الأقسام الاستشفائية الجامعية الكبيرة في تونس، واللي شهد عديد التطورات من ناحية الجراحة من نهار اللي تبنى السيرفيس هذايا، معتها إلى أفانسي، معتها في القصوى الجراحة العادية دو تولي جور، جراحة كما نقولوا الحصى في المرارة، جراحة الفتق، مي إيغالمون السيرفيس هذايا لي بيونيي، معتها ركز عديد الأنواع من الجراحات اللي كان هو من أول الأقسام في تونس اللي بدأ بالجراحات هذوما، كما جراحة الأمراض السرطانية في الجهاز الهضمي. وطوى معتها نسبة كبيرة من العمليات اللي نقوم بها يوميا غادي كاي هي معتها في إطار البريزون شارج متاع السرطانات في الجهاز الهضمي بكافة أنواعها.
1: ونحكي قبيلة في الأوف، قلت لي الغريب في الأمر أني قبل كنا نستقبل يمكن 50 عبيد معناها متقدمة شوية في السن، اليوم حتى نحكي على 30.
0: أي صحيح، هذا يسمى في أنواع من السرطانات الجهاز الهضمي، خاصة كما نقول مثلا سرطان القولون والمستقيم اللي لاحظوا فيه الأعمار متاع المرضى اللي قاعدين ناخذوا فيهم توا ونداوي فيهم في فترة معينة، الأشخاص فوق 50 فوق 60 سنة. توا منذ فترة معينة ولينا نستقبلوا أشخاص اللي في 30 وفي 40 سنة، إن بون بارتي أقل من 50 سنة. اللي هو ثم مع تتغير في الإبيديميولوجيا متاع السرطان إسانسيال ما القولون والمستقيم. ولهذا معناتها في الحق نتج البرشة برشة عوامل، أهمها من جملة ولا من العوامل اللي ركزوا عليهم هو النظام العيش متاعنا بصفة عامة، وإسانسيال ما هو النظام الغذائي من ناحية نقص الألياف في الماكلة متاعنا، ليزاليمون ألترا ترانسفورمي هذوما اللي ناكلوا فيهم ونوكلوا فيهم لصغارنا وكل شيء، هذوما مالوريزمون عندهم امباكت مع تخايب برشا على الجهاز الهضمي، وهما من جملة العوامل اللي يساعدوا في أنه
1: النسبة بتاع
0: الأمراض هذا باش ينتشر أكثر ويجي في عمر أقل.
1: موضوعنا اليوم الحجر في المرارة، دونك زاد من الأمراض الشائعة واللي انتم تستقبلوا برشا مرضى في قسم جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء. شو الأعراض؟ كيفاش نفيق عندي لا قدر الله الأحجار في المرارة؟ علاش اخترنا الموضوع هذايا تزامنا مع العيد الكبير؟ لأنه أبارامون يمكن ماكلتنا للحم والكشحومات والأجواء هذيك الكل هي اللي تزيد من تعكر الحالة، دونك كلنا أذن صاغية دكتوري.
0: عايشك هيبة. دوك الحصى في المرارة هو من أكثر الأمراض اللي نشوفوهم معناتها في قسم جراحة الجهاز الهضمي، واللي هما استون باثولوجي معناتها نقولوا عليها احنا بينيني، معناتها سي با ان كونسير، مي في ظاهرها قرحة في المرارة بعد ساعات تستدعي عملية استئصال للمرارة، واللي هي عملية بسيطة تتعمل الصباح المريض يروح العشية. لكن مهم ياسر انه الانسان من ناحية العوارض نتاعها هي دوك يجي يحس عنده عوارض لازم يمشي يباشر عند الطبيب نتاعه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى راهو الحصى في المرارة في بعض الأحيان يخلينا نمشيو للتعكرات، اللي التعكرات اللي نجم يكونوا فيهم نسبة من البوفيات اللي هما ناتجين على وجود أكل حصى في وسط المرارة. إسانسيال ما وبعد ساعات في بعض الأحيان عند الأشخاص كي يبدأوا في عمر معين، أشخاص اللي عندهم بارازون في المرض السكري، وهذوما سيدي مالات كي سون فراجيل، ينجم يعمل التهاب ناتج على الحصى الموجود في وسط المرارة. من الالتهاب هذاك يكون في نسبة معينة اللي تخلي المريض يستحق انه بارازون عملية في حالة استعجالية، انه المريض يتعدل الانعاش من بعد ما يصير العملية متاعه. ينجموا يعملون التهابات في البنكرياس في المعسكلة، والالتهابات هذوما فيهم نسبة الوفيات توصل في بعض الأحيان 15%. إذا كان يبدأوا التهابات حادة جدا دوك هذاك علاش مهم ياسر أنه دوك يبدأ عندي أعراض مش نحكي عليهم شوية أخرى الأعراض هذوما لازمني نمشي نعاود عند الطبيب نتاعي.
1: الأعراض
0: نجم تكون ممكن هذه المستمعين الكل عنده شكون في العالي اللي عمل الأعراض هذوما لكريز كنابل دوكوليك هيباتيك هو في الليل راقد جنال الموت قاعد عشى بالقدا
1: بلاها قد قد
0: نقول فوالا نص الليل يقوم وجع في جنبه اليمين ويقول لك فم معدي
1: وجع في
0: وجع
1: جنب اليمين
0: اللي تقيبه يرد يتقيأ وجع كبيره برشا اللي تخليه يهز روحه يمشي للاستعجالي جينيرالمون في الحاله هذه وقت اللي يمشي للاستعجالي غادي كي الاطباء مش يقوموا باللازم ثم تحاليل مش يتعملوا جينيرالمون نعملوا له كشف بالصدى اللي يورينا الموجود الحساسيه في المرار
1: داك.
0: هذا حاجه اللي العوارض نتاعها اللي هي سي بارلونت المريض تلمو الى مال تلمو اللي هو موجوع خليه يمشي يعدي في السبيطار لكن ثم عوارض اخرين اللي يخليوا المريض يكذب وينسي كما نقولوا كيما وقت اللي ياكل يشبع بالقدا يحس من بعد ما ياكل كاين هالماكله قعدت له في فم معدته
1: نقولوا احنا ما راسش
0: فوالا بعد ساعات يحس روحه يبدا تلقاه
1: يتقرع عنده لونفي نتاع
0: يتقرع بزيت بعد ساعات عنده لونفي انه باش يرد انه باش يتقيأ من بعد الماكله بعد ساعات وجيع صغار يبداوا اكثر في فم المعده وهذا علاش برشا مرضى يخليهم يقول لك عندي وجيعه في فم المعده نمشي خلينا نشوف نعمل في برو او عندي التهاب في المعده الوغ هما الوجع هذوك ماهمش ناتجين على الالتهاب في المعدة بالعكس نرجين على أكل حساسية في المرارة والأعراض هذوما الصغار هما اللي موجودين عند أغلبية المرضى
1: ودكتور اسكو معناها مرة بركة الوجع ولا تتواصل مثلا لأيام
0: الوجع جنرال الموقع يبدأوا الأعراض بسات بعد الماكلة يمشي ياخذ شوية دواء نتاع وجع وياخذ حربوشة نتاع معدة تنقص عليه شوية وهذاك اللي يخليه يقول له لاباس
1: يتغاضى ويقول لك هي حاجة سهلة
0: وما يعديش وكل شيء حتى يشوي الله اللي قادر يجي نهار اللي يعمل الكريز الكبيرة ولا نوصلوا للتعكرات كيما كالحصى هذاك ينجم يتعدى من المرارة يتعدى للقناة الصفراوي الرئيسي وقت ينجم يعمل لنا كالبوسوفير ينجم يعمل لنا التهاب في اللاصوق في البنكريا بنكرياتيت اللي هي تنجم تكون تخي غاف دوك التعكرات هذوكم ماذا بينا ديما ما نوصلوش للمرحلة هذيك علاش ديك نفيقوا بالحصى في المرارة وما فيش تعكرات بقى العملية بتاع العلاج ماهيش عملية كبيرة جينيرالمون انه في المراره هذيك يقع استئصالها وتوا في نسبه 99.99% العمليه يقوموا فيها بالمنظار دونك المريض يشق الصباح العشيه نجم يروح لدارو جمعه من زمان يلقى روحه رجع للسير الحياه العاديه نتاعو رجع يخدم ورجع يتحرك
1: المراره احنا زمان الموضوع هذا يتزامن مع فتره العيد علاش يكثر الحديث على الحجر في المراره بعد العيد الكبير
0: بعد العيد الكبير تو سامبلومون في العيد الكبير مع العلوش مع الماكلة أونسولاش برشا ماكلة دسمة برشا مشوي برشا علوش
1: يعني اللحوم
0: الحمراء الماكلة الدسمة الماكلة اللي تبدأ خالية من الألياف هذوما كل عوامل قصوى في تكوين الحصى في المرار ويقلمه في أنه يصير هالتعكرات نرجي اللي عنده حصى في المرار تقع عنده حصى في المرارة جسكو لا ماهوش متقلق
1: المرض الصامت نقولوا نحن
0: شد روحه في الرجيم النظام الغذائي نتاعو في الماكله ماهوش قاعد يكثر برشا من الماكله ما عندوش برشا زياده في الميزان وكل في العيد اونسولاش شويه
1: خاص بينو كسكسي ودنيا
0: وشويه وهذاك علاش تو مثلا كي نشوفوا في القسم عندنا ما قلش من 10 ما بين 10 في 15 مريض اللي راقدين على تعكرات ناتجه على الحصى في المراره اسونسيالمون الالتهابات اللي يصيروا في البنكرياس.
1: داكو الاعمار فما
0: الاعمار جينيرالمون الحصى في المراره يبدا موجود بنسبه اكثر عند المراه.
1: عند المراه.
0: هذا ناتج على الهرمونات الانثويه اللي تخلي البدن يكون اكثر حصى عند المراه كو من الرجل. جينيرالمون الاعمار ما بين 40 حتى 55 60 سنه هذيك النسبه الكبيره تاع المرضى اللي يبدا عندهم حصى في المراره جينيرالمون تلقاهم بعد ساعات اشخاص اللي عندهم زياده في الميزان هذوكم يعملوا اكثر حصى في المراره وهذا بارابور للتكوين بتاع الحصى في حد ذاتها اللي فيها ناتجه عن ديزيكيليبر ما بين الكوليسترول ما بين نسميه البيلوروبين في وسط الدم هو اللي يكون اكل حصى في وسط المراره هذيك
1: داكو أعراض يمكن الوجيعة اللي جنب اليمين، قلنا أنه
0: الأعراض لبسيتة
1: هذية اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار. أنا ديما نحب نمشي للوقاية، نحب كيفاش الواحد يحمي روحه اليوم، المواطن اللي يسمع فينا يحمي روحه، سرتوها ونساء طلعت أكثر عرضة لل
0: أهم حاجة للوقاية. ثم كما قولوا نسبة معينة فاكتور ريديتير،
1: أي وراثي،
0: ثم تلقى عائلات فيهم أكثر يعملوا حصى في المرارة كما البو الولد البنت عمو كل هذوك موجودين، ثم عامل وراثي بتاتر في تكوين الحصى. مشينا في أغلبية الحالات الوقاية هو النظام الغذائي تاني.
1: الماكلة
0: النظام الغذائي الصحي اللي ما يكونش غني بالدهنيات توسكي الغراس هذوما وكل، غني أكثر بالألياف الخضر الغلال لأنه الإنسان ما يكونش عنده زيادة في الميزان. دوك هذوما هما اللي خليونا نحميهم من تكون الحصى.
1: مرضى السكري يكونوا عرضة
0: في المرض. مرضى السكري مش عرضة أكثر للتكون بتاع الحصى، هما عرضة أكثر للتعكرات الناتجين على الحصى في المرض. حكم مريض السكري يبدأ عنده نقص في المناعة يقلمه. وقت اللي يبدأ عنده حصى في المرارة عنده أكثر ريسك من إنسان من شخص ما عندوش سكري إنه هو يعمل لنا تعكرات. جنرال ما التعكرات يكونوا ديزون معتها أكثر حدة بارابور للشخص اللي ما عندوش سكري. دوك هذاك علاش عند المريض اللي عنده سكري الردو بالنا أكثر معتها، خاطر وقت اللي يعمل تعافن في وسط المرارة ديما الحدة متاعه تبدأ أكثر من الشخص العادي.
1: التونسي في الثقافة متاعه يعمل لي بيلون، شو ما لي بيلون اللي اليوم أنت كدكتور تنصح بها كل مواطن اليوم باش يمشي يعمل تشيك أب عليه على بدنه، شو ما لي بيلون نيسيسير اليوم اللي كل مواطن لازم يتقيد بهم كسوسوا مريض ولا مش مريض، خاطر احنا لما تحط الفيس في الراس.
0: هو بصفة عامة ما ثماش نيابات سيستيماتيك وميتي مي الانسان اللي ديزون حتى يطلع توا ما عندوش حتى مرض، ما عندوش حتى قلق، ديزون نفوتوا 40-50 سنة ما ثم حتى مشكلة الانسان يمشي يعمل تحليل قصوى على السكري، يشوف عندوش انيمي، يشوف عندوش خدمة الكلاوي متاعو، التحاليل متاع الشحم في الدم برزون، الشخص اللي عنده برزون في العائلة انه بوه أم وخواته مثلا عندهم الشحم في الدم مثلا حتى مانا حتى هو اللي كان ما عندوش أعراض إنه يمشي يقوم بالتحاليل هذوما. مثلا ماش حاجة اسمها سيستيماتيك إنه أنا وصلت 50 سنة لازمني نعمل البيلون هذا دو أجوز كذا. مي أهم حاجة إنه الإنسان وقت اللي يبدأ عنده عوارض يدوى با إيزيتي باش يمشي عند الطبيب متاع
1: دايكوغ.
0: دوتون بلوس إنه باش نفيقه بإنسان عنده حصى في المرارة باش نطلبه كشف بالصداء ليكوغرافي ابدومينال. هذا الاكزامان هذا سي با ان اكزامان كومبليكي، سي ان اكزامان انودا ما عندوش حتى دي كومبليكاسيون، ما فيش حتى ريسك. اكزامان ياخو 4 ساعة 20 دقيقة يقوموا بنا زملائنا اطباء الاشعة واللي خلينا نعملوا دياغنوستيك نتاع الحصى في المرارة.
1: دايكو شن ربي يحمي الجميع.
0: خلينا
1: ننصحوا الناس اللي يسمعوا فينا اليوم الوقاية ديما خير
0: من العلاج.
1: اما كيف اما العلاج زادا بوركوا با. إيش ننصحوا اللي يسمعوا فينا اليوم سورتو كما قلنا إنه الأعمار هكا معناها صغار ولا عرضة أكثر مثل هالمرض.
0: هي أهم حاجة كان ثم مساج اللي لازمنا نوصلوه للرأي العام وللمواطنين إنه راهو حاليا نحكي على الأمراض اللي نعالجوا فيهم في إطار الاختصاص متاعنا إنه الإنسان وقت اللي يبدأ عنده أي قلق لازم يمشي يعدي. علاش وقت نمشي نعدي في وقت نفيق بالمرض متاعي في الوقت اللي لازمني نفيق به، راهو الإمكانية متاع العلاجات ديما تبدأ خير. وقت الإنسان يجي عنده مرض معين ديما المرض وقت اللي يستحق عملية ولا يستحق أي علاج إنه يكون في حالة غير استعجالية ديما خير. إنسان عنده حصى في المرارة تشقوله ألور كل المرارة متاعه ما فيهاش التهاب ما فيهاش حتى تعكرات ديما أسهل بياسر
1: من انه
0: شقوله اون يورجانس الساعتين متاع الصباح هو في حاله سيئه وكل ديما ماذا بينا نبعدوا على كل سيتواسيون هذوكم. وهذاك مهم ياسر انه الانسان دوك عنده اي عوارض انه يمشي عدي. الجانب الاخر اللي لازم ناكد عليه هيبه هو من ناحيه معناتها نقول نظام العيش متاعنا بصفه عامه. ونظام العيش مع تمنو رزمه تو كي نشوفوا في الشباب نتاعنا
1: لي
0: فاست فود مع كل 50 متر تلقى فاست فود تلقى اللي يبداو على حافه الطريق اللي يعملوا في الماكله كل مالو رزمه مع الماكله هذيك ما عندها حتى شيء من ماكله صحيه. واللي هي ترى بعض ساعات حتى من بنتي انا واحد الكل تسمع كل ماكله هذيك باش ما نقولش اسامي انا أي. انا بعض ساعات المرضى نبدا نحكي لهم نقول لهم نقصوا لي من هالشقلوب والمقلوب والماكله هذه اللي تبداو تلقاكم
1: معناتها
0: اي يبداو يحكيوا عليهم ويبداو يتنافسوا معناتها يقولوا هذاك باهي وهذاك باهي راهو الماكله هذيك ثم مطاعم صحيه بتات لاكاليتي نتاع الماكله نتاعهم باهيه ومحترمه كل شيء مي الماكله هذيك راهو ما عندها جانب كبير غير صحي والجانب الكبير الغير صحي هذا ماهوش مش يظهر من بعد عام ومن بعد عامين هذا لانسيدونس نتاعو اتري لون تيرم كيما قلنا من الاول هيبه وقت الراو النسبه نتاع السرطانات في الجهاز الهضمي راهو نسبه كبيره ونقولوا السرطانات هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم في عمر متقدم شويه وكل تو نشوفوا فيهم عند اشخاص اللي مازالوا صغار في العمر اشخاص اللي مازالوا في بدايه حياتهم مازالوا في لي زونجاجمون تاعهم بروفيسيونيل مازالوا صغار مازالوا عندهم ما يعطيو يلقى روحه غدوه فاس ان كونسير افيك توت لي كونسيكونس من ناحيه التريتمون واحد وكل شيء راهو هذا الكل معناتها نحبذوا ما نوصلوش وهذا العامل الوقائي اسونسيالمون الوقايه من ناحيه العامل الغذائي مهمه برشا برشا دونك كان ثم مساج للوميت وللوبات على صغارهم معناتها نبعدوا اكثر ما يمكن على الماكله الغير صحيه والعباد يعرفوها الماكله غير صحيه اون سي دادوبتي دونك ان ريتم دو في كي سا من ناحيه الماكله نتاعنا من ناحيه ممارسه الرياضه من ناحيه الابتعاد عن التدخين ايغالمون اللي هو كارثه توا كي نشوفوا كسوا لي سيجاريت اوردينير هذوما ولا هذا الجدد اللي فاب واللي عند الشباب وكل دونك الحوايج هذوما ماذا بينا نبعدوا عليهم اللي هما عندهم انا باك ديريكت على الصحه نتاعنا والصحه معناتها
1: ما تتشريش بالفلوس ما تتشريش وما تتعوضش بيان سور
0: ما تتعوضش مي quand on est malade également elle a un coût pour le coup هذا tout le monde y participe معناتها من ناحيه الدوله من ناحيه الاشخاص elle a un coût qui est de plus en plus important
1: يعطيكم الصحه اليوم نحكيوا على الصحه العموميه نحكيوا على مستشفياتنا نحكيوا على كفاءاتنا خليني également نشكر كل الاطارات الطبيه احنا اليوم رئيس قسم بيان سور الجهاز الهضمي والامعاء بسهلول كيف كيف زاده رئيس قسم مستشفى فرحات حشيد زاده شيرجي جينيرال دكتور صبري بن يوسف سلم علي برشا عندنا كفاءات ما شاء الله عندنا امكانيات ما شاء الله اليوم وقت اللي تشوف المرضى بعدد كبيره راه ساعات لا جيستيون هي اللي تخلي يمكن ستريس يتخلق عند الباسيون وحتى زاد عند الطبيب لانه شارج كبير عليهم دونك ردوا بين على رواحنا ردوا بين على صحتنا وبما انه في مستشفى سهلول خليني نسلم برشا دونك لكل الاطارات الطبيه وشبه الطبيه في مستشفى سهلول القسم نتاع سيادتكم يعطيكم الصحه مدام حياه رزقي نقدم لها تحيه المبنجه سي العجمي شاوش شيف سيرفيس انستيزي نقدم له تحيه كبيره نقدم المدام رشيده سلامه كيف كيف تحيه مدام مروه بوخريس شيراز القمودي وللدكتور مهدي قصيعه نقول رئيس قسم الامعاء دونك الجهاز الهضمي اللي توما تخدموا بيان سور ما بعرفكم
0: اوني اوني تخوات كولابوراسيون مع نفس الاختصاص نفس النوعيه نتاع المرضى اللي نداويو فيها دونك ثم تعاون كبير ما بين القسمين هذوما معناتها وكله معناتها بور لو بينيفيس دي مالاد
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحه والعافيه وشكرا جزيلا لاطاراتنا الطبيه حافظوا على صحتكم وحافظوا على رواحكم وان شاء الله ديما فما كل خير ونقدم لكم ديما النصائح باش تكونوا في صحه جيده وسليمه شكرا لك دكتور نورتنا
0: شكرا يعطيك الصحه شكرا جزيلا على الاستضافه
1: مرحبا
0: وان شاء الله نكون قدمنا فائده حتى لو كان صغيره للمواطنين
1: المواطنين نتاعنا وحتى كلمة شنو الشقلوب شو اسمه ساندويتش
0: شقلوب مقلوب
1: شقلوب ومقلوب يعطيك الصحة دكتور محمد بن مبروك رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بمستشفى سهلول على مدنب كلها تفاصيل بوز صغيرة مع الموسيقى ونكملوا معكم قيد فقرة

57 دقيقة على موجاتنا أقل من 3 دقائق ونعطيكم أهم الأخبار كالعادة رياضية كانت أخبار عالمية وأخبار وطنية تلقاوها ديما على موقعنا ترجو تقراوها بيانسور على موقعنا جوهرة فيم دوت نت سينو في نشرات يأمنوها زملائنا يقدموا لهم تحية وبما أنكم ديما تعملوا طلع على موقعنا من أكثر ليزارتيك المتابعة في علاقة بالوضع الجوي أكيد زادة مع الامتحانات والأرقام والتحيينات ومتابعتكم لكل الأخبار خلينا نقول لكم أنه يتميز طقس اليوم الأربعاء 3 أجواء بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية تهب ريحة شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم شرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات بالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل والحرارة القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وما بين 34 و39 درجة ببقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا خليكم معنا أخبارنا متابعاتنا متواصلة ريتم الموسيقى زادة أهلا وسهلا مرحبا بالجميع الغونديفو مع كابوتشينو يتواصل معكم حتى الماضي ساعة

0: تحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونت مو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: جوهرة
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها بين الاستعدادات الجيدة والتفاؤل بدء امتحانات البكالوريا اليوم في تونس هجمة إيرانية على مطار الكويت الدولي في تفاصيل أخبارنا يجتاز بداية من هذا اليوم الثالث من جوان 162,435 مترشحاً الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة فيما يترشح 5% بصفة فردية بمناسبة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان أدى وزير التربية نور الدين النوري هذا اليوم صباحا وبحضور والي تونس عماد بوخريس والمندوب الجهوي للتربية بتونس واحد الحبيب الداودي والمندوب الجهوي للتربية بتونس اثنين كمال بالزاوية وثلة من الإطارات التربوية مركزيا وجهويا أدوا زيارة متابعة ميدانية لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية وتنقل وزير التربية إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل الجلود بتونس واحد حيث اطلع على الظروف العامة لسير الامتحانات وبلقائه الإطار التربوي والإداري شدد الوزير على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية بالممتحنين والحرص على توفير الإحاطة المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح وفي هذا السياق أكد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع اليوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهر فام أكد نجاح كل المتدخلين في الجهة في تأمين انطلاقة امتحانات البكالوريا في سوسة وسط أجواء طيبة وظروف مريحة ونفسية مرتفعة للتلاميذ واصفا هذا الاستحقاق بالعرس الوطني
5: الحمد لله نجحنا وكله عرس وطني هذا استحقاق وطني قاعدين نأمنوا فيه الأجواء طيبة كان بكل زين حابين يدخلوا لامتحاناتهم بنفسية جيدة بنفسية مرتفعة قاعدين الناس كلها تحفز فيهم دخلوا قاعاتهم بدل الامتحان بحول الله بحول الله أجواءنا طيبة في كافة مؤسسة على مستوى الأرقام عندنا في ولاية سوسة تقدموا للامتحان 10,018 فيهم 6,160 إناث يعني بنسبة 61.5% 3,852 ذكور تمثل 38.5% كان ندقوا شوية في المعاهد العمومية تقدموا 8,444 المعاهد الخاصة 1,484 ومترشح فردي تقدموا 490 مترشح فردي عندنا حالات الخاصة عندنا قرابة 100 حالة خاصة وتوزع على معاهد عمومية معاهد خاصة ومترشح فردي تقولوا حالة خاصة ولا حالة استثنائية سواء تضيفون نعطوهم ثلث الوقت إضافة ثلث الوقت وإلا تلميذ كاتب موفروا تلميذ كاتب ولا تضخيم في الخارج إلى حد الآن ما عندناش حتى حالة في المستشفى ولادنا كلهم بتعدي في مراكز الاختبارات العادية العمومية معنا عدد كثير مراكز إصلاح في سوسة حاضرين جاهزين للأمانة أكثر من شهر قاعدين نخدموا على مراكز الامتحانات وعلى مراكز الإصلاح كلها خرجت في حلة جيدة البارح الساعة متأخرة مع متفقدين على مستوى مركزي على مستوى جهوي أعضابنا قاعدين ندوروا على المراكز الحمد لله ما روحنا إلا ما خليناهم في حلة جيدة واستقبلت اليوم أبنائنا التلاميذ يعني 10,018 تلميذ اليوم دخل في كل تعدي في الامتحانات في جو طيب وأجواء مريح
4: حد حمام سوسة التقت مفادة الأخبار منذ قليل لبنى حميدة بعدد من التلاميذ الممتحنين اليوم في مادة الفلسفة حيث تبينت آراؤهم حول المواضيع المطروحة اليوم وكيفية التعامل معها فكان الروبورتاج التالي
2: انا تلميذه نقرا باك سيونس، اليوم اول دوفوار عاديني ودوفوار الفلسفه، الحقيقه دوفوار عادي كما اي دوفوار خدمناه قبل، جوست على عام كامل وكهو، كل محور يعطيك عليه سؤال، كونش الفقره هذيك يعطيك زوز اسئله وانت باش تختار اللي يخدم يلقى.
6: إني باك مات، اليوم عادينا فلسفة، دوفوار كاين في المتناول الحقيقة، ماهوش صعيب برشا وصافا كل شيء تعدى لاباس.
7: أنا باك تكنيك، عادينا فلسفة، نص كان في المتناول، في أجوبة مريقلين، وملول الأسئلة الزوز باهين معنا مش خايبين، من بعد في الفقرة في الأخر، ثم زوز مواضيع، أنت واحد لازم يبدأ قاري معنا، قاري فاهم الفلسفة شنو، في الحقيقة اخترت الموضوع الأول يعني السعادة، ونورمالمون سافا الأمور ما متقاش ما تكتفي برش، جاونا محور السعادة.
8: أني باكليتر، أول دفوع عاديني هو فلسفة، كان في المتناول، جيونا محاور في العمل والخير والإنية والغيرية، ما كناش نتوقعهم برشا يجيونا.
9: أني كاتريم، أني باكليتو، عاديني فلسفة وكان سبعة على الأخر دفوع في المتناول الناس الكل، دونك تلقى ما تخدم فيه ما هوش صعيب، إن شاء الله دفوعات تكون كيكين.
4: شأمام آخر، تنظم الغرفة النقابية لمراكز وتقويم وإصلاح السمع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع بين 25 و27 من جوان الجاري بتونس العاصمة. ويعد هذا المؤتمر منصة علمية هامة لتبادل الخبرات وأيضا للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع السمعيات والرعاية السمعية. يتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشة عمل حول أبرز المستجدات والتطورات في مجال السمعيات والتأهيل السمعي وزراعة القوقعة، إلى جانب اضطرابات الدوران والتوازن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. أبرز أخبار العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر جراء هجمات إيرانية جدت اليوم بمسيرات وصواريخ. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. عجين إنرجي قدملكم أنفسكم.
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
11: نص نهار 11 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني المنتظر يكون الرحلة متاعه انطلقت في اللحظات هذه من العاصمة النمساوية فيينا في اتجاه بروكسل عاصمة بلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي. مقابلة تتلعب نهار السبت، انطلاق الماضي ساعتين بوقت تونس، وهي آخر مقابلة ودية قبل المونديال. نذكر الرحلة هذه كانت مبرمجة البارح لكن تأجلت لليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل والملعبية والإطار الفني والوفد الكل. قضى ليلته في فيينا قبل ما يشد الرحال كما قلت في اللحظات هذه في اتجاه بلجيكا. مقابل تونس بلجيكا نهار السبت الماضي ساعتين مشت لعب قدام شبابيك مغلقة، تكيات الكل البيعة، تقريبا الحضور الجماهيري باش يكون في حدود 50,000 متفرج. وبخصوص النقل التلفزي مازالت فما شوية ضبابية خاصة على مستوى النقل التلفزي في تونس. مقابلة منتظرة تكون تلفزي على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية، في انتظار إذا كانت وصلوا الاتفاق كما صار في مباراة النمسا في مرة أولى كان اتفاق انه مقابله تكون على الارضيه من بعد تم نقلها على الوطنيه الثانيه على الفضائيه. ايضا القنوات الاخرى الناقله لمباراه تونس بلجيكا باش تكون ليكيب تي في الفرنسيه، تي في 1 البرتغاليه، ولا يون البلجيكيه. مباشرة بعد مباراة بلجيكا بعثت المنتخب الوطني التونسي بشد الرحال نهار الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك لبداية الجديات في المونديال. رحلة باش تكون عادية باش تأمنها الخطوط الفرنسية. البعثة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي باش تضم نحو 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي، معهم الإطار الفني، الإطار الطبي، الإطار الإداري، الإطار الإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث وأيضا السلامة. أولمبيك أسف المغربي أعلن رسميا على نهاية علاقة دولة تعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بعد الهزيمة اللي كانت توت البارح ضد المغرب الفاسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وضعية حرجة بالنسبة لفريق أولمبيك أسف اللي موجود في المركز الأخير في الدوري المغربي عنده 15 نقطة. وشكري الخطوي 4 فقط كان في الإشراف على الفريق أولمبيك أسبي وكان وصل معاه إلى نصف نهائي كأس الكاف. جابس ممنوع من الانتداب وهو آخر فريق تونسي من جملة 9 فرق الممنوعة من الانتدابات. بالنسبة لملف مستقبل جابس، المنع من الانتداب إلى حين تسوية الملفات أو الملف خاصة العالق بخصوص أجور اللاعب الإيفواري فيليب كوفي اللي كان صح عقد الموسم الفارض وما لعبش حتى مقابلة وحتى دقيقة مع فريق مستقبل جابس اللي يلقى روح اليوم مضطر لخلاص الملاعب هذا ممنوع من الانتداب. 9 فرق بالتمام والكمال تونسية ممنوعة من الانتداب. بالسي اس اس اللي عنده 5 ملفات، الاتحاد المونستيري اللي عنده 3 ملفات، مستقبل رجيش عنده 2 ملفات، قوافل القفصة عنده 2 ملفات، الملعب التونسي عنده ملف، النجم الساحلي عنده ملف، الترجي الرياضي التونسي كيف كيف عنده ملف، الاولمبي البيجي عنده ملف، ومستقبل جابس هو الاخير ممنوع من الانتداب. دونك 9 فرق ممنوعه في 18 ملف. آخر الأخبار خاصة الانتقالات بالنسبة لريال مدريد، توصل الاتفاق مع الظهير الهولندي لاعب انتر ميلان دان فرايس لتدعيم الجهة اليمنى خاصة بعد رحيل كارفاخال. الريال وافق على تفعيل الشرط الجزائي في عقد الملاعبي مع انتر ميلان اللي هو 20 مليون يورو لتسريع إتمام الصفقة. وأيضا ريال مدريد في مفاوضات مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول. نحكي على البايرن بقيادة كومباني القريب جدا من التعاقد مع نجم المنتخب المغربي اللي هو الدولي إسماعيل السيباري لاعب إندهوفن في انتظار إنهاء إجراءات التعاقد معه. إنفوسبور قدم لكم أنيس اللاذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا جوهرفم وسبور جوهرفم. عجين
12: إنرجي قدمت لكم إنفوسبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: متى متى متى متى نسمعوا 25 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت الصبحية. تحياتنا لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. نرجعوا لأهم الأخبار وأكيد تحييناتها وبعد حديثة التسمم في المكناسي. الحقيقة التقرير اللي برشا البارح تبعوه واخذوا تفاصيله وتناقلوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. اليوم حابين نفتحوا قوس على النباتات السامة في تونس وكيكا يكون عندنا فكرة شاملة وضافية وبعض السلوكيات تتغير. دونك يكون ضيفي بالتليفون السيد منير ابراهيمي خبير في البستنة وزراعة البيولوجية. اليوم شنو لازمني نعرف عن النباتات السامة في تونس؟ انا نقول له اهلا وسهلا ومرحبا سي منير على جوهر فام.
1: مستمعينا وتشرفوني وبارك الله فيكم على الاستضافة.
0: شكرا ليك سي منير إبراهيم. دونك كما قلنا اليوم بعد حديثة المكناسي التوانسة بارتاجي وحكي وحتى صورة النبتة ناس الكل تتسائل إن شاء الله ربي يرحم ضحايا النبتة هذية. خلينا نبدأ بشوية بشوية. دونك النبتة اللي البارح تم ذكرها في التقرير واللي هي متواجدة في تونس شو نجم نعرف عليها سي منير إبراهيم خبير في البستنة وزراعة البيولوجية؟
1: أنا معناها باش نكون واضحين برشا أنواع متاع صور اللي موجودين على الصفحات والكلهم صحاح لأن هي عائلة فيها معناها فيها برشا أنواع ولكن اللي معنية وأغلب الظن اللي هي فما واحدة منهم تشبه برشا الفيجل. ونحن من عاداتنا فما شكون يفوح بالفيجل العصبان ولا برشا حاجات هي نبتة طبية وشبه طبية وعطرية كذلك. دونك هذه الأقرب للصواب لأنها تغلط بالحق تغلط.
0: معناها تغلط. اليوم التونسي اللي يسمع يقول لك انا تو مثلا نقضي نورمال فما حاجات تشبه مثلا نستعلق فما نعرف الخبيزه اللي توينس زيد ياخذوها ويقبلوا عليها. اليوم كيفاش نجم نفرق اسكو عندنا برشا نباتات سامه اسكو النباتات هذه تضر الانسان بصفه معناها بدرجه مباشره او زيد الحيوانات تنجم تتاثر؟ اليوم نحكيوا على النباتات السامه هذه في المراعي مثلا وإلا زادة حتى كي تبدا عندي نباتات في الدار النجم لا قدر الله إذا كان ما عنديش الدراية الكافية نجم تكون سامة. دونك خلينا نبدأ هكا حطوا الموضوع في إطار ونوروا مستمعينا.
1: المعلومات اللي أدرجتهم الكل صحاح كلهم صحاح ثم برشا برشا نباتات في البحر الأبيض المتوسط معناها جنوب أوروبا وشمال إفريقيا موجودة معناها فراء كبير ما النباتات هذية وهي بين قوسين في أغلبها نباتات طبية ولكن يلزمها استحضار يلزمها بريباراسيون باش نستعملوها باش ما عادش تولي توكسيك وفما قسم منها هما يتسميو كلي بلونت مير نتاع خضر ولينا نستعملوها مهجنة ولينا نستعملوها في الدار مثلا كما تسمع ما عادش كي سمعت قبل في الديالكت نتاعنا عنب الغول ولا حاجة كيما هكا ولا طماطم الغول هذه فما عائلة كاملة اللي النبتة اللي تبدأ ما تفوتش الأربعين سنتي وتعمل غلة جويدك عب جويدك أحلى هذيك 1000% توكسيك يلزم تجنبها هي من العائلة متاع الطماطم سولاناسي وخطيرة برشا تنجم تخدر تنجم تعمل تمس جهاز تنفسي ولكن قبل كل شيء هما كلهم اللي فيها مكونات طنعتيك كنت تحب من بعد الاسامي بتاعهم يا أول ما يمسوا الجهاز العصبي والأكثر فيهم يشد معناها يمسوا سيستم نيرفو سنترال اللي هو من بعد باش يأثر على الأعضاء الباقي الكل.
0: داكو هذوما النباتات معناها متواجدين في البحر الابيض المتوسط معناها كيفاش تلقائيا مثلا انت تحكي على الطماطم هذه اللي قلت عليها تلقائيا كيما الطفيليات معناها يمتوا ولا كيفاش؟
1: هما فما النبتة برية تلقائية وأغلبهم أنويل معناها يجيوا خاصة في الشتاء يمتم على الحشيش وذلك علاش وين يغلطوا سوى بالنسبة للحيوانات وإلا حتى للبشر. فما مثلا ونحن يبدأوا كما كنت أحكي على الخبيزة الخبيزة ما فيش برشا متشابهات لها فما نوعية بركة ولكن مختلفة معناها تنجم تفرقها ولكن في السلق العربي اللي هو أكثر استعمال بعد الخبيزة فما نوع ما تنجم كيما الريبارب ورقته التيج نتاعو بلوتو اغلب ما تنجم تنحى التسمم نتاعو الا ما يطيب معناها ما نجموش نستهلكوه ني وهذه زادة حاجة مهمة. رو حتى خضر في دارنا معناها في الديار موجودة كما الخس وكما رو بعد الغسل وبعد ما يتنحك اللاتكس الأبيض باش تنجم تستهلكها. رو تمس قاعدة تمس هي قاعدة بتوكسيك ولكن بدرجة سلسة معناها بسيطة ماهيش كبيرة. البطاطا مثلا ما تنجم تستهلكها هنايا وفيها معناها تحتوي على أنواع متاع سموم الليكتين خاصة فهمني. دونك هذيك ما نستهلكوها كان طيبة. ولكن نرجع للنباتات البرية نحن نشتيوها في الربيع اللي يرعى واللي يمشي خاصة الصغار هما اللي أكثر عباد عرضة بعد الحيوانات. الصغار هما اللي يمشي تعجبك النبتة ذيكة ولا فيها نوارة كما مثلا شقائق النعمان فيها حليب توكسيك ينجم بالنسبة للصغير ينجم يقلق ويعمل له معناها كما نقولوا نحن عوارض جلدية ولا إذا كان مسفوم وذيكة أكبر تقلق. ولكن فما اللي نتعديو الأخطر فما أخطر كما حالتنا في المكناسي فما ظلان الخروع من المفروض مش كل تعرف الحكاية دي صحيح هو نبتة طبية ولكن ما يتمسش منه الحليب متاعه وإلا حتى الثمار متاعه ما تمسش باليد المجردة كيكا وما غير ما تغسل يدك بعد بالمطهر لأن بريمو تخدر البشر وتنجم توصله حتى للموت. وبرشا امثال الخروع الخروع اي مخطر برشا داتورة هذا عائلة كاملة مش كان هذاك اللي يعمل لك عب فما عائلة كاملة تاع داتورة فما حتى في دارك فما نوع تاع داتورة يعمل ترومبيت بوق نوارة بوق اللي هو نبتة تاع زينة في الأصل من المفروض ما تتعاملش معاه باليد دكاكة ما غير مثلا واقي ولا جواندويت ولا حاجة تنجمش. وأكثر من هكاكة في الدار نحن تو عرجنا ولكن باش ما ننساهوش في الدار برشا نبتات سامة وخاصة في الصباريات أي كنت حكيتها في قنوات أخرين تو أي نبتة درجة معناها بنسبة 70% أي نبتة تخرج لاتكس الأبيض من المفروض تجنبها في المساس بها مباشرة لك الحليب نتاعها لأنه توكسيك من بعد تمس عينك تمس فمك تمس أي حاجة اللي عنده هكا ضيف معناها في الجانب نتاع الجلدة راي تعمل عوارض مخلفات ماهيش باهية بالكل ومتمشي الأخطر للأخطر زادة تمشي الأخطر للأخطر معناها يلزم واحد يتجنبها.
0: مثلا تو احنا نحكيوا على حاجات شائعه اليوم مثلا كيقولوا الكليل والكليل نعرفوا برشا كنسالي يبيعوا الكليل وكل النباتات السامه هذيه تتواجد مثلا مع نباتات التونسي يقبل عليها وهي حاجه عاديه ولازم يكون عبد كونيسور باش ينجم يفرق ونجم يعرف يعني مثلا كنقولوا جو سي با انا الكليل اسكو فما فورت بوسيبيليتي تكون فما نبته طفيلية ترافق الكليل ما نعرفش
1: خلينا نشوف الكليل الكليل بالذات بنوعيه معناها زوج انواع اللي مهجن والا نتاع الجبل ما فماش حاجه تشبه له بالضبط بصراحه ما فماش. اما مثلا الفيجل عندنا هذو ما زوج انواع اللي صارت منهم الحادثة بالحق راي تطابق حتى في النوارة تشبه له صفرة كيفه كيما يعمل الفيجل النوارة صفرة. فما انواع اخرى تشبه المعدنوس زادة كيف هذيك حتى مثلا تاكلها هيشة كما مثلا نعجة ولا حاجة كما كي راهو فريمون تعمل لها اسهال وتعمل برشا حاجات فهمني. في الغابة زادة فما انواع تخوف فما نوع كما البسباس العربي ويعمل نوارة من فوق المشموم هذاك مخطر خاصة يشبه البسباس الاخر اللي استعملوه في خاصة في الساقس وفي غيرها. اما بعد ما يعمل العسلوج يبدا كشامبينيون فيه ديتا شكي هذاك مخطر ياسر انا الطاتوشي بالحق ينجم يعمل مضاعفات في التنفس وفي الاضطراب في دقات القلب وفي غيرها معناها وينجم يوصل حتى للموت بالنسبه اللي عنده معناها مشاكل اخرى صحيه نجم تمشي للموت معناها برشا متشابهات مع الحاجات اللي نستعملوها هما شوف اللي ريسك نقصوا ياسر باش نكونوا واقعيين خاطر تو مثلا في الارياف الكبير يتناقلوا المعلومه لتجنب معناها فما لي بلونت كومستيبل ولي بلانت توكسيك تبقينا نحن كهوات ولا مغروبين بالطبيعة من 40 سنة كان من مفروض رانا عملنا خلينا أثر مكتوب وعليش من نبدلوه ندوروه زادة كيف رقمي ويكون يعيننا في تجنب أحداث كي من هكاية مؤلمة توجع القلب معناها إنه حشيشة تفني عائلتين وشوفها كل من الأقارب نتاعهم معناها المعلومة موجودة يلزم تجميعها ويلزم حاجة عندها بوفوار باش تلم على خاطر أنا على حسب معرفتي توا مثلا على الوسائل الوسائط هذه وفي الاتصالات عندنا برشا مجموعات فيهم 400,000 فما تقريب في كل جهة على الأقل 10-15 خبير في النبتات البرية اللي صالحة للاستهلاك وإلا اللي توكسيك.
0: يعني الانفورماسيون كي تبدا بارتاجي تنجم تعاون اليوم المواطن وتسهل عليه وتخليه
1: شويه توعيه.
0: شويه توعيه مهمه جدا. نحكيو قبيله في الاوف سيمونير قلت لي الحاله هذه معناها يصير قبل مش فقط الانسان زاد الحيوانات لكن يمكن اللي خذيتوا الحادثه هذه ان شاء الله ربي يرحم زوز اللي توفوا سورتو بعد العيد مباشره يكون خليتنا نسلطوا ضوء ونفتحوا القوس هذايا باش ننبهوا ناس. قلت لي حتى الحيوانات صارت قبل وتوفوا معناها حيوانات جراء نباتات سامه هكا ولا
1: بالقطيع هما في العادة يتجنبوا الأماكن هذيك على خاطر يعرفوها ولكن بعض السهم الرعاة يمشي للمنطقة هذيك معناها ترسيله في كافة بالقطيع معناها فما حالة حتى وصلت 50-70 راس يتنفخ العلوش هي نوع من الحشيشة تشبه المعدنوس اسم بالديالكت ويعرفوه الفلاحة نسيته ما نذكروش تو ما نستذكروش ولكن يعرفوها يزم يتجنبها حتى بقرة معناها كبيرة اللي هي تقاوم تنجم تتنفخ ومن بعد ربي يهزم تاعه معناها ما يلزمنا نتجنبه وردوا بالنا حاجات بسيطه راهو جستوات بسيطه. نحن توا زاد فما عباد ما عادش يحبك السمع البصريه كهو البصريات ولا الصوره راهو اقل المعلومه ساعات تكون موجوده عندك المعلومه ولكن اسال زاد ما يعرفش واحد زاد يسال حشيشه راه فيها توا انا نعطيك نوع نتاع حشيشه مطلوبه في العالم الكل للصيدليات مستحضرات الصيدلية وفيها أنواع متاع الكول وفيها كبيرة اسمها موندراغور هذه موجودة في الشمال من زغوان وانت ترجع حتى لعين درام ولكن ما تصورش الخطورة متاعها هي تعمل كيما طماطم وتبدأ برتقالية وورقتها حرشة شوية تشبه الحاجة زادة استهلاكية معناها نبتة برية كوميستيبل فمني مخترة برشة العروق متاعها مخترة ولكن 1000% طبية معناها كي تقول موندراغور حتى في الفرما معناها الشركات الأدوية في تونس أصل يفكسوا عليها لأن فيها نوع من البنج مخرجوا منها البنج وتقريب أكثر من 90 نوع من الكول هما توا للأسف اللي هما مضرين بنسبة كبيرة برشا في العادة هما يا إما من مكونات المستحضرات الطبية وإلا هما بيدهم مباشرة أعشاب طفيلية معناها بليتو طبية وما نستعملوهم زي بدوزاج معين وما نستهلكوهم إلا ما تغلي في الماء وإلا بطريقة أخرى ولا تتحرق أما باش تستهلها باش تستهلكها نية أكيد باش تحصل لمضرة ولا تفعلين الكل
0: إن شاء الله ربي يحمينا وانت هكا معناها باش جوني باش نسأل سؤال آخر في طريقة اليوم النبتة هذية السموم متاحة يعني كانت عندها درجة خطورة في الطهي فما دونك حاجات أخرى اللي حتى مع الطهي تقعد سامة وتقعد ضارة هكا ولا
1: ما عطاهم لك عاد بالنسبة للطهي فما اللي تقف في أقل من 100 درجة وفما اللي يلزمها توصل معناها بدرجات كبيره برشا لين تتحول اصلا ما عادش تكون ما عادش فك معناها الهيئه الفيزيائيه نتاعها تتبدل نوع اخر غادي وين تولي ما عادش تفقد السميه نتاعها وهما تعطينا نحكيو نحن على السموم المكونه للوحده اساسا فما الكالويد اللي هو من اخطر يمس ديريكت الجهاز العصبي المركزي فما الليكتين وفما فما عائله اسمها جواتريجين اساسا فما هذا لاسيد اوكساليك لازيت اوكساليك هو يشبه الاسم لحاجه معروفه عند الناس الكل هي القريصه يقول لك شنو اللي فيها وكنا ناكلوها فما البنات يعملوا بها كما الحرقوس وكذا ولكن بنسبه ضعيفه فيها هاللاسيد اوكساليك هذا وفيها في, في, في, في نباتات اخرى اكثر واكثر خطر بالطبيعه هذوما اهم وموجودين حتى في البطاطا علاش قلت لك البطاطا فيها هذيك ولكن نحن نطيبوها معناها لحسن الحظ ان نطيبوها ما نجموش نستهلكوها هنايا لو كان نستهلكوها هنايا باش تعمل اثار ومخالفات طبيعه
0: دونك النصائح اليوم فما ناس ولات ياسر مغروم على مواقع التواصل الاجتماعي هاو النبته الفلانيه هاو هذه الضعف واسماء غريبه ودخيله علينا دونك اليوم يردوا بالهم كما قلت سيادتك يقراوا ويتحراوا ويفهموا لانه كما قلنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولات المعلومه اللي تم تناقلها كيكه معناها بدون معرفه ولات هي اللي تلقى رواج والمعلومه اللي لازمك تعرفها واللي لازمك تدقق فيها نمر عليها مرور الكرام كما اليوم اللي صار دونك هذاك علاش ماذا بينا هالقوس هذايا نفتحوه ونبهوا الناس كوسوسوا في الدار زاد في الدار زاد يردوا بالهم واشرت انت قبيله قلت راه فما حاجات زاد في الدار ردوا بالنا منهم وكيف كيف زاد لصغيراتنا والكبار نتاعنا ان شاء الله ربي يحمي الجميع نخلي لك كلمه الخدام سي منير ابراهيمي خبير في البستنه وزراعه البيولوجيه شنو توجه رساله اليوم للمستمعين نتاعنا لقيت دينا برشا اللي مسمعين فينا في الكهرباء تحيه لهم سبيسيال دونك شنو النصائح اللي تقدمها سي منير
1: بما انها ولات صيحه فزع انا باش نعمل بلان ديرجونس ايميديا معناها توا اللي باش يبحث على معلومه على الانترنت يلزم يشوف برشا مراجع مش اول وحده يدخل لها ويقارن اللي متفقين فيه حتى في تعريف الفيش تكنيك ولا فيش بلان تسميها تعريفها واستعمالتها هذه قبل كل شيء ثاني حاجه كان تحب فما مراجع تلقاها بيبل دي بلانت سبونتاني كوميستيبل تلقى ABC دي بلانت سبونتاني كوميستيبل تلقى كيف ABC هذوما حاجات مبسطة حتى صغير من عمر 9 سنوات ينجم ياخذ المعلومة ويوصلها حتى لعائلته حاجة أخرى على الوسائط هذه المتعددة والاجتماعية راهو عندنا برشا مجموعات وتنجموا تستفسروا وتنجموا تسألوا وتنجموا تحطوا انشغالاتكم ويكفي أنك تصور التصويرة وتحطها وتلقى برشا إجابات وانت غرب معناها اللي أقرب حاجة أخرى فما زيدا تقنيات وبرمجيات تنجم كما كان اذا كنت تحب ما هيش ربحيه اللي كنت تحب نحط الاسم نجم نحط اسمه بلانت نت بلانت نت حتى باش تعرف نبته تاع زينه شريتها وما سالتش البيبينير تصورها وخاصه تبدا فما الاوراق والنوارة وتحط على الواحده هذيك يعطيك الاحتمالات اللي تلقاها اكثر من 50% راي اقرب للنبته نتاعك خاطر يعطيك اكثر من احتمال هو معناها عنا وزادة كيف لازمنا نشجع المهندسين في الحين المتخرجين جدد لأن أفكار جديدة أنا مثلا أعطيت برامج تخرج انتوا الناس مازلت في أوروبا مثلا اللي تبعوا فينا من فرنسا ومن ألمانيا ومن 67 دولة فرحانين بهم أنك تحكي مثلا على الذكاء النباتي الانتليجنس ديجيتال بقى موضوع الساعة توا وتطرح في تونس الباهي علاش ما نعملوش زادة كيف الموسوعات نتاعنا الخاصة بشمال أفريقيا ولا حتى حول البحر المتوسط لأنها نفس النباتات جنوب شمال نعملوا موسوعتنا الخاصة بنا وكما يقولوا نحن ميزاجور توا محط فما بعض النباتات في محلط ولكن فما ظواهر جديدة أنك أنت تجيب في الأسم ده من بلايص أخرين راهو السماد تهز وراهو فيه زراعة زادة كيف التراب اللي تنقلوا من جنينة أخرى راهو فيه نباتات جديدة مثلا قريب للمكناسي فما اليزول لازول هذاك اللي يعملوا به معناه يطيبوا به في الشتاء راهو فما زاد نبته مقتله تشبه له
0: داكو وانت هاوني باش نختم معاك سي منير لو فما رقم قديش ابوبري عندنا من نبته سامه في تونس لو فما ارقام وين الاماكن اللي تتمركز فيها يمكن النباتات السامه هذيا باعداد كبيره باش هكاكا ننبهوا الاهالي ويكونوا على دراي
1: كان عندك أنا ما غير مبالغه اكثر من 40,000 نوع
0: 40,000 نوع 40,000
1: غير مبالغة بكل تواضع معناها بكل تواضع وبكل احتراز أكثر من 40,000 نوع وتقريبا يمكن 65% بهم معناها ملح الزام جاي من سوسة حتى للشمال الغربي لأنه فيها برشا معناها نسبة الأمطار أكثر من 400 مليمتر دونك محفز باش يجيب وتوا بالمتغيرات المناخية دخلت شيرة حتى توصل معناها من شيرة الغرب توصل حتى للوردانين توصل حتى الوردانيين موجوده معناها ولات عاودت ظهرتك الزريعه لانه فما انواع نتاع زريعه تبقى في الطبقات الاولى اللوطنيه نتاع الارض محفوظه كيما الباتريمون وانت تقلب الارض وتجيب مواتيه كيما عام السنه مطار تعاود تحيا وتعاود ترجع.
0: دونك يعطيك الصحة 40,000 نوع متاع نبتة سامة
1: أكثر أكثر بكل تواضع 40,000 بكل تواضع واحتراز أكثر من 40,000 لأن عنا المناطق الغربية عنا المناطق الجبلية عنا السهول عنا ليفالي عنا الوادي اللي يخرج بعد السدود يمشي على الوادي كلها كل واحدة عندها معناها المجموعة متاحة وكل واحدة عندها المجموعة متاحة راو من احنا فراق كبير سواء في الاستهلاك سواء في البري للخاص للاستهلاك ولا ولا ولا كوميستيبل سواء للسامة راي مش بالضرورة السامة معناها راني قلت لك راني سبقتك المعلومة راي زادة كيف كيف طبية ولا شبه طبية راو زادة مهمة في وجودها
0: من مهامها طريقة الاستعمال هي اللي تفرق
1: بالضبط بالضبط لان هي حتى ولو نبتة هكاكة راو عندها منفعة مثلا تول النبتة اللي صار فيها المشكلة فيها جرعة متاع أزوت اللي هو واحد من المسببات متاع المضاعفات
0: يستعملوه طبيا النبتة دي يستعملوها طبيا
1: هي يستعملوها طبيا ولكن حتى هي تستعملوها انسكتيسيد معناها مضاد لك الحشرات للنباتات هي ومثري ومثري للتربة اللي أنا فيها الأزوت كيفها كيف الفول وكيف البقوليات الكل
0: ايميدياتمون معناها تقتل
1: اي في اقرب وقت علاش مست السيستم سنترال نيرفو من بعد بشويه باش تولي اضطرابات في الكاردياك معناها باش تمس نبضات القلب تعمل فيها اضطراب وباش تمس السيستم ريسبيراتوار معناها الجهاز التنفسي ومعناها بالتواتر معناها في الاخر الجهاز الهضمي معناها تشل اخطا الدوخه والثقيه اللي معناها الحاجات هذوك معناها بطبيعتهم تسمى حاجه خفيفه مقارنه بالمضاعفات اللي باش تمس السيستم نيرفور او تشوف معناها باش تمس جهاز التحكم الرئيسي معناها الباقي الكل ان شاء الله ربي يجيرنا وان شاء الله نفيقوا على رواحنا ونتكافلوا لان موجوده العزيمه راه مش انا في الميدان ونتواصل مع عباد وخلقت من الهوايه باز دو كونيسونس قاعد ننفع بها بالعباد ونمد يدي لعباد اخرين باش على خاطر في اطار مجموعه ديما ترافاي اون ايكيب ولا اون جروب راهو يصنع المعجزات بقينا يلزمها تاثير وهكا الزبده نتاع المعلومات تتحط كلك بار للموجودين توا وللاجيال اللي بتجي بعدنا
0: صحيح صحيح وهذا هو المهم يعطيك الصحه سي منير ابراهيمي خبير في البستنه وزراعه البيولوجيه على مدنا بكلها التفاصيل والرقم يعني الخطيره دونك اكثر من 40,000 نبته حتى توزعهم وين وتمركزهم وين ان شاء الله ربي يحمي الجميع المهم انه ناخذ ديما حذرنا نقرا واليوم ما شاء الله مع سمارت فون هاو لي زابليكاسيون هاو قال لي دونك السيت لو كان معايا سي منير اللي نجمو نشوفو بيه دونك بلانت بوينت بلانت كيكا
1: بلانت نت بلانت نت بلانت بلانت انجلي معناها ما فماش او في الاخر بعد التي نت لصقه بها لصقه بعدها وتمشي اون ليني ما غير ما تنستاليها وما مترزن الواحد نتاعك التليفون نتاعك ولا الاورديناتور تمشي اون لاين تمشي اون لاين تحط تصويرتك تيليشارجيها يعطيك الاحتمالات ديما اللي فوق ال 50% هي الاقرب للنبته نتاعك اللي تبحث عليها حتى نتاع الزينه اي نوع نتاع نبته
0: très bien يعطيك الصحة سي منير شكرا لك على مدنا بكل هالتفاصيل والتحيينات معك نصر لنص نهار 48 دقيقة فوز صغيرة مع الموسيقى ونكملوا بقية ريتم كابوتشينو بنات اسمح حياتي

0: النهار 53 دقيقة على موجاتنا هكا بدينا نوصل معاكم رويدا رويدا لاخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية الأربعاء 3 جوان 2026 موافق ل 17 ذو الحجة 1447 هجري وأكيد الختام يكون مع فقرة أصل وفصل اللي أمر هنا الدكتور رياض مرابط. أما خلينا قبل ما نختموا مع الدكتور نسلموا على ليكيب الكل جي هنا رحومة المبتسمة الجميلة قولوا لها شكرا ليك على الموجات الإيجابية تحياتنا زادة نرجوس نرجس قليلة في الديجيتال سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام وكانت معكم هبه لوسيف مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم احنا ان شاء الله الرونديفو يجمعنا بكم غدوه بقدره ربي ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ديما بالخير على بلادنا العزيزه الغاليه ردوا بالكم على روحكم تشا تشا باي باي
1: أو في جغرافين في كل مكان مرحبا بكم في أصل وفصل اليوم باش نحكيو على لقب الحناشي وعلى قبيلة الحنانشة بطبيعة الحال الحناشي نسبة إلى قبيلة الحنانشة اليوم الحناشي اللقب هذا موجود في معظم مناطق الجمهورية واسع الانتشار ولكن في حقيقة الأمر الحنانشة هذوما مجموعة قبلية القسم الكبير منها موجود في الجزائر أو هاجرت إلى الجزائر مجموعة الحنانشة هي مجموعة قبلية ساندت في القرن السادس عشر خاصة الحركة الشابية وواجهت الحضور العثماني والإسباني في نفس الوقت أقسام كبيرة منها إذن في الشمال الشرقي لمجق الجزائر كما كان يتسمى في هاك الوقت هذاك وأجزاء منها في البلاد التونسية ما عرفت به هذه القبيلة وبعض القبائل الأخرى ولكن خاصة قبيلة الحنانشة هو حرصها على الاستقلالية على السلطة التركية اللي هي كانت ما تحبهاش بطبيعتها أنا كما قلت لك تصدت الوجود العثماني وكانوا خاصة في وقت المطالبة بالضرائب كيف يجي الجيش أو عسكر الجزائر كما كان يتسمى يدخلوا للتراب التونسي ويقولوا لا احنا راهو نتبعوا لتونس وكيف يجي وقت المحله نتاع تونس محله الصيف اللي تمشي للشمال الشرقي يدخلوا للتراب الجزيري ويقولوا لا لا احنا نتبعوا وجق الجزائر ووقعت اتفاقيات ما بين اتراك تونس واتراك الجزائر لفض هالمشاكل هذه في وقت ما قالوا طيب يا سيدي وين موجود القبيلة المجال اللي هي موجودة فيه تدفع فيه الضرائب وبيقصرف نظرة على أصلها أمنين وذكر يخلك الحنانشة يوم عسكر تونس مشيو للجزائر والعكس بالعكس وكانوا الحنانشة لهم سبب أولا من ناحية في مشاحنات ما بين عسكرية جدية وحدودية ما بين عسكر ترك في الجزائر وسلطة البيليك في تونس وكان وراء الاتفاقيات العديدة لضبط الحدود بين الإيالتين كما كان يتسموا وخاصة العام الشهير بعام السطارة اللي تعمل في 1628 وتحطت فيه الحدود بين الإيالتين بما يشبه مش قد الحدود الحالية بين تونس والجزائر هذم الحنانشة وهذه حكايته إلى اللقاء
2: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط

0: الشتي.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوباي كود سامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إي آي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جوباي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
0: جوهرة بليسيتي.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم يشاز بداية اليوم أكثر من 8000 مترشح لدورة رئيسية لامتحانات البكالوريا بإصفاقس واحد وأكثر من 5000 مترشح بإصفاقس اثنين وفق ما أكده في تصريح لمراسلة الجوهر أفهم والإصفاقس محمد الحجري.
4: اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة للعائلة التونسية، فرحة التلميذ وفرحة العائلة، تتويج لمسار تلمذي من السنة الأولى إلى البكالوريا، دونك موعد مهم للتلميذ وموعد مهم لنا احنا الناس الكل، لذلك علاش كانت فما استعدادات كبيرة قبل هذا اليوم للتحضير الجيد باش انه ان شاء الله تتعدى الأمور في احسن ما يرام. كانت عديد جلسات على مستوى الولاية، جلسات تحضيرية لوجستيا وأمنيا في هذا الإطار باش تكون عملية هالامتحان تكون جيدة وتكون معنا كما نتمناه الناس الكل وكما تعودنا بها في صفاقس، ومش غريب علينا احنا صفاقس كما نعرف الناس الكل معنا تتميز على مستوى النتائج، والنتائج هذه ما تنش تكون جيدة إلا أنه فما تحضير يسبقها قبل على مستوى البيداغوجي والعلمي، ولكن أيضا زاد على مستوى اللوجستي وعلى مستوى التحضير العام.
3: عضو لجنة التشريع العام النائب حاتم اللباوي في تصريح لمفادة الجوهرة فهمها الصغير إنه تقدم بمقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية نظرا للفراغ التشريعي في كل ما يتعلق بعملية الغش في المناظرات والامتحانات الوطنية، حيث يوجد أمر عادي يعود لسنة 1941 ينص على عقوبة سجنية بثلاث سنوات وعقوبة مالية من 100 فرنك إلى 10,000 فرنك لمرتكب الغش في الامتحانات.
5: مقترح القانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. لاحظنا معتها بعد الدراسة والتعمق والاتصال بالسيد القضاة اللي هو المعنيين بالأمر أنه يوجد فراغ تشريعي في كل ما هو غش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، بل بالعكس يوجد نص وحيد يرجع سنة 1941 وهو أمر عالي في عقوبة سجنية بثلاث سنوات وفي عقوبة مالية بين 100 فرنك بما أنها وقتها العملة هي الفرنك وإلى حدود 10,000 فرنك. الغش تطور وأصبح غش إلكتروني، أصبحت عصابات، أصبحت شبكات، أصبح معناتها سوق الغش ومعدات الغش وخدمات الغش، ومن هنا جاءت الفكرة أنه نخرج من الأمر العالي هذاك إلى مقترح قانوني يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. حافظنا على سلامة بين ظفرين المترشح، خليناه دائما يأخذ العقوبة التأديبية فقط كما توا عنا بكالوريا يبقى يأخذ العقوبة التأديبية اللي تصلتها وزارة التربية، وتوجهنا بعقوبات سجنية وعقوبات مالية لشكون توصل خمس سنوات، توصل خطية مالية من 20,000 دينار ل 100,000 دينار كل ما نظم أو هيئة أو مولى عملية ترمي لارتكاب الغش، كذلك كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة، كيف كيف كل من صنع أو اقتنى أو عرض أو باع أو وزع وسائل معدة يعني للغش وهو يعلم أنها معدة للغش. كذلك عن الفصل قبل الأخير وهو مركزنا فيه على الموظف العمومي اللي بش يستغل سيفته لارتكاب الغش أو لتسهيل أو تسريب امتحانات، كيف كيف طرحنا عقوبة سجنية بين عامين لخمسة أعوام وخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار.
3: في أخبارنا العالمية أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ضابط وجندي باستهداف مسيرة تابعة للاحتلال آلية للجيش على طريق دير الزهراني جنوبي لبنان، وقال إن العمليات العدائية الهادفة إلى تهجير السكان تظهر الأهداف الحقيقية لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالجنون المطبق خلال اتصال هاتفي بينهما، مشددا على متانة التنسيق بينهما في ظل ظروف الحرب. وقال ترامب في مقابلة أنه أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان، مضيفا أنه دعاه إلى وقف إطلاق النار. مع المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار

0: الاثنين والخميس من بابي الساعة المالي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديو جوهرة FM، موعد المحقق بلوس، الموعد اليومي من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. كما تعودتوا توا زوز قصص نهزكم لتفاصيلهم، زوز قضايا، زوز تحقيقات نرجع عليهم بالتفصيل في كل حلقة من حلقات المحقق بلوس. واليوم بعد لحظات باش نمشي ونسمعوا اللي صار في حديقة متاع بحر، في جنينة البحر، أسرار جنينة البحر في الشقيقة الجزائر. تشوفوا كيفاش أحيانا في مجموعة من القضايا لسوء الحظ الإنسان يتحول الوحش بسبب مشكلة ما تستحقش حتى نبزة ولا عركة، يحول مشكلة عابرة لجريمة بشعة. هذا اللي باش يصير بالضبط، اكتشفوا أسرار جنينة البحر في الجزء الأول من حلقتنا لليوم. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا للجزائر، تحديداً مدينة العوانة التابعة لولاية جيجل، إن شاء الله راني صحيح في النطق، وترجع بينا لنهار 18 نوفمبر 2018. طقس مزيان، واحد من متساكني المدينة يهز الكلاب متاعو الزوز باش يعمل بيهم دورة في منطقة غابية قريبة من المدينة، وهو في الثنية يتمشى، وفجأة الكلاب بداو يمدحوا ومشاو يجريوا للحفرة، وعبارة على فوسي صغير على الطريق، على طريق سريع. وقفوا على حافة الحفرة وما بطلوش من بيح. الراجل قدم شي يشوف شنو فما في الحفرة، وإذا بيه يلقى روحه قدام جثة، جثة لشاب كلها دم، ملامحه مش واضحة برشا. بالوقت اتصل بالشرطة وبلغهم باللي شافوا. من خلال المعاينات الأولية المحققين لاحظوا أنه كانت على جسم الضحية بخلاف آثار متاع ضرب، آثار متاع عجالي. على ما يبدو الشاب كان ضحية حادث دهس بالسيارة، الأغلب اللي ضربوه بالكهرباء رموها في الحفرة هذه وهربوا. طمطم شيت المكان ونلقاو المحققين بونتا متاع سيجارو قريبة من الجثة، تبعثت للتحليل وتبعثت الجثة طبعا للطب الشرعي. رجعوا المحققين لبلاغات الاختفاء، فمش ما يلقاو السيد هذا بلغين على اختفاء، وفعلا توصلوا لبلاغ مقدمته سيدة تحكي على اختفاء ولدها ما روحش. تم استدعائها للتعرف على الجثة. حسب البلاغ الجثة اللي لقاوها تقرب لهذا الشاب، والسيدة أول ما شافت الجثة انهارت تماما، وأكدت فعلا للمحققين أنه هذا ولدها أو هذه جثة ولدها. الجثة ترجع إذن العصام، شاب في بداية الثلاثينات من عمره من سكان مدينة العوانة، يسكن مع أم وبوه وأخته. تقي الطب الشرعي باش يأكد أنه عصام متعرض لعديد الطعنات في جنبه، في قلبه، في صدره وغيرها من الأماكن، لكن سبب الوفاة كان نزيف حاد جراء جرح قطعي في الرقبة. يعني عصام تقريبا مذبوح. هنا بالنسبة للمحققين الموضوع أصبح معقد أكثر وأخطر. مانيش نحكيه على حادث مرور ودهس بالسيارة، لا، نحكيه على جريمة قتل. لكن المشكل في شح المعلومات حول القضية والبلاصة اللي تلقات فيها الجثة، في كياس مسيبة، لا فيه كاميراوات، لا فما شهود عيان. أم عصام من بعد دفن ولدها بقى قلبها محروق عليه. مسكينة كانت كل يوم تمشي للبلاصة اللي تلقات فيها جثته وتقعد غادي بالسوايع تبكي وتدعيله. حتى جاء النهار اللي مشيت فيه كيما كل يوم للحفرة، وهي قاعدة ودموعها على خدها، وإذا بصوت يحكي معاها. تلفتت مفجوعة تلقى صاحب ولدها، زكريا، هذا يا زكريا شهرة زكي، صاحب عصام الروح بالروح، أولاد حومة واحدة ديما مع بعضهم ما يتفرقوش. زكي أول ما شاف أم عصام معنقها وبدأ يواسي فيها، كان يحكي ويبكي بكل تأثر، وقال لها اللي هو زاد توحش صاحبه برشا، وتقريبا ما يتعديش نهار إلا ما يمشي لجيل هالبلاصة اللي تغدر فيها صاحبه ويقعد بسوية يحكي معاه. أم عصام استغربت شوية، خطر هي كل يوم تجي للحفرة ما شفتوش. أنت وقتش تجي يا زكي؟ ما ريتكش. وهو من غير ما يشعر قالها أنا ماني نمشي للجنينة مقابل البحر وين تقتل عصام. وفجأة وكأنه حس بروحه وغلط في الكلام، سكت وبدأ يحاول يبدل الموضوع. جنينة قبل البحر، وهنا أم عصام فهمت لي زكي يعرف مسرح الجريمة الحقيقي، بل مش بعيد يكون عنده يد في مقتل ولدها. من حينك تتوجه المركز الشرطة وتعلمهم اللي صاحب ولدها مخبي حاجة،
قلت لهم اللي زلت اللسان اللي عملها على مسرح الجريمة توري اللي هو يعرف معطيات أكثر من اللي قالها. بعد شهادة أم عصام المحقين أخيراً لقوا خيط يتبعوه. قبل حتى ما يتم استدعاء الزكي للتحقيق معاه توجهت فرقة من الدرك الجزائري والشرطة الفنية للبحث في الجنينة اللي مقابلة البحر اللي يحكي عليها زكي. وبالاستعانة بالكلاب البوليسية تم التأكد فعلاً من أن الجنينة هذه هي مسرح الجريمة. القاو بقايا دم كبيرة. بخلاف الدم الكلاب البوليسية اكتشفت على يبدو أنه سلاح الجريمة. زوز سكاكن كانوا مدفونين تحت شجرة في الجنينة وسكاكن ما زالت عليهم بقايا دم. تلقات زادة الفيستا اللي اتضح أنها ترجع العصام. بعد تأكد المحقين إذن من مسرح الجريمة جاء الوقت لاستدعاء زكي اللي أصبح المشتبه فيه الأول في هذه الجريمة. استدعوه باش يعرفوا منه ساعة كيفاش عرف مسرح الجريمة. خلال استجواب ودون مقدمات المحقين سألوه كيفاش عرفت المكان اللي ارتكبت فيه الجريمة. زكي في الأول أنكر تماماً أنه قال اللي هو يعرف مسرح الجريمة وبطريقة ما يحاول يكذب أم صاحبه. ما أكيد المرأة كبيرة وداخلة بعضها فما سوء تفاهم. سيد المحقق هي ما فهمتنيش. باهي، هل قابلت أو تواصلت مع عصام ليلة الجريمة؟ لا سيد المحقق، ليلتها بالذات لا قابلته لا حكيت معاها بالتليفون. محقين كانوا الحقيقة قبل هذا الاستجواب طلبوا سجلات مكالمات عصام، ولقاوا بالعكس أنه آخر نومرو تواصل معاه هو نومرو زكي. بعد مواجهته بسجلات المكالمات زكي وجههم شال وين وجال وين، دخل بعضه ومن الضغط عليه ما لقى حتى حل إلا أنه يحكي اللي صار. زكي مش يأكد في أقواله ساعة أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة. صحيح هو كان شاهد، صحيح شاف بعينيه اللي صار العصام الكل، لكن هو ما عنده حتى دخل. خاف من العار اللي باش يجيه بعد اللي صار، على خاطره خلى صاحبه يتقتل قدام عينيه وهرب. زكي قال نهار الجريمة كلمني عصام وقال لي الحال ويكاند والخدمة كازة، هايش قولك نمشي ونعملوا قعدتنا كالعادة. وزكي وافق، والمفاهمة كانت أنهم يعملوا هالقعدة في الجنينة اللي مقابلة البحر. زكي قال لي سيد لي مسنسين ياخذوا من عنده الشرب، عامل كما الخيمة هنا يباع الخمر خلسة عرفتها، وإلا كشك صغيرون هكا قريب من جنينة. والحقيقة سيد المحقق عصام ما يتفهمش جملة هو وبياع الشراب هذا. كل ويكاند لازم يتلاكش وتصير بيناتهم مشكلة، حتى أنه السيد قال في آخر مرة لعصام قال له تعرفش كيفاش أنت ما عادش نبيع لك، بل أكثر من هكا. قال تحلف فيه وحلف في مين، وقال له كان ما زلت نشوفك هنا أنا قاتلك. بما أنه زكي عارف

0: الكهبة قربت من جنينة وقفت تقريباً بجنبنا.
1: عصام وجهه حمار من الغش وبدأ يسيح.
0: هاي بلقيس. بلقيس أختي؟ إش تعمل في الكهبة وشكون اللي معاها؟ وما غير تفكير تنطر يجري للكهرباء حل باب الشوفير وبدا يتعارك هو وياه وبيجبد فيه. زكي قال سيد المحقق انا ما زلت قاعد في بلاصتي مش فاهم اللي صار وفجاه نشوف في بلقيس اخت عصام هبطت من الكهرباء وهربت تجري. وفي نفس الوقت نشوف في بياع الشراب جاء هو زاده ودخل في العركه بين عصام والوليد الاخر وبداوا الزوز ركحوا فيه بالضرب. أنا وقتها شفت اللي صار والدنيا دخلت بعضها وانا بالشرب معناها ما كنتش نجم نعمل حتى شيء سيد المحقق وزيد خف وليت هزيت روحي وهربت. بعد أقوال زكي تم إلقاء القبض على بياع الشراب اللي طلع اسمه فارس. فارس بعد مواجهته بكلام زكي أنكر تماماً الرواية المذكورة وأصر على أنه سي زكي هذا يتبلع عليه. لكن المحقين لحظة إلقاء القبض عليه ركزوا مع تفصيل مهم. فارس كانت عنده كرهبة. بفحصهم لعجال الكرهبة لقوها تقريباً متطابقة أو مشابهة لأثار العجال اللي تلقات على جثة عصام. هذيك علاش أرسلت السيارة للشرطة الفنية وين لقاوا فيها بقايع دم في المال في صندوق السيارة. الدم اللي سيتضح بالفحص أنه دم عصام. بعد مواجهته بهذا الدليل القاطع اللي ضده انهار فارس واعترف أنه فعلا شارك في الجريمة. أما شارك فقط أصيل سيد المحقق أصيل هو المجرم. شكون أصيل هذي؟ أصيل صاحب بلقيس أخت عصام. قبل إلقاء القبض على أصيل تم استدعاء بلقيس للتحقيق معاها والتأكد من كلام زكي وفارس. فعلا بلقيس أكدت نفس الكلام وقالت للمحقين اللي صاحبها ولا حبيبها هو اللي قتل خوها. بلقيس قالت اللي هي كانت خايفة لتقول الحقيقة، خفت من الفضيحة، خفت من عائلتها، كان يعرفوا أنه هي السبب في مقتل خوها. مشيت انطلقت عمليات البحث على أصيل اللي تبين أنه اختفى طبعاً من نهار الجريمة، لكن تم سريعاً تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه. خذوا له بصماته اللي تطابقت مع البصمات اللي تلقات على سلاح الجريمة السكاكن اللي قلت لك تلقاه مدفونين في جنينة. بعد مواجهته بالأدلة اللي ضده ما بقى لسي أصيل حتى حل إلا أنه يحكي لنا تفاصيل اللي صار. أصيل أكد للمحقين أنه عنده مدة على علاقة بلقيس. في الأول قال كان كل شيء ماشي على ما يرام، لكن شوية شوية بلقيس ولات عاملت له ضغط وركبت له ستريس. علاش؟ بسبب خوها. كان خرجنا تقول لي خويا ما يلزموش يشوفنا، كان حكينا في التليفون تقول لي خويا ما يلزموش يشوف مساجاتنا ويشوفني نكلم فيه. حسب كلام أصيل بلقيس كانت مرعوبة من خوها اللي هددها أنه لو كان يشوفها مع واحد هكا ولا هكا يعمل فيها. أصيل قال أنا حبيت بلقيس لكن الوضع أصبح لا يطاق من كثرة خوفها من عصام هذا. حتى كي نقعدوا في بلاصة نبدأ متخبي، كل واحد ساعات نقعدوا في جهة تقول شالينا عاملين عاملة، كل خرجة لازمها تفسد بعد ما هي تولي تدخل بعضها لأخوها يشلق بها كي خرجت ولا يسأل عليها. هنا سيد المحقق ما عادش النجم نصبر وقلت السيد هذايا يا أخي باش يوقف لي حياتي برشا، المرة الجاية باش نخليه يشوفني مع أخته. أصيل كان في علمه بالمشكلة اللي صارت بين عصام وفارس بياع الشراب. هذيك علاش قرر يستغل الفرصة ويضرب عصفورين بحجرة وتفاهم مع فارس مش عصام هذا يلزم يعطيه درس. وكان ذلك كذلك.

فهموا أنه أول ما يوصل عصام للجنينة فارس يعلم أصيل. أصيل وقتها مع بلقيس وهي كالعادة خايفة ومرعوبة، حتى يجي اتصال من فارس يقول له اسمع راهو عصام جاي للجنينة. من غير تفكير أصيل يخدمك الكهرباء يتحرك ويجي بالضبط بحضة عصام اللي أول ما شاف، وكما قلنا بدأت العركة بيناتهم. اتدخل فارس مش يحز بالطبيعة، كتف عصام بيديه شد له يديه ورا ظهره وخلى أصيل يضربه، ومن بعد سي أصيل اللي باش يخرج السكينة ولزوز ويوجه جملة من الطعنات للضحية في كرشه في جنبه في صدره. ومازال أول ما طاح عصام في القاعة كمل عليه بالسكينة في رقبته من الوريد إلى الوريد. على شنو؟ على شنو؟ فارس كان يتفرج في أصيل وخايف. أصيل تخمر قال وهو يضرب في عصام، حتى المفاهمة بيناتنا قال عمرها ما كانت هكا، باش نعطيوه درس مش نقتلوه، أما توا وحل ويزمو يتصرف. فارس جاب الكرهبة باش ينجموا ينقلوا الجثة من البلاصة هذيك. وقتها بالخوف والتوتر وهو راجع مارشارير بالكرهبة يعفس على جثة عصام، يمشي عليها ويجي قال مش بالعاني ما قصدتش. من بعد حطوا الجثة في الكرهبة وخرجوا بيه من المدينة ورماوه في حفرة على الطريق السريع. في أكتوبر 2019 تم الحكم على أصيل بالسجن لمدة 20 سنة، أما فارس فحكم عليه بالسجن 15 سنة. أحكام فاجأتني شوية الحقيقة، جي من القضاء الجزائري اللي عادة متعودين في مثل هذا النوع من القضايا تكون العقوبات أشد شوية. التفاصيل علاش وقفنا في العشرين سنة والخمستاشر سنة ما نعرفش، ولكن هذه كانت الأحكام. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. القصة اللي كنتوا تسمعوا فيها منذ لحظات كالعادة دائما وأبدا نجموا تتفرجوا فيها وفي غيرها من القضايا والتحقيقات والقصص على قناتي على اليوتيوب. أما توا باش نهزكم للماضي، وقت اللي يرجع باش ينتقم. أي واحد يرتكب جريمة يعيش بعدها في خوف، في توتر، في تأنيب ضمير. لكن فما نوع من الناس كيف يكتشف أنه منع، أنه كذب والناس صدقوه، أنه القانون ما اتطبقش عليه، وقتها الجريمة بالنسبة ليه ما عادش خط أحمر، بل تولي حل ممكن لأي مشكلة تعرضه، كما باش يصير بالضبط في القصة اللي نقترح عليكم تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. باتريك عاد الماضي لينتقم. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: قضيتنا لليوم بتهزنا إذن لفرنسا، وتحديدا مدينة سيت، مدينة تقع في الجنوب الفرنسي وتطل على البحر الأبيض المتوسط. تعتبر من أهم موانئ الصيد ومشهورة خاصة بالسردينة والفرويد مان، معروفة زادة بقواربها وأحيائها اللي تعطيها طابع يشبه شوية البندقية في إيطاليا. مدينة هادئة جدا، نسبة الجريمة فيها تكاد تكون منعدمة. لكن اللي بش يصير نهار 24 جوان 2014 بش يقلب موازين هذا الهدوء. ماركي زوار بدا نهاره كما كل يوم، فاق الصباح في المزرعة متاعه، غاطس يسقي، وإذا بتليفونه ينقص أمه على التليفون، هز عليها وإذا بيه يتفاجأ بصوتها مربوط، كانت تسأل فيه على أخوه باتريك. عايش ولدي، ما شفتش أخوك وين؟ ما تعرفش وين مشى؟ مارك باش يقول لها أنه ما شافوش، ما قابلوش من البارح الصباح. يا اخي يامي باتريك ما روحش للدار في الليل، وهي باش تاكد له انه ما روحش، فرشه كيما هو، تليفونه مسكر، كرهبته ماهيش قدام الدار، موتوره كيف كيف. بل باتريك كان واعد بنته الصغيره انه باش يحضر الحفله اللي عملتها الكونسيرفاتوار اللي تقرا فيها واللي من المفروض كانت البارح العشيه، لكنه ما جاش. مارك دي ساعة يحاول يهدي أمه، قالها بالك شي صار شوية بحذا واحد من الأولاد أصحابه، تليفون وراه وطاح شارج، حسيله إن شاء الله ما فما كان الخير. علق معاها وسريعا اتصل بأصحاب خوه المقربين واللي في نفس الوقت يخدموا معاه في السبيطار، لأنه هو يخدم في أحد إطارات المستشفى. هنا مش يزيد يتفاجأ أكثر أول ما يعرف أنه باتريك أصلا ما مشاش للسبيطار نهار، واللي أصحابه بيدهم يكلموا فيه على تليفونه والتليفون مسكر، وإذا بمارك يبدأ يتفجع. باتريك ساعة عمره ما يعطي كلمة لبنته، ما يمشي لهاش، هذه مستحيل. اللي قاعد يصير بالتالي هو مريب، وهو مازال مش مستوعبك الموضوع ويخمم وين ينجم يكون مشيخوه، تليفونه عاود نقص. ما اتصل مرة هذه واحد من زملاء اخوه، السيد قال المارك انهم لقاو سكوتر متاع باتريك ماشي بعيدة على السبيطار، حكاية 100 متر، واقفة بحذا جبانة عندهم غادي في المنطقة. سريعا مارك لبس حوايجه ومشى للبلاصة اللي قالوا عليها صاحب خوه، وغادي يلقى فعلا سكوتر واقفة قرب منها، هز الكرسي وقف. مارك بيت في الكوفر هذاك اللي تحت الكرسي تاع السكوتر باش يلقى ساعة جاكيت خوه، لقى مفتاح الموتور، لقى تليفونه، لقاه مسكر، نزل على البوتون تحل التليفون، يعني فيه شارج، ما كانش طايح شارج. بالنسبة لمارك أكيد باتريك صارت له حاجة، مستحيل يخلي السكوتر متاعه في وسط هالتليفون ودنيته الكل وكيكا ويمشي، أكيد فما إنا في الموضوع. باش ينجم يفهم الموضوع هزك التليفون حل وما نقلنا وبدا يشوف في اخر اتصال عمله اخوه وقتاش ومع شكون، ومن خلال البحث فهم مارك ان اخوه كان على موعد في البلاصه هذه مع سيده اسمها اودري لوفي. السيده هذه اسمها مألوف بالنسبه لمارك، هذه ليكس متاع اخوه، البنية اللي كان يحبها وحب يعرس بها بعد ما طلق من مرته الأولى، لكنها وقتها قررت دايور بين ليلة وضحاها تقصها معاه، ما قتلوش حتى الأسباب اللي بسببها أخذتها القرار. حسيلو الغريب في الموضوع أنه باتريك مازال كيف حكى مع أخوه، حكاهولو هو الموضوع وقالو راي أودري رجعت تحكي معاه توا عندها قرابة جمعتين، وتوا باتريك جاي باش يقابلها لكنه اختفى وحد ما يعرف عليه وين. مارك كانت عنده ثقة كبيرة أنه أودري تعرف بلاصة خوه وين، نمروها كلمها، أول ما هزت عليه عرفها بروحه واسألها على باتريك، قالها اللي هو يعرف منهم تقابلوا البارح، أما قالها من وقتها باتريك مختفي وحد ما يعرف عليه شيء، واسألها إذا كانت تعرف بلاصته. أودري باش تأكد المارك أنها صحيح قابلت باتريك البارح بلا مارا قابلته قدام الجبانة اللي بحث السبيطال يخدم فيه، لكن قتلوا حكينا شوية وتفارقنا وكل واحد مشي على روحه. كانت تحكي معاه الحقيقة بنوع من البرود وإجابات مقتضبة، وبعد علقت سريعا التليفون. عاود كلمها من جديد باش يزيد يستفسر أكثر، لكنها ما عادش هزت عليه التليفون وبعد سكرته نهائيا. الشيء اللي خلى مارك يشك أنها تعرف حاجات أكثر من اللي قاعدة تقول فيهم. سريعاً هز كرهبته وتوجه لأقرب مركز أمن، وغادي قدم إشعار في اختفاء خوه باش يحكي للأمنيين على التفاصيل الكل، قال لهم كيف خوه مختفي وحد ما يعرف عليه شيء، أكد لهم اللي هذايا مش من عوايده وعمره ما يخرج ولا يبات البرة، حكى لهم على سكوتور اللي لقاه بحث الجبانة، كيفاش فيه المفتاح التليفون، وحكى لهم بالأخص على الموعد الأخير اللي مشى على خاطره قدام هالجبانة وعلى السيدة اللي قابلها قبل ما يختفي. عوين الأمن بمجرد تلقيهم هالبلاغ وبالمعطيات والتفاصيل اللي حكاهم مارك، الحقيقة فهموا شكوا أنه فما خطورة في الموضوع وانطلقت الأبحاث. وطبعاً أول خطوة في التحقيق هو سماع آخر شخص شاف باتريك، وهي طبعاً أودري. تم تحديد عنوانها، وسريعاً فريق من الأمن توجه للمنزل وتم اقتيادها للتحقيق. في غرفة التحقيق كانت أودري تتصرف بطريقة مريبة شوية، هاي قامت هاي قعدت هاي مشيت يمين هاي مشيت يسار، ها كي الزربوط تحكي وحدها تضحك، تصرفات كانت غير مفهومة بالنسبة للأمنيين اللي كانوا يراقبوا فيها بكل جدية بالكاميرا من برا ويشوفوا فيها قبل ما يدخلوا يسمعوها. باهي ساعات في التحقيق هذي يسميوها تطيب المشتبه فيه، خليه يطيب سلة سلة، ما تقوله حتى شيء، خليه يبدأ يخمم وحده شنوش فما كذا، يطيب سلة سلة دقائق. واحد من المحققين دخل القاع، أشار بيدو باش تتفضل السيدة وتقعد، وقعد هو مقابلها. مدام أودري أنت آخر شخص كان مع باتريك قبل ما يختفي، خو يقول أنك ربما تعرف هو وين، نجمش تقول لنا يفضلك بالضبط شنو اللي صار أمس وقت اللي قابلته؟ بكل ثبات باش تجاوب أودري على سؤال المحقق، تقول له صحيح سيد المحقق، أنا وباتريك تقابلنا أمس بحذا المقبرة كما قلت لخوه، عملنا دورة صغيرة، حكينا شوية على المشاكل متاعنا، على كيفاش كنا قبل مع بعضنا، كي قصينا كذا، حكيت له على الإشكاليات اللي أنا متعرضت لهم توا عندي مدة بعد ما انفصلت عليه، قلت له لي أنا وليت أم عندي زوز صغار، قلت له لي أنا عندي مشكلة ما عنديش مصدر رزق، وطلبت منه الحقيقة أنه يعاوني باش النجم نصرف على الصغار حتى لين نلقى خدمة، وهو وعدني اللي باش يعاوني. مشينا شوية ومن بعد وصلنا بلا مرة بحث السكوتور متاعه وروحت على روحي. أي به وانتي كان معلوماتي مش غالطة، ما عندكش وسيلة نقل، كيفاش روحت وقبل ما تروح كيفاش وصلت انت لبلاصة الرانديفو سيدتي الكريمة؟ صديق نعرفه سيد المحقق هو اللي وصلني الغادي. وشكون الصديق هذا؟ ريمي شان. وفي لحظة علامات البهتة ارتسمت في وجه المحقق. ريمي شان يعرفوا مليح الاسم هذا، في اسم موجود بين الدوسيات اللي فوق بيروه عام 2009، اصلا توا بدا يربط في الخيوط. باتريك، هي تفكروا بالبي، باتريك هذا كان شاهد اساسي عام 2009، بالنجم نقولوا انه كان شخصيه محوريه في القضيه اللي صارت في هاك العام. انهي قضيه ولا شنو قاعدين نحكيه؟ هيا ركز معايا شوي. 2009، 5 جويلية 2009، اتصال يوصل لشرطة المدينة. المتصل كان يبكي وهو في حالة من الانهيار، كان يطلب في النجدة ويقول لي مرتو نديج لقاها منتحرة شانقة روحها في جراج الدار. المتصل هو ريمي. وقتها الأمن باش يتوجهوا سريعا لدار سي ريمي، وخلطت عليهم سيارة إسعاف اللي للأسف ما يبش تخلط كان على جثة المرحومة. المحقين لقاو كرسي طايح، كرسي اللي أكيد طلعت فوق الضحية باش تشنق روحها. على الطاولة اللي بجنبها لقاو رسالة اعتراف، رسالة كانت كتبتها نديش تحكي فيها على رغبتها أنها تضع حد لحياتها بعد ما عملت عملة خايبة ياسر في حق روحها أولا وفي حق بنتها ثانيا ورجلها ثالثا. حكيت في الرسالة أنها خانت رجلها ريمي ومشيت وراء نزواتها وعاشت علاقة غرامية مع زميل لها في السبيطار اللي كانت تخدم فيه. ما هي زادة تخدم في السبيطار منظفة. نديش باش تذكر حتى اسم السيد اللي عاشت معاه هذه المغامرة، باتريك إيزوار. باتريك عرفتو؟ باتريك اللي اختفيت هو في ظروف غامضة. رغم الرسالة اللي لقاوها المحقين ورغم أنه ما كان فما شيء يدعو للريبة، اللي عائلة نديش وزملائها في الخدمة وخاصة عشيقها باتريك كانوا يشوفوا في الأمور من زاوية أخرى، كانوا يأكدوا أنه اللي صار جريمة. نديج مستحيل تقتل روحها، نديج تحب الحياة وتحب الدنيا وتحب خاصة بنتها. تي مازالوا نهارين على عيد ميلاد بنتها الاثناش، كيفاش امرأة بعقلها تحب بنتها تهديها هالهدية هذه في عيد ميلادها تنتحر قبل عيد ميلادها بنهارين؟ مستحيل. العائلة والأصحاب أكدوا أنهم يشكوا أنه نديج تقتلت وأنه تعمل سيناريو الانتحار للتغطية على الجريمة. في الوقت ذاك تم سماع باتريك اللي أكد أنه هو ونديج كانوا فعلا في علاقة غرامية وعلاقة حب، هي تحبه وهو يحبها، بل أنها كانت ناوية تنفصل على رجلها وقتله اللي هي صارحة ريمي بعلاقتها وطلبت منه الانفصال نهارين قبل ما تتلقى مشنوقة. يا لطيف، باتريك قال أنه سبب خيانة نديج رجلها هو العنف والإهانات اللي كانت تتعرض لهم منه بشكل يومي، بخلاف أنه كان يسيء معاملتها بل ومعاملة بنته زادة، وكان حارمهم من أبسط حاجياتهم. تم أخذ جميع المعطيات بعين الاعتبار وفتح تحقيق في القضية، لكن ما وصلش لنتيجة كبيرة الحقيقة. مثلا لما حالة لم يتم إحالة الجثة على التشريح، اكتفى البحث والمحقين في الموضوع بسماع ريمي وبنته اللي باش يأكدوا وباش تأكد البنية أنها ما سمعتش أي خلافات بين بوها وامها في نهار الحادثة، وأكدت أن أبوها مستحيل يوصل يقتل أمها، وانفات قطعيا الكلام اللي قاله باتريك على أسلوب معاملة ريمي لها والوالدتها، قالت لا يضربني لا يسيء معاملتي لا أنا لا أمي. استندوا وقتها المحقين زيدا على رسالة الاعتراف بعثوها لخبراء الخط اللي أكدوا لهم بعد مقارنة الخط مع خط نديش أنه هذا فعلا خطها، وبالتالي هي كتبت الرسالة. بالتالي وقتها أغلق الملف على أساس أنه الضحية شعرت بتأنيب الضمير من اللي عملته، والنتيجة أنها انتحرت. أما توا الأمور تبدلت، عندها عشيق سابق مختفي وزوج مغدور، بالزهر كان متواجد في آخر مكان تشف فيها العشيق ما الأزهر، وهذا يخلي أصابع الاتهام الكل تتوجه الريمي. زعما ينجم يكون قرر ينتقم لكبرياء كراجل تعرض لخيانة. هل يا ترى كانت صحيحة تكهنات العائلة والأصحاب 5 سنين التالي اللي أكدوا أنه مستحيل نديش تكون انتحرت، أم هذا الكل كان مجرد صدفة ومش أي صدفة؟ طبعاً كان لازمهم يجيبوا ريمي ويسمعوا. تم استدعائه للتحقيق. ريمي كان متعاون جداً، كان يحكي بكل ثقة في النفس، قال أنه فعلاً يعرف باتريك. كيفاش ما يعرفوش هو الراجل اللي خرب له داره وحرمه من مرته وخلى بنته يتيمة؟ قال أنه سمع اللي هو مختفي لكنه ما عنده حتى علاقة باللي صار له، لا من قريب ولا من بعيد. قال هو يعرف أدري زيدا من فترة طويلة، هم أصحاب هو إياها، وصحيح وصلها بحث الجبانة قال عندها رونديفو، أما قال ما كنتش نعرف اللي شكون مش تقابل، ما سلتهاش أنا شكون مش تقابل. عموماً كلام ريمي أثناء التحقيق يظهر أنه منطقي لوجيك، ما يظهرش عليه اليوم خبي حاجة ولا خايف من حاجة، وبما أنه المحقين ما عندهم عليه حتى دليل لا هو لا أدري، تم إطلاق سراحهم الاثنين وبدأ البحث على ثنية أخرى. لكن ساعات بسيطة بعد إطلاق سراحهم شخص يتقدم لمركز الأمن ويطلب يقابل المحقق المكلف بقضية باتريك. عرف بروحه، قال أنه اسمه يوان وهو صديق مقرب من ريمي. يوان مش يقول أنه عنده معلومات مهمة، ما نعرفش إذا كانت تفيدكم ولا لا سيد المحقق، لكن أنا نحب نقولهم لكم وانتم دليلكم أملك. اتفضل سي يوان، أشنو المعلومات اللي عندك؟ ما ومن فترة سيد المحقق ريمي يحكي لي على بلاصة موجودة في الجبل، تحديدا في منطقة اسمها المسيف دو لا غارديول، تقول انت مغارة موجودة في قلب الجبل وديرة بها غابة كثيفة. يحكي لي عليها ديما ديما ديما، حتى انه طلب مني فترة الاخرى باش نمشي معاه للمغارة، قال اسمع وكنجي وكذا ونحب نعمل فيها حفرة، المغارة عندي فكرة نحب نعملها فيها. لكني وقتها حسيت اللي فهم حاجة غريبة وقلت له ما نجمش، شنو هزني مغارة في قلب الغابة وبش عمل حفرة، بل أنه النهارين ذوما قال لي بشي يمشي زيدا للمغارة. الشيء اللي خلاني نشك ربما يكون فما إنا في الموضوع. سريعا بعد هالمعلومات فريق من الأمن توجه للمنطقة اللي دلهم عليها يوان، وخذوا معهم كلاب بوليسية وبدأوا يفركسوا معي. مش سهل توصل تلقاها المغارة، وين هالمغارة اللي نحكيوا عليها واللي قال عليها يوان، وكل كلاب البوليسية الدور وكذا حتى وصلوا للمكان المذكور. والكلاب دب يمتوا وتلموا على بلاصة في وسط المغارة. فورا تم استدعاء فريق مختص وبدأت عمليات الحفر. في بضعة دقائق بدأ المشهد يظهر قدام المحققين، جثة آدمية، الراجل فم قماش داير على عينيه على يديه وعلى ساقيه المربوطين، لبس مريول أبيض أو كان أبيض وشورت جين. نقلت الجثة على جناح السرعة لقسم الطب الشرعي اللي سيثبت في تقريره بداية أن الجثة ترجع لباتريك إزوار، وأنه تقتل من حوالي نهارين من خلال 2 طلقات نارية من بندقية صيد، واحدة كانت في ركبته والثانية في صدره. تقرير الطب الشرعي مش يعطي تفاصيل أخرى في علاقة بالرصاصات تتعرض لهم باتريك، مش يقول أنه باتريك تعرض للتعذيب قبل ما يتقتل. كيفاش عرفوا؟ ما هو الرصاصة الأولى اللي توجهت له كانت في الركبة، والضربة هذه معروفة في عالم الإجرام، ضربة العرقلة بين ظفرين. الضربة هذه تستهدف الأوتار ولا المفاصل في الرجلين، باش تطيح اللي يتضرب ويعيش آلام فظيعة. بالتالي كان تحب تنتقم ولا تحب تاخو منه معلومات ولا كذا، أب سيء. الضربة الثانية هي اللي كانت قاتلة، وكانت في الصدر وفي ومن مسافة قريبة جدا. هذا يعطي ذن للمحقين لمحة أن القاتل كان يحب يستمتع وهو يشوف في باتريك يتعذب قدامه. شكون زعمة اللي نجم يكون حاقد لهالدرجة على باتريك؟ طبعا فماش غيره، ريمي. ومع شهادة صديقه كثرة الشبهات حوله، فريق أمني باش يتوجه لداره مرة أخرى، مرة هذه مع إذن بتفتيشها. وغادي باش يلقاو بندقية صيد، نفس البندقية اللي حدد عيارها الطب الشرعي أنه تم إطلاق النار منها على باتريك. كان مخبيها ريمي بكل إحكام وراء الفريجيدير. وقع إلقاء القبض على ريمي، لكن للمرة الثانية بشنكر، قال أنا ما عملت شيء وما عندي حتى دخل، وكانكم على البندقية اللي لقيتوها هذيك مسروقة من 3 أيام، ويظهر أنه السارق بعد ما سرقها رجعها وخبيها وراء الفريجيدير باش يركب لي التهم. ريمي أصر على الإنكار وشد صحيح في كلامه. التحقيق معاه ما هوش باش يجيب إذن حتى نتيجة. هذاك علاش انتقلوا المحقين لمرحلة استجواب أدري من جديد، ربما ينجموا يوصلوا معها هي لأي اعترافات. عاودوا جابوها من أول وجديد، حطوها في غرفة التحقيق، والمرة هذه بكل حزم وقسوة باش يتوجهلها المحقق بالسؤال: قولنا بالضبط شنو اللي صار يا أدري، احكي لنا الحقيقة وعاوننا باش النجم نعاونوك. ما كانش إذا ماكش باش تعترف فإنك ستعتبر شريكة كاملة الشراكة في هذه الجريمة وتاخذ مؤبد. أدري أول ما سمعت مؤبد انهارت. سيد المحقق أنا باش نحكي لك اللي نعرفه، أنا والله خاطيني ما عملت شيء. باهي يحكي يحكي. توا من 3 جمعات جاني ريمي لداري، قال لي باش نعرض عليك الموضوع. قال لها تنجم تعتبره خدمة وفرصة مقابل فلوس 2000 أورو. وأنا سيد المحقق مستحق الفلوس برشا، ما عنديش باش نصرف على صغاري. وقلت له باهي، فشنو نجم نعاونك؟ حكى لي على علاقة مرته باتريك، وقال لي اللي هو تحرى بالباهي على حياته وعرف أنه كان كنت أنا وياه حبيبات. قال لي نحبك ترجع معاه وتستدرجوا لأي بلاصة خالية وأنا نكمل الباقي شعليك فيا، أنت مهمتك تقف في استدراجه. وأنا فعلا ذاك اللي عملت سيد المحقق، كلمت باتريك وتفهمنا اللي احنا باش نتقابل بحث الجبانة بما أنها أكثر بلاصة بعيدة على العينين. ريمي كان في الدورة وقتها يستنى فينا في كرهبة أخرى، كرهبة كريهة بالذم. أول ما وصلنا دورة ريمي، جاء من وراء باتريك وضربوا على راسه بعصا لنفقد الوعي، وطلعوا في الكرهبة وهزوا. ومن بعد ما نعرفش صدقني سيد المحقق شنو اللي صار. طبعا تمت مواجهة ريمي باعترافات أدري، لكنه كان ثابت على كلامه. ريمي امتنع عن الجواب وكان يتمتع بشخصية سيكوباتية يقولولها حسب ما حكيوا عليها المحقين والمختصين، وتحديدا المحقق اللي كلف بملف القضية. قال أنه إنسان بسيكوبات، بارد عاطفيا بشكل مبالغ فيه، قادر على الكذب بطريقة تخليك تصدقه، تصدق الكلام اللي هو يحكي فيه وما تنجمش تشك فيه ولو لثواني أنه ممكن يكون يكذب. عموما رغم أنه أنكر التهمة المتوجهت له، كل الأدلة كانت تشير أنه هو القاتل. قضية باتريك خلت المحقق يحل من أول وجديد ملف وفاة نداج، والمرة هذه كان متأكد أنه ريمي قتلها. اطلب أنه يتم استخراج جثتها وإرسالها للطب الشرعي على أمل يلقوا أي دليل ينجم يربط ريمي بجريمة قتل مرته. لكن تفاجئوا أنه جثة نداج اتحارقت بعد وفاتها. يا لطيف، هي ما ريمي قال أنه وصية المرحومة أن جثتها تتحرق وتتحول إلى رماد. عائلتها أكدوا لناديج عمرها ما قالت هالكلام، بل ديما كانت توصي أنها تحب تدفن في الجبانة تاع العائلة. أما الشيء بما أنه هو رجلها قرر يحرقها. المحقق كان متأكد أن ريمي حرق الجثة فقط باش يغطي على جريمته. حاجة الوحيدة اللي نجم المحققين يتأكدوا منها هي بالعودة للرسالة اللي تم إرسالها مرة أخرى للفحص، ذكرتها، رسالة الخبراء. خبراء الغلبة والهانة ورقود الجبانة، عرفتهم اللي ديما نقول لك عليهم، تاع خبراء الخط. قد ما تبعث لهم اختبار قد ما يبدلوا رايهم. أكدوا أنه فعلا الرسالة كتبتها نداش، أي لكن قال لك يظهر أنه الخط يرعش توا لقاوه. حروف كانت مش مستوية برشا. بون. لكن يبقى هذا دليل غير كافي على أنه نداش كتبت الرسالة وهي تحت التهديد أو ملزمة. ما نجموش المحققين يثبتوا تورط ريمي في جريمة مقتل زوجته، لكن سيتم الحكم عليه بـ30 سنة سجن، وهو ما يعادل الحكم المؤبد في القانون الفرنسي بتهمة قتل باتريك اللي ثبتت عليه، كما تم الحكم على أودري بـ8 سنوات سجن بتهمة المساعدة والتستر على جريمة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا، من ماضي ساعة ماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في لمان
1: المحقق بلس. محقق

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جوهر سبورت
1: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، ده أحلى بونوس. أريدوا 100% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريدوا طور عالمك. جوهر سبورت
3: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم في جوهرة سبور. أخبار المنتخب التونسي، من المنتظر وصول بعثة المنتخب إلى مطار بروسيل ببلجيكا، قادمة من مطار فيين بالنمسا من أجل المباراة الودية الثانية أمام المنتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين، وسط مباراة باش تكون تحت شبابيك مغلقة بحضور الجماهير البلجيكية في المقابلة الودية الثانية للمنتخب تونسي بعد الهزيمة في المقابلة الودية الأولى أمام منتخب النمسا هدف لصفر. مباشرة بعد المباراة الودية أمام بلجيكا تغادر بعثة المنتخب الوطني بروكسيل صباح يوم الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية، وتضم البعثة نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين والمسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. وتنطلق رحلة المنتخب التونسي

0: في كأس العالم باش تكون يوم 15 جوان ضد المنتخب السويدي في المجموعة السادسة، مقابلة باش تلعب ماضي ثلاثة انتحسب. أعلن مستقبل المرسى عن تعاقد مع حارس المرمى محمد أمين بن بريك بعقد يمتد لموسمين قادما من جندوبة الرياضية. بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري اتفق رسميا مع فريق شبيبة القبيل الجزائري لتولي مهمة مدير الفني والرياضي للفريق. توج البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة أفضل لاعب عربي ضمن جوائز الأفضل سنة 2025-2026 التي يمنحها موقع تتويج نيوز الرياضي. كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء بأن ريال مدريد بصدد إنهاء إجراءات التعاقد مع الهولندي دينس دومفريس مدافع إنتر ميلانو الإيطالي، وسيفعل ريال مدريد بند الشرط الجزائري البالغ 20 مليون يورو في عقد دومفريس اللاعب الهولندي. وننتظر انتخابات ريال مدريد الرئاسي اللي بشكون يوم الأحد المقبل 7 جوان بين فلورنتينو بيريز وريكيلمي إنريكي باش نعرفوا شكون باش يكون المدرب، اما خوزي مورينيو مع فلورنتينو بيريز، او في انتظار الاعلان من الرئيس اللي قدم ترشحه الثاني اللي هو ريكيلمي إنريكي. كما قلت مش بصير حتى تعاقد لحد هذه اللحظه الا بعد يوم الاحد 7 جوان باش نعرفوا شكون باش يكون رئيس لنادي ريال مدريد. في المقابلة الودية 7 تاع العشية الكونغو يواجه الدنمارك، 8 غرباع هولندا اللي موجود معنا في المجموعة السادسة باش يواجه المنتخب الجزائري، وفي نفس التوقيت بولندا يواجه نيجيريا. في نشراتنا الرياضية أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جورافين.net وموعدنا الرياضي القادم الأربعاء في بلان سبور مع جمال وكامل إيكيب.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، سافر وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسي قريبة مني.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0. اشاره التوقيت في استوديواتنا هي الساعتين وتسعة دقائق بالضبط. يبدا الرونديفو توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى للاربعة نتاع العشيه. اخبار متابعات نحكي وبرشا تكنولوجيا نحكي وبرشا امتحانات وطنيه في تونس. وتعرفوا انتم السبب الرئيسي هو انطلاق الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026 وما شاء الله تصاور عبيت لي ريزو سوسيو صباح اليوم. اكثر متابعات أكثر تحيينات أكثر أخبار رسمية بيان سور ما تقراوها كان من موقعنا www.jawharafm.net وإلا من صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل تحية توصلكم من عند ليكيب. اليوم يرافقنا جمال بوقديدة في التنسيق العام أهلا وسهلا. نرجس قليلة في الديجيتال مرحبا. جيهان الرحومة في الإخراج التقني مرحبا زيدا جيهان. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم.

25 دقيقة في اللابو 2.0 كالعادة نستفحوا الرونديفو بأخبارنا اللي هي في علاقة مباشرة بأخبار الديجيتال والتكنولوجيا. واليوم باش نحكيو حديث دقيقة مطول في أكثر من مناسبة في اللابو 2.0 على الموضوع هذايا في علاقة بالتمييز الرقمي. شنو هو التمييز الرقمي وشنو تعرفوا عليه مستمعينا؟ أكيد احنا بكلنا قاعدين نستعملوا في التكنولوجيا وقاعدين نستعملوا في الانترنت وفما حاجات نكتسبوها ممكن بالتجربة ونوليو نميزوا أي بين هذا وهذا ولا نفهموا في حويجات هكايا، أما فما حاجات راهي تغيب علينا ويلزمنا بالحق عنا معرفة وعنا دراية بها. اليوم حبيت نحكي لكم في أخبار الـ 24 ساعة اللي تعديت وين شركة أوبن إي آي قدمت أداة جديدة اسمها التمييز الرقمي ديجيتال ديسكريمنت. الديجيتال هذية ولا الأداة هذية مجانية، دورها أنها تحلل الفيديوهات وتحلل التصاور وإلا النصوص وتقول لك شنية نسبة الاحتمال أنه يكون مولد بالذكاء الاصطناعي. ونعرف برشا ناس يلوجوا على خدمات من النوع هذية باش يثبتوا من المعطيات اللي قدامهم هل ترى هي معطيات حقيقية وإلا مولدة بالذكاء الاصطناعي. الباهي في الديجيتال ديسكريمنت اللي هي تدعم اللغة العربية جزئيا إلى حد الآن مش بنسبة 100% وبش يتم دعمها كليا خلال شهرين فقط يعني من هنا حتى الأوت بحول الله، وتنجموا تجربوها بيانسيوغ على الموقع متاع شركة أوبن إي آي. الخبر الثاني هو تقرير صادر عن اليونسكو يقول ان 65% من الشباب العربي ما يعرفوش يميزوا بين خبر حقيقي وخبر مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي. هذاك علاش النسبه طالعه عندنا برشا في لي ريزو سوسيو نتاعنا احنا يعني ككوميونيتي كشباب والكل 80%، دونك توصل 80% وقت اللي يكون الخبر مدعوم بصوره او فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي. والدراسه هذه شملت 10 دول عربيه بما فيها تونس. الخبر الثالث في علاقة بالتيك توك اللي أعلنت عن شراكة مع 12 مؤسسة إخبارية عربية من بينها قنوات معروفة جدا كما الجزيرة، سكاي نيوز عربية والعربية لوسم الأخبار الحقيقية بشارة الموثوق. وبالطريقة هذه الأخبار اللي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي باش تولي عندها شارة سبيسيال والأخبار الموثوق منها من مصادر رسمية من قنوات إخبارية عربية معترف بها باش يكون عندها زادة الشارة الخاصة بها. السيرفيس هذايا باش يبدا مبدئيا في مصر والسعوديه وتدريجيا في باقي الدول. الخبر الرابع والاخير اللي نختموا به موجز اخبارنا للديجيتال اليوم وين هيئه الاتصالات السعوديه اصدرت غرامه قدرها 2 مليون ريال على حساب مشهور في تويتر انشر خبر كاذب على ارتفاع اسعار البنزين في السعوديه. معناها طاحوا بواحد بركه انشر هما مش حاجتهم بالواحد هذاك بالذات، هما حاجتهم باش يسلطوا العقوبه باش الناس تعرف روحها على شنو قادمه. دونك هو تو سامبلومون هبط خبر كاذب على ارتفاع اسعار البنزين في السعوديه واستخدم تصويره مولده بالذكاء الاصطناعي اللي هي تعتبر سابقه قانونيه في السعوديه تحديدا، وين هيئه الاتصالات قالت يلزمنا نتوبوه من المره الاولى وما نخليوش الاخبار هذه تتكرر في السعوديه، خصوصا كي تبدا حاجات في علاقه بالمعيشه بالتضخم بالمواد الاستهلاكيه. دونك الخطيه كانت 2 مليون ريال على خبر وحيد تم انشاؤه بالذكاء الاصطناعي وعمل الحقيقه البوز وفي الاخر طلع انتوكس. اكثر اخبار باش تلقاوها معنا بعد شويه في اللابو 2.0 باش نقدم لكم مشروم لي زابليكاسيون والادوات الرقميه اللي تعاونك انك تميز بين خبر واخر وتعرف انه هذا حقيقه والا كذب.

رجعنا لكم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا متونسين معنا مع مختلف أخبارنا بالنسبة لعشوية اليوم اللي فيها متابعة كما أشرت من البارح للامتحانات الوطنية في تونس، وحكينا برشا على انطلاقة البكالوريا اليوم. كنتوا تبعتوا مختلف الروبورتاجات التصاور اللي تلقاوهم على جوهرة فيم سواء في المواعيد الإخبارية أو في المساحات التنشيطية، كلهم موجودين وموثقين على موقعنا www.jawherafm.net وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. إلى حد الآن الحقيقة حتى التفاعل اللي قاعد يصير في مواقع التواصل الاجتماعي أريحية كبيرة جدا، أجواء طيبة، فما ناس استقبلت المترشحين البكالوريا بالورد، فما ناس استقبلتهم بالحلوى والماء، فما ناس استقبلتهم بالتشجيع. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. فقط في إشارة صغيرة، لأحنا حكينا التوقيت هذا على البكالوريا فقط على خاطر تجاوزنا الوقت القانوني اللي هو في علاقة بمواد اليوم. دونك كما تعرفوا 8 متاع الصباح بدأت الناس الكل مع الفلسفة، ومن ماضي ساعة حتى للساعتين ونص كانوا على موعد المترشحين البكالوريا مع اللغة الأجنبية الثالثة، كل واحد والاختيار متاعه. سيبون ساعتين ونص كاملوا، إن شاء الله يكونوا فرحانين زادة بالليزوبسيون متاعهم، إن شاء الله يكون كل شيء في المتناول، ما فماش مفاجآت. حبيت نحكي لكم شوية على بعض الأخبار اللي تدعي وتقول أنه فما تسريب وما تسريب وغيره، هو فقط ليس بتسريب. انتهى وقت الامتحان فكانت الأوراق متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي كيما كل عام، وهذا ليس بغريب. دونك اختبار الفلسفة بالنسبة للشعب متاع الاقتصاد وتصرف، الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية وعلوم الإعلامية. فقط خليني نصلح حكا بتيت خلال الناس اللي عندها بارشة من اللي عديت الباك، راهو بالنسبة للشعب هذوما ما عادش كيما زاد شعبة الأداب اللي هما عندهم زوز مواضيع ونص، لا ولا عندهم أسئلة والأسئلة فيهم نقاط كما تشوفوا باكزومبل معنا. دونك التمرين الأول فيه زوز نقاط، التمرين الثاني زاد زوز نقاط، التمرين الثالث اللي هو النص 6 نقاط، هذوما وجوبا يلزم يخدمهم المترشح للبكالوريا. والقسم الثاني اللي 10 اللي على 10 نقاط، وقتها يختار المترشح واحد من الأسئلة هذوما زوز. أو حتى اختبار الفلسفة تبدل ما عادش كيما قبل في البكالوريا. وبالنسبة لشعبة الآداب بيان سور هذوكما عندهم السيناريو الكلاسيكي أو التصميم الكلاسيكي لاختبار الفلسفة، إنه المترشح يختار واحد من المواضيع الثلاثة، دونك الموضوع الأول، الموضوع الثاني، والموضوع الثالث يكون على شكلة النص. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله يا ربي التلامذة الكل يكونوا فرحانين. نتصور مش كيما البارح كيما اليوم الإحساس، فما نوع من الأريحية تكون عند الأولياء وتكون عند زادة المترشحين، إنه سيبون قاعدين نعيشوا على وقع بكالوريا 2026. شدوا الهمة وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. إحنا مشوارنا مازال متواصل في لابو 2.0، بعد شوية نحكي أجواء الديجيتال باش نحكي على الأبليكاسيون اللي عاونونا على التمييز بين الانفو والانتوكس، والابليكاسيون هذوما فيهم المجاني وفيهم اللي بالفلوس بطبيعة، لكن كمان يعملوا خطوة القدام للتمييز الرقمي في الأخبار الرائجة أو الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاصيل بعد شوية.

رجعنا لكم في اللابو نوردو، وصلنا لساعتين واربعة وخمسين دقيقة على موجتنا لحظات، وتلتحق بنا بسمة سعيدية في تقديم موجز لآخر الأخبار. ونرجو لكم كالعادة في ساعتنا الثانية اللي تستنوا فيها تجربة جديدة وفريدة جدا، جينا من العالم العربي قصة كريم باش تسمعوها بأكثر تفاصيل بعد شوية في الفينومين 2.0، كيفاش من الأزمة خلق مورد رزق، ومورد الرزق هذيك كبر وكبر برشا ولا يخدم في مئات الأشخاص، وأكثر تفاصيل بعد شوية.

0: Vaškur, kur je to kod Andy?
1: Na
0: Mikrožovara. Hvabra na rajik.
2: Hvabra na rajik.
0: كان ميكروجاور على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. عقدت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم بمقرها لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ

0: اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لسنة 2026 الموافق ليوم 31 مايو من كل سنة. وفي تصريح لمفادة الجارة فام نسرين علوشة، أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين فيصل السمعني ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية.
1: تقريبا في حدود 10 11 سنه اول تجاره، من الارقام تو تقول انه بالنسبه لتولي برودوي لي برودوي كل معناها طبق كلاسيك معناها دخان معناها كلاسيكي معروف، المنتجات الجديده هذه الكل تقريبا في حدود ال 20% معناها بالنسبه لذوما اللي سنهم بين 13 و15 سنه، وبالنسبه لاكثر من 5 سنه تقريبا معناها عندنا بالنسبه للذكور في حدود 48%، بالنسبه للاناث في حدود 2.6%. وقلنا لي الرقم هذا ما يترجمش بالحق معناها الظاهرة هذه عند الإناث، مي إن شاء الله بينتو إن شاء الله عنا عملية مسح جديدة معناها في إطار مكافحة الأمراض غير السارية باش يكون إن شاء الله عنا أرقام جديدة.
0: ينظم فرع القصري لمدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس ومصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 جوان الحالي. ويندرج تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي يوافق أطول نهار في السنة. ويهدف هذا اللقاء العلمي لتبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية من خلال تقديم محتوى علمي تفاعلي يجمع بين المعرفة والمتعة والاكتشاف. في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف عربة لوجستية تابعة للاحتلال بمسيرة انقضاضية في محيط بلدة أحمر الشقيف جنوب لبنان. وختاما، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الاعتداءات الإيرانية على الكويت، مشيرا إلى طلب مغادرة 2 من أعضاء البعثة الإيرانية أراضي الكويت، وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة. شكرا على المتابعة وإلى
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: فصيل تلقاوها معنا توت سويت في الفينومين.
1: فينومين 2.0.
2: فينومين 2.
0: باش نحكي لكم على ليث الصميدي، ماهوش اسم تونسي، هو شاب من الأردن عمره 25 سنة، كان يقرأ في كلية تكنولوجيا المعلومات كيف وكيف الأولاد الكل. في وقت من الأوقات عدى الباك وتحصل على الاختصاص اللي يحبوه هو، ودخل يقرأ في الجامعة عام 2023. معناها باش نحكي لكم على قصة بدات وتبلورت التفاصيل متاعها في ظرف تقريبا عامين ونص. تعرض في وقت من الأوقات إلى خبر مزيف على الفيسبوك يقول اللي هو ورد في قضية احتيال. الخبر الحقيقة ما دامش برشا على خاطره كان مدعوم بتصويره، لكنه كان هو ضحية من ضحايا الخبر لانتوكس هذية، وقال في نفسه الحقيقة في عوض أن يكون ضحية، وهو قام بالإجراءات القانونية المتاحة في الفترة هذيك ولا في البلاد هذيك، ونذكر إحنا نحكيه على الأردن أنه عين محامي وعين خبير وقام بالمعاينات اللازمة، وأثبت أنه الخبر هذيك هو أنتوكس وأنه ما عنده حتى علاقة بشبكة التحيل هذيك، وكل هذيك المجرى القانوني وإلا خلينا نقول الملف القانوني يمشي على روحه. لكن هو قال علاش نخلي روحي ضحية وغيري ينجم يكون زاد ضحية في وقت من الأوقات، علاش ما نكونش صياد للأخبار المزيفة اللي موجودة على الانترنت. بدأ وقتها يعمل في أبليكاسيون عملها بسيطة جدا كما نقولوا احنا بدائية، الأبليكاسيون هذية باستخدام بايثون تحلل الحسابات اللي تنشر أخبار مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصل بعد عملية البحث هذية وبعد التيست كما نقولوا متاع الابليكاسيون متاعو انه عمر الحساب وعدد المتابعين متاعو وجهاز الكمبيوتر اللي منه قاعدة تنشر الأخبار هذية، دخلهم الثلاثة عوامل الهدومة في الكريتير كما نقولوا متاع التثبت من صحة الخبر، وقالك هل معقول انه حساب غير مشبوهة، هل معقول انه حساب غير مشبوه او حساب مشبوه ينجم يهبط 100 تويت في ساعة مثال، هذايا غير بشري اكيد، هذايا شيء مبرمج. دونك هذيك علاش قال نشرت النتائج متاع التحليل متاعي في 10 حسابات كبيرة جدا تنشر اخبار مزيفة في الاردن، وخذا اسامي بعض الباجات اللي هي باجات مشبوهة كما نقولوا في الاردن، وعمل عليهم دراسة ميدانية، والدراسة هذه هي اللي خليته يتوصل للنتائج اللي باش نحكي لكم عليها بعد شوية. دونك يبدأ الخبر من الباج فيسبوك ينتشر، وواحدة من القنوات التلفزيونية وصلت وقتها تواصلت معاه وقالت له إجا نعمل معاك انترفيو نحكيه على الأخبار المزيفة وانتشار الإشاعة كما نقوله في الأردن. ديما باش نذكركم اللي احنا ما حنش نحكيه على تونس راه نحكيه على الأردن. وعرضت عليه وقتها بحكم اللي عنده أبليكاسيون بدائية أو بسيطة إنه الأبليكاسيون تشريها من عنده، هذه قناة تلفزيونية عربية، ومبعديك اتصلت به شركة أمن سيبراني كبيرة برشا وعرضت عليه أنه يخدم معها كمحلل أخبار رقمية بشهرية 3000

الصفحة متاعو. السوق العربي مليان بالأخبار المزيفة وسوق هذية متعطش برشا للخدمات هذية. دونك هذاك علاش يقول أنا ما نستناش أنه تتغير الأمور بدين غيري، دونك أني بدي نصنع التغيير. هذه قصة بسيطة جدا من تحليل البيانات، من مكافحة الأخبار المزيفة اللي تنجم تدور على باج فيسبوك، وقرروا اللي يعرفوا يكتبوا لي كود أكيد ينجموا بأدوات الذكاء الاصطناعي ينجموا يطوروا في برشا خدمات وفي برشا تطبيقات تكون موجودة على جوجل بلاي ولا على أبل ستور على ذمة الناس الكل، وبوركوا با تتباع بالفلوس للشركات اللي تحب تقدم كان أخبار موثوقة وتثبت حتى من قاعدة البيانات اللي تستعملها في خدمتها. ساعات فما شركات راهي تنجم تكون ما عندهاش علاقة بالنشاط الإعلامي لكن مستحقة إنها كما نقولوا تستورد تامبورتي، تستورد وتجيب قاعدة بيانات ولا تجيب معطيات اللي هي باش تكون نقطة البداية في خدمتها ولا في التحاليل متاعها ولا في الخدمات اللي تنجم تقدمها. دونك الشركات هذه الكل مستعدة اليوم تدفع الفلوس باش تشري باز دو دوني صحيحة وباش تشري معطيات صحيحة. هذه فكرة بسيطة لشاب كان ضحية خبر مزيف منه هو صنع كابيتال وصنع شركة تبيع في الخدمات متاعها بمئات الدولارات شهريا لبرشا شركات أكبر منها. ينجم يكون القصة متاع الشاب هذية من الأردن بسيطة جدا لكن تنجم تكون ملهمة لبرشا شباب يسمعوا فيها لقاية هذية، خصوصا إذا كانت عندهم معرفة كبيرة برشا بالأنترنت، بلغة البرمجيات، ببايثون، بقاعدة البيانات وبطبيعة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله بالتوفيق.

0: وصلنا للمتلتة 29 دقيقة في اللابو 2.0 قيد باش نحكي لكم على شنو جديد من فرص الشغل والمناظرات الخارجية في تونس للانتدابات والتفاصيل في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك
0: البلاغ يجينا من عند وزارة الداخلية اللي أعلنت مؤخرا عن فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور. والحقيقة من توبة نقولكم راو الخبر هذايا أو الكونكور هذايا يهم كان لأولاد بركة بسلك الحرس الوطني بعنوان 2026. ملفات الترشح تودع وجوبا بمراكز الحرس والأمن الوطني مرجع نظر السكنة للمترشح بداية من 4 جوان 2026 يعني انطلاقا من غدوة. دونك اللي يعرف روحه وتتوفر فيه الشروط يعرف روحه يحب يلتحق بسلك الحرس الوطني ويكون بطبيعة من جنس الذكور ينجم يحضر الدوسيه متاعه ويقدمه مباشرة في مركز الحرس أو الأمن الوطني اللي يتبع له حسب العنوان اللي موجود في بطاقة التعريف الوطنية. دونك وزارة الداخلية تقول إنه الاختصاصات المطلوبة هي صيانة العربات والمحركات، الفندقة والمطاعم، الصيد البحري، التجهيز الصحي والتبريد وتكييف الهواء، الكهرباء التقنية، البناء، الإلكترونيك، الخشب والأثاث، الإنتاج النباتي والتغذية. آخر أجل لتقديم الترشحات والملفات هو نهار 15 جوان 2026. بعدها باش تصير اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية انطلاقا من نهار 27 جويلية 2026 والأيام الموالية. وبطبيعة المترشحين الناجحين باش يخضعوا لاختبار طبي، اختبار رياضي، اختبار شفاهي واختبار نفسي في مراحل متقدمة من المناظرة هذه. وبطبيعة يوقع أعلام المترشحين المقبولين لإجراء الاختبارات المذكورة عبر إرساليات قصيرة SMS على الرقم الشخصي اللي بتحطه أنت في الملف متاعك. وبطبيعة ينجموا يستخرجوا الاستدعاءات من موقع الويب الخاص بالانتدابات بوزارة الداخلية اللي فيه كل التفاصيل على تاريخ ومكان إجراء الانتخابات. أكثر تفاصيل تنجموا تقرأوها على موقع وزارة الداخلية مباشرة سينوها وقدم لكم التفاصيل. غدوة يفتح باب الترشحات تنجموا تحضروا الدوسية متاعكم بناء على الجداول اللي موجودة وما تفوتوش أجل بطبيعة 15 جوان وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

الثالثة و 45 دقيقة في لابو 2.0. مازلنا معكم حتى للأربعة متاع العشية. نرجعوا هكا مرة نحكيوا شوية تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، ومرة نلصقوا التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي مع أجواء الامتحانات الوطنية في تونس. وباش نحكي لكم في آخر المداخلة هذية على أبليكاسيون مزيانة مجانية في الخدمات يعني البسيطة نتاعها، وتنجموا تيليشارجيوها. ولو أنه ديما نقول مش لازم التليفون، نحكي عليه المعنيين بامتحان البكالوريا، اللي الابليكاسيون هذه باش تحلل لك النوم نتاعك واللالارم فيها باش ينقز وقت اللي انت نومك في اخف مرحله من مراحله، معناها وقت اللي يلزمك تقوم تحديدا. دونك خليني نحكي على بعض ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تحكي اليوم، خصوصا وقت اللي تعدينا وتخطينا فترات المراجعه اللي فيها تركيز كبير وكبير برشا. يقولوا فترات المراجعه اللي فيها تركيز على المحتوى نتاع البرامج، على الدروس، على خدمه السيريات، على التمارين وغيره. وتعرفوا انه لي زيكسبير اللي يفهموا اكثر مني اكيد يقولوا انه ما فماش مراجعه كبيره برشا تصير ليله الامتحان، يعني هي تكون مراجعه فقط تحفيزيه تذكر بها ولا تنشط بها الذاكره نتاعك لبعض القواعد، لبعض الطرق والاساليب في الاجابات العلميه، خصوصا انه غدوه باغ اكزومبل كل شعبه باش تعدي الماده الرئيسيه نتاعها. هذيك علاش فما دي زابليكاسيون اليوم حتى ليله الامتحان للناس اللي مسنسه تخدم بالزابليكاسيون اللي فيهم الذكاء الاصطناعي. نحكيها راهو ليله الامتحان لن تتفاعل معك كثيرا الابليكاسيون هذيا، بمعنى اللي هي تعرفك اللي انت باش تعدي الامتحان، خاطر فما معطيات شخصيه انت صبيتها في وقت من الاوقات. اذا ما صبيتهاش اكيد ماهيش باش تتفاعل معاك وماهيش باش تقدم لك الخدمه هذيا، باش تقول لك ستوب، يزي من الخدمه العميقه كيما نقولوا، وباش تخرج لك كل الفيشات اللازمين في اللازمين وتقول لك اكتفي بقرايه هذوما. وفي الاخر راهو العقل البشري هو اللي يسير في الامور، وانت حر كيفاش باش تستغل الوقت نتاعك والا ليله الامتحان نتاعك كيفاش تعديها. لكن فما بعض النصائح اللي تبقى مشتركه وتبقى قاعده ذهبيه بما فيها فما واحده من القواعد اللي قريتها في اكثر من ابلكيشن شخصيا، على خاطر لي زابليكاسيون اللي حكيت عليهم الكل في لابو 2.0 كنوا متاكدين مستمعينا اللي ياني جربتهم، واذا مش مره راهو اثنين راهو ثلاثه راهو عشرة. دونك لي زابليكاسيون اللي حكينا عليهم الكل في المراجعات، فما دي زابليكاسيون يحكيوا عليه خطه الهجوم في قاعه الامتحان. والجمله هذه حاولت اني نتوسع فيها شويه ونفهم اش معناها خطه الهجوم في قاعه الامتحان. ما تخافوش، راهو الهجوم مش بالمعنى اللي ماشي في بالكم. الهجوم هو انك كي تاخذ ورقه الامتحان تتنفس نفس عميق اول حاجه، ثاني حاجه تطلع على كل المواضيع والتمارين والا يعني تقرا السند اللي موجود في ورقه الامتحان الكل، مش تبدا بالترتيب كما نقولوا، تختار المواضيع ولا تختار التمارين اللي تفهمهم اكثر وانت متمكن منهم اكثر، ومش التمرين اللي تعتقد انك كيف تجاوب عليه اللي باش يصحح لك ورقتك يقول تيان والله يعطيه صحه جاوب عليه التمرين هذايا. لا، ردوا بالكم، تخموا بالطريقه هذايا، امشيوا للتمرين اللي تعرف روحك انت متمكن منه اكثر، وما تمشيش زاد للتمرين اللي البغيم نتاعو اعلى تقول خليني نضمد على النقاط هذوما. لا لا، انت ديجا كي باش تقرا مواضيع التمارين تعرف روحك التمرين هذايا على انا موديول يحكي والتمرين هذايا على انا موديول يحكي. الموديول اللي انت فهمه بالكدا وخدمه بالكدا ابدا بيه وتوكل على ربي. تخصص ديما ما بين 3 و6 دقائق للتخطيط، بيان سور ما نعرفش انت ونوعيه الماده انت وسيستم الخدمه، فما بعض التمارين يلزمهم شويه اناليست او باغ اكزومبل في الايكونومي والجيستيون، راهو مش كل شيء دي فورمول وكل شيء دي ستاتستيك وحسابات، راهو فما ريداكسيون فما انتربريتاسيون يعني تعليل يلزمها تصير. دونك ماذا بيكم تعملوا اكل ما بين 3 و6 دقائق استعمال للبريون قبل ما تبداو تخدموا على ورقتكم انتوما. ديما تحاولوا انكم اذا عندكم ما يدعم الاجابات نتاعكم ديما تستشهدوا بالحكايات هذيا، ردوا بالكم تلصقوا اقوال والا ما نعرفش يعني ارقام والا تدعيوا انه فما ارقام عالميه تحكي على كل المؤشر هذيك ولا تحكي على الحكايه هذيك وهو مش موجود منها اصلا، راهو المعطيات الغالطه تنقص في جوده الاجابات نتاعك. بعد الامتحان واهم حاجه ما تقارنوش رواحكم بغيركم، على خاطر ساعه ما زلنا في قاعه الامتحان سامحوني ما تقارنوش رواحكم بغيركم. تعرفوا انتوما انه اكثر زوز اسئله يتعاودوا ولا اكثر زوز طلبات يتعاودوا وقت الامتحان هو مسيو سامحني قداش مازال وقت، هذيك نسمعوها برشا، والطلب الثاني نسمعوه سويت
سويت. خلنا نفسر لكم حاجه. فما مؤسسات تربويه سنه بما فيها معهد ثانوي في صفاقس باش ينقص ماك التشويش نتاع مسيو قداش مازال وقت والا تعمل اشاره للمراقب قداش مازال عندنا وقت. راهو علقوا ناقل حائطي في كل اختبار في كل قاعه اختبار كتابي, ونتصور هذه زاد طريقه مزيانه. وقالوا لهم ملي دخلوا القاعه قالوا لهم راهي القاعه مجهزه بمونغيلا دقيقه, اللي حاجته بالوقت يغزر للمونغيلا, ولا اللي ما عندوش مونغيلا وما جابش مونغيلته. وبالنسبه لطلب السويت يعني الملحق اللي باش تكمل فيه الاجابات نتاعكم, بربي ما تركزوش معاهم على خاطر اذا زميلك اللي وراك ولا اللي قدامك طلب مارتين سويت وانت استعملت ورقه بركه, لا يعني بالضروره اللي هو متقدم عليك جدا وانت خايب ولا انت في موضع حرج. دونك سدوا وضنيكم على اي حاجه تنجموا تسمعوها في وقت الامتحان. نجيو توا بعد الامتحان ما تناقشوش الاجابات, هذه قاعده تعرفوها وسمعتوها اكيد من عند اساتذتكم, من عند اوليائكم, من عند صحابكم بتيتر اللي عاشوا قبلكم التجربه. ما تناقشوش الاجابات وما تشوفوش قداش لقيت في الفورمول الفلانيه وقداش لقيت في الاكزرسيس الفلاني. دونك كي خرجتوا من القاعه تخرجوا وتنسوا الامتحان, ماذا بيكم تشربوا الماء تاكلوا حاجه ترتاحوا في دياركم بعد ما توصلوا سلامات وتتعديوا بعد الراحة ديريكتومون للمادة اللي من بعد. الابليكاسيون اللي تحسب لك جودة النوم متاعك ليلة الامتحان اسمها سليب سايكل. سليب سايكل هي غراتويت موجودة على أبل ستور وجوجل بلاي, تحلل لك النوم متاعك دوبا ما انت ترقد, هي تدخل في مرحلة التحليل. ووقت اللي تعدي ساعات من النوم تعرفوا أن النوم يتحلل تحليل علمي, فما النوم العميق وفما النوم الخفيف. وقت اللي تعدي ساعات معقولة من النوم وانت في فترة امتحان ودخلت إلى مرحلة النوم الخفيف, وقتها الالارم متاعك باش ينقص, وبطريقة هذية الالارم يولي كومبيني مع الابليكاسيون اللي هي اسمها سليب سايكل. هذه آخر المعطيات اللي عنا اليوم في اللابو 2.0.

فوالا صح للناس اللي عندها فرصة باش تمشي تعمل تبحيرة على شلاه، خصوصا انه الطقس سخون الحقيقة والاجواء صيفية، ولو انه هاكا نحسوا فما بعض الغيوم في بعض الاوقات ونقولوا تقريبا ربي يرحمنا ان شاء الله يا ربي فما مطرة. ان توكا كل الاخبار لاكتواليتي الكل تقراوها على موقعنا www.jawhera.fm.net. ما 3:56 دقيقة وصلنا لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم اللي تبعتونا تسيرت ساعتين من زمان، ان شاء الله يا ربي المتعة والافادة يكونوا حاصلين عند مستمعينا الكل ومتابعينا الكل من الاثنين حتى للخميس. التحية توصلكم عند حسام الجيد في الديجيتال، سامي الظهري في الإخراج التقني شكرا ليك، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا، باي باي.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
2: جوهرة اف ام بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح زوار الشروع في جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرنقية، وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكن لمستحقها. وأوضح الزواري لدى إعطائه إشارة انطلاق أشغال مشروع الكراء الممالك بالمرنقية أنه في إطار العمل على تسريع إنجاز المشروع المنضوي ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تم تجاوز أغلب الصعوبات المسجلة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة أساساً بوضعية إحدى شركات المقاولات بالمشروع التي استطاعت حل صعوباتها الداخلية ووعدت بتسليم الجزء الأول من المساكن ضمن القسط المخصص لها، على أن يتم إنهاء بقية الأجزاء في الفترة القادمة وتسليم الأقساط تباعا حسب الجاهزية. اليوم أشغال جلسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للنظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وحماية المعطيات الشخصية وتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية، إلى جانب ضبط برنامج اللجنة وعملها للفترة القادمة. وفي تصريح موفد الجورة فامر صغير، تحدث نائب صابر المصمودي عن مقترح قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
4: ما عنده أقل من سنتين، موضوع هذا جد مهم. تعرف معناتها احنا اليوم القانون السري بالعمل اللي هو قانون سنة 2004، واللي ثم الحقيقة إجماع، حتى كان عندنا مراسة الرئيس الحكومة ثم إجماع أنه يلزم تحيين القانون هذا، ماهوش بالهين. هو بخلاف القانون زاد كيف كيف، راه معناتها الدولة قامت بإصدار بعض المناشير في علاقة بحماية المعطيات الشخصية. كانت لنا بعض الاستماعات، معناتها استمعت لنا اللجنة كجهة مبادرة، كانت عندنا جلسة مع ممثل وزارة الصحة وممثلين من رئيس الحكومة اللي قدموا بعض المقترحات وبعض التعديلات، لكن للأسف معناتها توقفت الاستماعات في الحد هذا. المشكلة وهذا معناتها مشكلة الأساسي إنه اليوم الحقيقة معناتها مجلس الهيئة غائب، وهذا يطرح إشكال كبير، خاطر تعرف حتى قانون سنة 2004 ثم العديد من الأنشطة اللي تتطلب تراخيص، مثلا في تحويل معطيات للخارج، في عديد من المجالات، حتى مثلا كاميرات المراقبة تتطلب تراخيص. واليوم الإشكال موجود أنه ما ثماش مجلس هيئة بالإسناد التراخيص الضرورية، فما إمكانية إيداع تصاريح في رئاسة الحكومة، لكن بالنسبة للتراخيص فما إشكال.
3: في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ، وذلك قرب منطقة بركة المرج في شمال فلسطين المحتلة. ختاما، عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن رفضها بشكل قاطع استخدام الأراضي أو الأجواء الكويتية في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مضيفة أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة 63 آخرين في هجوم إيراني استهدف اليوم مطار الكويت الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. تحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن. سويعة كاملة مع أبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس. توفيق زبوب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جميعا،
1: وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء الخير كل الحضور في سوسة.
1: سخون
2: بيان سور، طقس سخون
1: صيفي 100%. دونك نتاع
2: تبريد، اليوم الحرارة زادت ارتفعت بارابور على البارح. ردوا بال من الناس الكل.
1: نعملوا برنامج احنا استفيق قبل اي حصه، نعملوا الغطسه نتاعنا ونجيو.
2: لا لا هكا مش تحصرني يعني. يعني نجم نعوم قبل وبعد الحصه. يعني ما تخش علي العومه. بربي نحب تحيه لوليداتنا اللي عدوا في الباك اليوم. وان شاء الله ربي نجحهم وربي يوفقهم في الامتحانات نتاعهم. تحيه زاد لرجال التعليم الكل اللي ساهرين على الرقابه و الأمن وكل ما عنده شأن فيما يخص البكالوريا. تحية كبيرة لهم وربي نجح وليداتنا وإن شاء الله بالتوفيق لهم في الامتحانات متاعهم متاع البكالوريا.
1: هذا ما نتمناه لجميع أولادنا وبناتنا في أقوى امتحان في الحياة هو امتحان البكالوريا. خلينا نمشيه إلى بلجيكيا بروكسل، وين المنتخب الوطني التونسي حتى الرحال تقريبا عنده ساعة مع مبعوثنا موجود على عين المكان ناجح المجدوب اللي كيف العادة بالعدسة متاعه وبالميكرو متاعه موجود على عين المكان. ناجح، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير جمال، تحياتي ليك وكل ضيوف كل بلاتو ولكل مستمعي جوهرة فهم.
1: إذن المنتخب حتى الرحال، وانت كنت في استقبال المنتخب منذ وصوله إلى قاعة الاستقبال خروجا إلى الحافلة، وهو نتابعه مع بعضنا كل الصور والفيديوهات اللي أمتها لنا. انت أحكينا الأجواء.
3: بالضبط جمال، هي الرحلة كانت بالمفروض تصير أمس نفس الرحلة هذه، لكن فما استرابات في الطيران هنا مشاكل شوية في بلجيكيا ولو غيروها في نفس الرحلة. كان الوصول اليوم على الساعة ماضي ساعتين وخمس دقائق. وصلت اللاعبين الكل، كانت زاد البعثة الدبلوماسية صارتنا كانت موجودة على رأسها ساعة السفير السعبي خلف الله استقبال المنتخب، وقاموا يعني بكل
1: الإجراءات والتسهيلات،
3: الإجراءات التسهيلات خصوصا التسهيلات. خاطر المطار بصراحة كان معبي برشا على الاستقبال اللي صارت البارح، كانت برشا زعمة وبرشا كل شيء، لكن السفارة متاعنا بالحق مشكورة دخلت وكان الخروج بطريقة سلسة وبطريقة محترفة، وشدنا زاد الجمهور برشا جمهور موجود في استقبال المنتخب رغم استرابات رحلات الطيران، الجمهور كان موجود في الموعد. فهمت، واللاعبين الكل معنا في ساحة جيدة، حتى تكلمت مع سي فيصل سألته سافا فماشي سبات فماشي حاجات ناس كلها، بس على الجو العام باهي نتاع المنتخب. تحس حتى الجوارات مورالة من فوق رغم الهزيمة اللي عملناها مع النمسا. الجوارات فرحانة وشوفتهم مركزين على ماتش بلجيكي هذايا. يعني حتى خليل شمام كان في استقبالهم غادي، خاطر خليل سبق قبل
1: سبق باش يحضر لهم الامور هاي اللوجستيه.
3: يعطيك الساحه الامور اللوجستيه حضرها معنا، كان في تحضيرها خليل شمام كان هو في استقبال الوفد الكلي كاي، ومشاو سكنوا مش بعيد على المطار، زاد بعيد وحكيت 4 كيلومتر المنطقه اللي مشكون فيه التربص هذايا، واليوم في الليل عندهم حصه تدريبيه وغدوه كيف كيف، وفي انتظار ان شاء الله الماتش ماضي ساعتين بعد الظهر يوم السبت يوم 6 جوان ان شاء الله.
1: احنا قاعدين نشاهدوا في الفيديوهات والصور حصريه خاصه بجوهره مباشره من ماتش قلت ماتش من مطار بروكسل، ونحضر وصل للمنتخب الوطني التونسي. شوفوا في اللاعبين قاعدين

0: يصحوا ويعملوا في صور مع الجماهير التونسية اللي كانت حاضرة في بهو المطار. دونك أجواء كبيرة لحقيقة الجمهور التونسي. هذا هو جمهور المنتخب ناجح اللي موجود في كل مكان في استقبال المنتخب.
1: وعلى فكرة جمال فما جمهور جاء في نفس الفول هذيك مع المنتخب. يعني الجماهير قاعدة تنزل توا في مطار بروكسل من كل أوروبا, يعني من السويد, شفنا من الدنمارك,
0: جاي للماتش. جاي للماتش
1: تفرج على الماتش. والله صراحة حاجة تفرح, يعني توانسة كل فرحانة بالماتش هذايا بالحق. وفما توانسة سبحان الله, فما توانسة ما نجموش يروحوا في العيد. قالوا اليوم العيد نتاعنا كيف اللمة التونسية هذه, الناس فرحانة, يعني تحس الجمهور التونسي اللي موجود في أوروبا بصفة عامة جو عائلي عندهم. كل وناس تحب الحق المنتخب اللي لاحظته قديش من مرة الجمهور اللي موجود خارج حدود الوطن يحب برشا المنتخب التونسي ويجزم على المنتخب التونسي بالكدا. تصور انت تو ما عادش فما حتى تذكره جمال, يعني التذاكر سايي وفاو استاد كومبلي معبي,
0: يعني استاد معبي. طبعا الجماهير البلجيكي باش يكون بعدد كبيره, واحنا زاده باش يكونوا بارقام محترمه. هذا هو
1: هيا هيا باش تكون الجماهير التونسيه موجوده برشا ومش يعملوا جو كبير زاده. جو كبير ياسر سورتو جاليتنا اللي في بلجيكا زاده. انا جالي كبير على هنا بلجيكا, فما حتى مغاربه جايين معنا زاده. يعني تلمت الناس كل تلمت
0: الناس كل تلمت الناس كل تلمت من اجل المنتخب الوطني التونسي. الطقس شنو الطقس في في في بلجيكا طبعا قبل نهارين
1: تقريبا؟ الطقس كان البارح ديجا مطر. يعني جيت البارح من فيينا الطقس كان مطر صب بالكدا, لكن مستحب درجه الحراره مش بارده سبعة مرة تسكن. أما المشكل المطر طول الوقت الحاضر, راني يعني بحضر الفندق نتاع المنتخب فما مطر تنكد بشوية. أما الطقس سبعة ماهوش بارد ولا سخون برشا سبعة.
0: باهي مالا خليوك تحضر روحك خاطر عندك حصة تدريبية لشي هكا ولا ناجح
1: بطبيعة الحال اليوم في الليل إن شاء الله نكونوا موجودين في ملعب
0: روا بدوا. استفقت تحب تقول حاجة ناجح ولا
2: لا؟ نقول وقتك صح على التغطية نتاع مباراة النمسا. شفنا
0: الشامبيونز ليغ, نهائي الشامبيونز ليغ
2: هذاك عاد طريقة خاصة. لا شيخنا عاد الشامبيونز ليغ وشفنا مباراة حلوة بون بين باريس سان جيرمان وارسنال, وزاد متعنا أكثر مباراة النمسا. شفنا كواليس, شفنا داخل الملعب خارج الملعب, فريمون متعنا. وهكا نجح ديما كيك ديما لي توجور بريزون يعطيه الصحة, وجوهره ديما موجوده به هو. فان شاء الله زاد مباراه بلجيكا يكون يعطينا الكواليس ويعطينا اخر استعدادات المنتخب واللاعبين, وكان ينجم يعمل لنا بعض الحوارات علاش لا مش نعرفوا مش فما الداخل
0: أكثر. ولو انه خلينا نختموا معك ناجح, الملاعبين ما حبوش يتكلموا هكا ولا فما توصيل
1: عندهم تعليمات ما حبوش بكل رياضيه قالوا لي راهو سمعنا عندنا تعليمات ما نتكلموش.
0: واضح واضح
1: احترمنا الاجراءات هذيك
0: معنا نحترم
2: عندهم الحق.
0: شكرا هيا. شكرا هيا. ليك يا ناجح ان شاء الله مربوحه تبعنا ونتقابل معك
1: في مره لكم.
0: كل الصور كل الصور والفيديوهات القوام على الموقع نتاعنا على الباج نتاعنا. بعد شويه نحكي كره قدم لكن نحكي مع وليدات صغار, مش نحكيوا على هلال مساكن في سن في الاداني. الاداني تحصلوا على كاس تونس او بطوله تونس اللي كنتوا ناخذوا عندهم التفاصيل بعد قليل.

0: الأربعة و18 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على سنف الشبان ونحكيه بالتحديد على أداني بها في هلال مساكن, فريق هلال مساكن, فريق هلال مساكن اللي طبعا تعرفوه معروف بالتكوين وفريق يعني عنده تقاليد في الشبان. دونك هذا تأكيد على أنه النجاح كان يعني في التكوين واضح من خلال حصول الفريق على بطولة تونس للأداني بها. سعادة برشا باش يكونوا بحضنا الوليدات هذوما والمدرب نتاعهم, تو تكتشفوهم طبعا مباشرة على الصورة. الوليدات هذوما طبعا اللي أحرزوا على بطولة تونس كما قلت في الأداني بها, وطبعا جابوا الكوب بحضنا وجابوا حضنا المدرب والوخيان الكل. هاو نبدأ بالمدرب اللي هو حاضر بحضنا في يوسفي, بلال اليوسفي هو مدرب الفريق. بلال أهلا وسهلا بك. بلال بلال طبعا هذه حطنا في الإطار, أنت حطنا في الإطار شنو التيتر هذا وشنو البطولة وكيفاش كان التسابق وخاصة الفوز باللقب.
1: سي جمال نحب الساعة نشكر السادة المستمعين الكل. هذه بطولة تونس الصنف أداني باء. الخدمة كانت مع الفريق ما بداتش من سنة, بدات من عام ناول وكانت فما بوادر طيبة والحمد لله كنا عم ناول, كانت فما نتائج طيبة وفما بروغريسيون ما شاء الله مع الوليدات بشوية بشوية كانوا قاعدين يتحسنوا. عم ناول تكلاسينا الرابعين في الشامبيونا وسنة الحمد لله كللت بالنجاح ما شاء الله وهزينا بطولة تونس لصنف أداني.
0: سميهم لنا الولاد البحذيك خلي ما نشوفوا فين في الصورة, سميهم لنا
1: باهي أحمد لك حل ظهير أيسر, يحيى تليلي وسط ميدان, أحمد يوسف الذوادي وسط ميدان, ريان محمد ريان هلال مهاجم, عزيز

0: اسمي احمد لكحل، نلعب ظهير ايسر، مالي رياضي بسيكر.
1: هاي شنو رايك في التتويج؟
0: والله هذا كل جاي بعد خدمه طويله بالطبيعه وبعد جهد المدرب والمسؤولين والاولياء، الحقيقه عاونونا برشا.
1: شكون تهديه انت اللي انت ساهل؟
0: نهديه الانتصار لاصحابي وعائلتي و لونترونور.
1: باهي خلي تعدى لي وراك، اقعد على ما يسالش، احنا في المباشر ما يسالش، خلي يراو الاجواء ما يسالش. لا انت شنو اسمك؟ ما يسالش حسام.
2: اسمي يحيى تليلي، نلعب وسط ميدان.
1: اقرب شوي الميكرو على شوي حشولتي. هاي
2: والله الحقيقه التتويج هذا هو ثمره بعد خدمه وتعب كبير مع سي بلال ومع باقي الاطار الفني. الحقيقه معناها احنا تعبنا بالجبنة البطوله هذه ونستحقوها بكل جدارة. نشكر الحقيقة سي بلال، عائلتي، أمي وبابا والأولياء اللي الحقيقة عاملونا برشا. تعدينا بظروف صعيبة باش وصلنا للمرحلة هذه، ونشكركم برشا على الاستضافة معكم.
1: يعطيك الصحة، هاي تبارك الله، مستوى عالي. هاي تفضل قدم روحك. زيد انت
0: عسلامة. اسمي أحمد يوسف زوادي، نلعب وسط ميدان هجومي. الحمد لله بعد تعب طويل وبرشا خدمة وبعد برشا عمل وصلنا هزينا الشامبيونات، واللي احنا كنا عارفين رواحنا نجمو نعملو حاجة باهية في البطولة هذه. ونشكر سي بلال وكامل الإطار الفني وعائلتي وصحابي الكل اللي ما قصرناش جملة.
1: أنت مهاجمة؟
0: لا، وسط ميدان.
1: وسط مركز ولا لا؟
0: مركز.
1: هاي برافو، باهي. هاي اللي بعد، وين؟ هاي تفضل يا رجال.
3: السلام عليكم.
1: السلام، مرحبا.
3: هاي نلعب فريق نادي الرياضي بمساكن. ونحب نشكر المدرب سي بلال والمسؤولين سي نادر وسي معز وسي سفيان. والحمد لله.
1: شو البوست نتاعك انت؟
3: نلعب مهاجم.
1: ماركيد ملا برشا مدويت.
3: ماركيد الحمد لله.
1: هاي باهي.
3: الحمد لله اللي نحن هزينا البطوله.
1: ان شاء الله فيما اهم.
3: ان شاء الله فيما اهم.
1: تحب تلعب في السينور اكيد.
3: ان شاء الله.
1: هذا مستقبل الجمعية اللي بعده، الاولاد اللي بعد. هذا ظاهر مدافع، هذا كان مش غلط. ها يقرب شوي، يقرب، قدم، زيد قدم شوي. تبارك الله.
4: السلام.
1: مرحبا.
4: محمد عزيز ابراهيم، انا مدافع. والله
1: تلعب في الاكسا. ظاهر. تبارك الله.
4: كما تعرف معناها اي كيب لازم باش توصل الفينال وتهز الكوب لازمها تخدم والكل، وهيك احنا اش عملنا مع مسيو بلال ومع الاطار الفني. ونشكر عائلتي وسي بلال وناس الكل.
1: خذتش بطاقة حمراء ولا لا؟ هاي باه، برافو. مركز زاد كان مدافع. هاي مش مشكل، المهم متعدى حد هكاو. باه، هاي اللي بعده. واخر ذولي اخر لاعب، ذولي مش يقعدوا في الدفاع.
5: السلام عليكم. هي نجاح قلب دفاع عيسر. الحمد لله قبل كل شيء على التتويج، وكانت هذه ثمرة جهد معناتها موسم كامل نخدمه ونحضره، وان شاء الله تكون بداية هذه التتويجات
1: ان شاء الله. باهي، خلينا ناخذ كلمة من عند المرافقة. يا خويا المرافق بحذاك، عادين عادين الميكرو.
6: نادر. السلام، نادر لكحل، مرافق الفريق. شكرا على الاستضافة والهجر. وجوست حبيت نأكد على الميريت تاع البطولة هذه للفرق اللي لعبنا معهم. لعبنا مع فرق من الرابطة الأولى كيما باجا، لم الباجي مستقبل مرسى. لعبنا مع شبيبة العمران. شكون اخذ؟ ما بين عروس، صريانة، حمام لف، مدارس معناها في كرة القدم خاصة في الصغيرات. وقارعناهم وفكينا البطولة نتاعنا، فهمتني؟ الحمد لله. كم
1: الحمد لله.
6: ميريت للأولاد هذوما أنهم في العمر هذا يبداوا أبطال، معناها حاجة باهية. حاجة تبشر، حاجة تبشر
1: بخير. بكل خير. خلينا ناخذ كلمة عن سي توفيق يشجع الوليدات هذوما، ومن بعد نحب منكم تحية قوية.
6: تحية كبيرة سي توفيق، يعني
1: نحبوا برشا. وقت نقول لكم واحد اثنين ثلاثة نحب تحية نتاع أبطال. باهية، حضروا روحكم. سي توفيق، شنو رايك؟
7: لا برافو، شوف كل عمل وبعد في النهاية
1: قربوا شوية عاد المدرب تاعك
7: يولي
1: قدموا شوية. لا ما يسالش حتى تدوروا هكا شوية بحذا فوالا حدكم غادي. سي بون، تفضل سي توفيق.
7: قلت لك كل عمل وقت اللي يوفى في النهايه بالتتويج كيما هذا، اكيد معناها فما عمل نتاع مدرب واداره واللاعبين اللي ضحى ويقراوا ما تنساش ويتدربوا في ظروف صعبه. هذا اكيد، ومن غير من نعرف الوضع ونعرف شنو اللي صاير. فاعتقد يعطيهم الصحه. هاني نقول لهم اللي واصلوا، ولكن اهم شيء تتويج ما لها لمرحله، ولكن اهم شيء هو تحسن مستواكم. وانا الفني البدني، تسمعوا كلام والديكم، تسمعوا كلام مدربكم، الاداري نتاعكم، تكونوا انتم زاد قدوه للملاعبيه اللي وراكم الصغيرات، زاد كي يجيو يتفرجوا عليكم وانتم مش تفرجوا على ملاعبيه اخرين في السنيور والكبار، وتحطوا هدف قدامكم. ما تقولوش والله كاو فينا وصلنا لهنا لا كاو لا، كل واحد

0: فيكم يحط هدف يقول لازمني نوصل بالعمل والمثابرة وسماع الكلام وتنظم قرايتك، ما تنساوش قرايتك وحياتكم، وأكيد إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله نشوفوكم على الأقل نهار نسمعوا بيكم. توا سجلوها الحصة هذه، سجلوها عمال إن شاء الله نشوفوكم نهار في السنيور تلعبوا وعلى جلاف المنتخب. هذا هو دائما نحط هدف،
1: كلمه
0: ان شاء الله ربي.
1: كلمه خيره بلال، خليها لك انت خاطر من بعدش ناخذوا احنا مع معنا المسؤولين بالخدمه. كلمه خيره بلال.
2: الحمد لله البطوله هذه توفيق من عند ربي قبل كل شيء. نحب نشكر اي واحد تعب معنا وقف، والحمد لله صغيرات ما شاء الله عليهم كانوا قدها وخدموا على رواحهم، والحمد لله ربي وفقنا.
1: هاي سينادر كلمة خيرة بصراحة.
3: جميل، تحية الهيئة المديرة متاعنا بتاع هلال الرادي بمساكن بجميع أطرافها، وتحية كبيرة برشا للأولية، راهم كانوا دعم كبير للوليدات هذوما، وبارك الله فيكم مرة أخرى وشكرا.
1: هاي شنو نقولوا انتم كابتا، شنو غنايتكم عندكم ها؟ نعطيكم ها؟ واحد اثنين ثلاثة شنو شي حشمانين هذوما؟
3: لا نعيش على الأقل.
1: ها؟ تعيش كنا تعيش كنا تعيش شعار النادي
3: ساكن ساكن
1: صحيح صحيح يعطيكم الصحة. بعد الموسيقى ما زلنا مواصلين في بلانيت سبور.

0: 24 دقيقة إذن عودة في بلانيت سبور. مازال نحكيو على هلال مساكن، طبعا كانوا بحضانا الوليدات الصغار اللي عملوا 66 كيف. خلينا نحكيو شوية مع المسؤولين على الموسم اللي تعدى، نبداو بالشبان خاصة. وسعيد برشا باش يكون بحضانا نائب الرئيس سي محمد السوسي. مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي جمال، مرحبا بمستمعي جوهرة فام ومستمعي ومشاهدي جوهرة فام، ومرحبا سي توفيق.
0: شكرا. خلينا نبدا معك أنت في انتظارنا، وبعد شوية باش نحيلوا الكلمة. زاد حاضر بحذاك زاد رئيس الفرع سي سفيان القصر. القصير. قصير من غير ال، غير ال. طبعا جوك سي سفيان. خلينا نبداو بسي محمد السوسي. اذا هذا تتويج به الوليدات هذا، وهنا خلينا نسالوا على ربما فرع الشبان في الهلال او فرع الشبان.
1: سي جمال، من نجم نكون كان فرحان برشا بالوليدات نتاعنا بالرغم برشا نقايص كما تعرفوا في الجمعيات الكل. الحقيقه على قبل تحسننا برشا، ولا عن صندوق الفورماسيون نجمو نقراو به للقدام. الحقيقة باش نقول لك راهو مش كان هما، راني عندي سانك ايكيب، سانك ناتيف مشاو للسوبر بلاي اوف.
0: ايه برافو.
1: عملوا كات، هزينا بطولة كاس رابطة، عملوا السنة هزينا بطولة الرابطة المحترفة الثانية مع هذوما الولدات هذوما. هو عندي عملوا الأربعة ترشحوا للبلاي اوف السنة، فما خاطر طويلة البطولة السنة، فما مرحلة أولى ومن بعد بلاي اوف وبعد سوبر بلاي اوف. الحقيقة شيء يفرح، شيء يشرف المدينة مساكن، وإن شاء الله من حسن لأحسن.
0: وطبعا راضين انتم كهيئة مديرة على العمل ككل في فرع شبان.
1: والله في الفترة اللي احنا فيها نحسوا روحنا اللي احنا قاعدين نخدموا في سنتر فورماسيون نتاع مساكن. الحقيقة تحسننا برشا، كل شيء موجود. الحقيقة عندنا كومبلكس كامل فيها تروا تيران، معناها العباد الكفة موجودين، معناها ما نقصنا حتى شيء بمدربين. عندنا في مساكن ما نقولوا بحول الله من حسن لأحسن إن شاء الله يوصل.
0: هل أنه هيئة مديرة مثلا أنتم برئاسة نور الدين مجاح، أن هدف تاعكم أنكم شنو يولي الفريق، هو يولي الفريق يعني مستقل عندهم لاعبيت وتنقصوا من الانتدابات، هذا هو الهدف؟
1: هذا هو الهدف. شنو كل عام الجمعية تتكبد برشا خسائر مادية باش تجيبوا جوارات من خارج مساكن. وتعرف أنت جوار قاش يتكلف، ما بين ماكلة رستوران تنقل مكيرا منزل برشا حوايج يتكلف الجوار على الجمعية. ولذا احنا نستثمروا في صغارنا باش يوصلوا ونوليو نلعبوا بولاد مساكن ان شاء الله.
0: وهو بحذاك سي سفيان قصير اللي هو قصير القصير. باهي اخويا نطق خليه لي هو. تفضل. مرحبا بك سي سفيان.
2: مرحبا بك سي جمال.
0: انت رئيس فرع الشبان.
2: رئيس فرع الشبان.
0: اي دونك احكي لنا شويه على السياسه المتبعه في فروع الشبان في وانت مسؤول عليها.
2: والله تو احنا في بوندون المونداتا سي نور الدين عندنا تو 3 سنين نخدم في الشبان. كنت من الاول انا ومحمد من الاول، وبعد محمد تجاكل السنيور قعدت ثاني واحد. ما خبيش عليك احنا مساكن ما عندناش تقاليد في الشبان قبل. مدة الاخرى حاولت ماكسيموم باش نقرب اكثر للشبان ونخدموا على القاعدة باش نوجدوا قاعدة جاهزة باش تخلط باكثر ما يمكن منها عناصر السنيور. وهذا المعهود به في اكثر الجمعيات اللي تحب تعمل صعود وتمشي بعيد لبولدها، تو حتى الجمعيات اللي طلعت ساقط الدير ولا حمسوسه ولا حملنف
0: بولدها. صحيح. يعني الباز هي ولادها.
2: صحيح. اونتر بارونتيز مثلا في ساقط الدير وفي حملنف عندنا ولادنا فيهم اللي طلعوا معهم. انت علاش لا ما نقولوش ولادنا نحن ونطلعوا بهم
0: وتستفيدوا منهم؟
2: بالطبع نطلعوا بهم. عندنا نطلعوا بهم في ساقط الدير ولا في حمل انفع واحد منا. يعني هذا الاوبجيكتيف نتاعنا ونجحنا نسبي. انا كنت نتصور النجاح هو صحيح خير من قبل، النجاح نسبي اللي كنا نتصوره خير من كيكه برشا نمشيوا لبعيد. ورغم عنا كما قال محمد على عندنا 9 كاتيجوري من بنجامان حتى سينيور بي، من 9 كاتيجوري عن الصف الريجيونال كلهم طلعوا دومي فينال، وصلوا للمرحله الفينال
0: ادوار
2: مقدمه. لكن جينا مع فرق تفوتنا برشا الاطوال وسفاقس تفوتنا برشا في الامكانيات، خسرنا
0: لكن
2: في
0: الفينال. المنافسه
2: المنافسه مع كانوا تقريبا معناتها مش
0: احتكاك ومنافسه به
2: في المحترفين في المرحله المحترفه الثانيه اللي هو المينيمات كادي حتى سينيور بي على 6 كاتيجوري وصلنا منهم 5 سوبر بلاي اوف.
0: برافو.
2: برافو. وعلى جزئيات بسيطه برشا برشا كون نهزوا اكثر من بطوله. فان عندنا الصنف 2012 اللي هز البطوله في على صيد الوطني نطو بارونتيز بربي جميل. راهي البطوله هذه احنا في المحترفه الاثنين فما 28 فريق، يعني هذا البطل على 28 مع 8 فرق من رابطه المحترفه الاولى.
0: دونك دونك اه دونك
2: 8 محترف يعني تقريبا على
0: استحقاق كبير،
2: 36 فريق والبطل
0: استحقاق كبير.
2: والبطل ولا 2012 اول عام يلعبوا فوتبول اونس يعني كان يلعبوا ريجيونال فوتبول نوف، يعني استحقاق للاعبين والاطار الفني. نفس الشيء في 2011 هذا جزئيات بسيطه باش نمشيو لبعيد. 2009 دومي فينال جونيور خسروا فينال بلنتيات، يعني بصراحه انجازات مشكوره. لكن ما يزمش تكون الشجره اللي تغيب الشمس، فما نقايص. احنا نلعبوا مع جمعيات عندها باع وذراع في التقاليد،
0: تقاليد
2: جيسكا حمله ف الابسط شيء هذا ما حتى ما برشا جمعيات الرالوي برشا جمعيات نلعبوا معها عندها تقاليد كبيره برشا في التكوين. احنا بالامكانيات اللي عندنا رغم ما بين قوسين عندنا انفراستركتور ممتاز يحزون عليه، عندنا انفراستركتور في مساكن يحزون عليه ومشكوره البلدي، لكن يلزمها نستثمروا في الشباب بصراحه. انا مع سينور الدين ومع محمد نقول لهم ندزوا ديما نعيط ديما نشكي ديما مناقش
0: طالب
2: ديما نطالب، خاطر الاستثمار في الشباب هكا هو اللي باش بعد سنوات قصيره راهو نجم عندنا جونيور وسط فينال، يعني كان والله نخدموا ثلاث سنين اقصى تقدير نجموا عندنا اربع خمسه يكونوا جاهزين في
0: السنة. برافو والله برافو.
2: اما مش سهل الخدمه بالخدمه لازم تكون متواصله. جيتنا تو واحد تصيف احنا باش نجحنا السنين، خاطر عمناو في الصيف ما حبسناش ديك الكاتيجوري كل قاعد ناشطه وتخت كله
0: صوت الشعب كيك زاد
2: احد الان هذا البرمج اني تو مساج من الراديو تاعكم باش نحاول نواصل نفس الشيء.
0: كلمه استفيق تفضل كلمه انت قبل ما نمشي خذ الميكرو.
3: لا شوف يا جمال يعطيهم الصحه على العمل نتاعهم، راهو مش مساهل تو مش تلقى مسؤولين اللي مضحيين بوقتهم مش يرعاوش. أنا أشوف قداش من
0: كاتيجوري
3: وشوف قداش فيهم معناها من لاعب والأولياء نتاعهم وسي با فاسيل، دونك أن كرون برافو لهم هما ساعة على الوقوف. ثاني شيء مساكن راهي ما عادش كيما مساكن قبل، مساكن كبرت
0: صحيح
3: والليسيات واللي زيكول كثروا واللي كوليج كثروا، فالقاعدة موجودة والاستقطاب تاع الملاعبين هذوما النتائج طيب ما شاء الله.
0: ولكن يهمني يعني
3: اللي يهمني هو كيفاش النوعيه نتاع الملاعبيه، لانه مسكن خرجت برشا ملاعبيه كبار خرجت ملاعبيه كبار اللي لعبوا في الناسيونال وشرفوا في المنتخب. دونك المطلوب انه تو الواحد يفكر في النوعيه الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي، وثاني شيء هل هم قادرين مش يحافظوا على اولادهم بالامكانيات الماديه وقت اللي كل ثلاثة شهور معناها في الصيف يخدموا. برافو اما يلزمني نشدني المدربين نتاعي ونحفزهم مش نخليهم يخدموا.
0: انت تو اعطيتني كره باش نمشي لسي محمد ديريكت ونسال، خاصه اني نعرف اللي الهيئه المديره قياده السيد نور الدين بونجيح على ابواب نهايه العهده هكا ولا
1: صحيح
0: شنو جديد في الجانب هذا؟
1: صحيح هذا ابواب نهايه العهده ما نجموش نخليو جمعيه بحول الله. يعني قعدت سي نور الدين وحكينا في الموضوع نتاع لي جون بحول الله نهايرين ثلاثه نانو على الهيئه اللي باش تكون لها بشبان الى حد نهايه
0: من توا قبل الانتخابات
1: باش علاش باش ما نخليوش فراغ في الجمعيه باش الوليدات مستوى الاجتماعي ونحكيو عن مستوى الرياضي مستوى الاجتماعي، خاطر الوليدات جاي صيف وتعرف انت شوارع تونس كيفاش ولات وتعرف كل شيء لازم الاحاطه الكامله وليداتنا. وان شاء الله في الايامات هذه باش نعلنوا ان شاء الله على هيئه معناها تسير الفرع شبان بحول الله.
0: وانتم قاعدين ولا سي نور الدين قاعد ولا لا؟ شنو اعطيونا الصيح
1: توفيق يا رب
0: شو شاف
1: خاطر
0: لا خذ اسمه من عندك انت
1: مازال فما سي نور الدين مازال يخمم خاطر فما حاجه اخرى في الافق ما نعرفش يخمم ممكن ايه ممكن لا ما نعرفش صعيب الحقيقه صعيب. وان شاء الله احنا 30 جوان توفى العهد نتاعنا مش نعلنوا الجلسه العامه الانتخابيه ولا يرى في روحه باش يكون يمثل كفا يكون مثل مدة جديدة للمساكن. الحقيقة هلا غالبك هو برشا ظروف صعيبة. إن شاء الله اللي مشي جديد يعاونوه بالله. نداء للجماهير الرياضية متاع مساكن راهو الناس اللي تخدم راهي مضحية من وقتها من فلوسها من عائلاتها ومشاكل الكل ربي يعلم بها باش تجي تخدم الجمعية. نحاولوا ندزوا الماكسيموم على الهيئة اللي مشي جديدة خاطر كان فما صعوبة في العامين هذوما خاصة.
0: لا والله خسارة هكا.
3: لا تقول لي الفلوس ما فماش مساكن. أنا وين فما الفلوس؟
0: لا لا هو لا, لا هو
3: موجودة يلزمها ينزل تطلع. لا ويلزم الأهالي يعاونوا شنو؟
0: لا هو على الجانب المادي راه الجانب المادي سي محمد أعتقد أنه هلال مساكن أفضل بكثير مع الفرق. باش نكونوا واضحين.
1: قداش؟
0: قداش من شخص برك؟ دونك هو يحكي يلزم الناس كل تضاف مش شخص برك في رئيس النادي يصرف وحده
1: وميساج حتى اللي مشي يجي يقدم روحه ان شاء الله مش يكون رئيس النادي الحالي باش يكون يعاون ان شاء الله
0: يعني تو انت جيتنا اليوم باش تعلن يعني
1: ما نجمش نلزم خاطر ينجم يكون اخر وقت ينجم تكون تدخلات من طرف معينه ولا رجال اعمال مساكن تكون فما اتفاق معين مع الرئيس ان شاء الله ما نجموش نعلنوا تو خاطر
0: اما على الاقل الاتجاه تحكي على الاتجاه انه ما فماش رغبه في انه يعني الاتجاه يقول انه 30 جوا انتهت عودتي
1: رسميا انتهت وان شاء الله فما جديد ان شاء الله يظهر بعد 30 جوا
0: ورغم ذلك انكم باش تحافظوا على استمراريه النادي باش تعلنوا على فريق الشبان او فريق اللي باش يشرف على
1: الشبان ان شاء الله
0: ما نعرفش خلي
1: ديما وديما الكلمه الاخرى ترجع لرئيس النادي هو ينجم معناها الجزم ولا ولا لا معناها مش يكمل ومش باش يكمل يكون لرئيس النادي نجم نعطيك معلومه جازمه خاطر هو المعني بالامر
0: به وبالارقام انتم كمدير على الفريق ككل راضين اثناء تقييمكم
1: ايجابي راضين بنسبه 70% على الخدمه اللي خدمناها فما خاطر في صعوبات في الكره التونسيه راهي صعوبات كبيره راي برشا فوق ما تصور معناها ما تنجمش توا نحكيو مش الفلوس هكا ولازم من بون جيستيون يلزم ناس فما عزوف تام على المسؤوليه على المسؤوليه مسؤولين ما فماش ما عادش حاب حتى هذه شدك المسؤوليه راه ما كان با لو شوا ما عندناش برشا شوا كان الغالب ان شاء الله نقدموا القدام وتكون الهلال الرياضي بمساك من حسن اللي احسن وكو كما قلت لك اللي راه في روحه الكفء باش يشد جمعيه الهلال الرياضي بمساكن يتفضل ومرحبا به وان شاء الله الجمعيه من حسن لاحسن.
3: شفت جمال معناها وقت الواحد عمل استراتيجيه العمل اني نتذكر وقت اللي جاء سي نور الدين والمجموعه ككل وجاب نوفل شبيلك ولا معاه.
0: اي ما كملوا الموندا
3: تاع الكوبير هذه ماهيش باهي.
0: لا هي الموندا وفيت تاع.
3: اي معناها ضروري معناها
0: انت تقول انت المفروض انه تتعاود
3: ثلاث سنوات
0: انتخابات اخرى وتتعاود
3: ثلاث سنوات اربع سنوات مش تعطي ثمره يا ودي مش في عام نجيب الملاعبين نقدسهم نربح من الاول عمل دو تروا ماتش نخسر ساي نطير ضد المدرب الناس كل تهرب وانتهى الموضوع فضروري انه الناس معناها في مساكن راهو مغرومين بالكوره ويحبوا فريقهم ومتعطشين يحبوا يشوفوا مساكن في نقول لك علاش لا ما نقصهم شيء نقصهم بركة إلا يصبروا شوية على الفريق لأنه جات فترة اللي الناس كلها هربت وكلامه صحيح اللي فما برشا مسؤولين
0: المفروض
3: يرجعوا يعاونوا ويساندوا
0: كلمة خيرة حسب
3: خويا نور الدين
0: حسب فهمت أنه سي نور الدين يعني ما
3: كان قال مساندة
0: ما بقاش المساندة
3: كان قال مساندة
0: ولا مساندة ما كانتش بالشكل اللي حبها
3: مادين مادين
1: سي جمال نجم نجاوبك كي تلقى رجال البلاد ورجال عمل البلاد مساندتك وفي ظهرك وفي حمايتك ما تخافش تقدم القدام وتزيد مونتا اخرى واكثر وخاصه لحباء عندهم دور كبير في الجمعيه ان شاء الله نجموا نلقاو صيغه تفاهم ان شاء الله علاش لا سي نور الدين من خير يعني خدمت مع الرؤساء الكل في مساكن من سي سلاح لسي الحبيب نوخينيني سي منظر العدالي سي العربي رويس خدمت معهم كل من سي نور الدين من احسن الرؤساء اللي تعدت في تاريخي للرياضي في مساكن خلى عنده بصمته الحقيقه ان شاء الله يخمم ونكمل احنا ماذا بينا نكمل في جمعيه الهلال الرياضي مساكن وتو نشوفوا من هنا
0: من هنا الوقت هذاك به شكرا لك سي محمد كان عندك كلمه انت زاد رئيس الفرع نختم بها
2: جوست حاجه واحده في مخص اللي جاء راهو الرئيس والهيئه تواصل ما تواصلش هذه مش مشمولات لكن اللي هو لازم يصير الاستمراريه
0: هاو حكيو عليها
2: صحيح
0: حكيو عليها الاستمراريه
2: كان حكى توفيق راهو في صحيح في استراتيجيه تاع السينيور اوكي لكن في الليجون لازم استمراريه
0: طبعا
2: خاصه فما سونتر دو فورماسيون فما اكاديمي
0: اي هاو قال سي محمد انهم يعني حتى باش يعمل باش يعلنوا على
2: سينو كان يقعدوا ثلاثة شهور في بطاله
0: انت كل شيء
2: الخدمه بتاعت ثلاث سنين طاحت في الماء والماس تكنيك يعني الماده الخام اللي لميناها في ثلاث سنين
0: تمشي على روح
2: تمشي الناس تمشي البحر الناس احنا عندنا جوارات راهو تقريبا مش كان المساك برك راهو عندنا جوارات من تونس وجاي من البعيد الناس تمشي تعدي صيفها تقعد
0: ثلاث شهور انتهى
2: البحر وبعد يجيك في اوت يقول لك ترجع كوا تمشي كوا الناس ثلاث شهور تخدم ما تلقى شيء
0: على كل احنا نتمناو
2: مساج بربي باش في اقرب وقت كما قال محمد تو يخموا باش يعملوا نعملوا قلنا نعملوا يعني خاطر ذم يعملوا هيئه تشرف على الشبان بغض الطرف اللي فما انتخابات وصارت استمراريه وما صارتش باش تواصل
0: واضح.
2: حتى لو كان جيت هيئه جديده اخرى تلقى حاجه حاضره
0: تلقى
2: حاجه
0: واضح. شكرا لك سي محمد السوسي شكرا لك سي سفيان كثير على الـ على الـ على الحضور تحياتي وتحيه كذلك كبيره للسيد نور الدين بونجاح رئيس الفريق وان شاء الله نسمع ديما اخبار يعني نتاع اخبار باهيه على هلال مساكن كلمه خيره بسرعه سي محمد شانت
1: بارك الله فيك سي جمال سي توفيق الحقيقه ان شاء الله خدمنا خدمه باهيه وان شاء الله ان شاء الله ما تمشيش في الفارغ وان شاء الله سي نور الدين يكمل الحقيقه يعني مش على حاجه الحقيقه الراجل الراجل تو في الوقت هذا ما منكش مش تلقى كيفه وان شاء الله ان شاء الله يكملوا كاو
0: هذه الكره عند جماهير الهلال المساكن وعند رجالات الهلال المساكن شكرا لك يعطيك الصحه نواصلوا بعد قليل اسو

0: الله 4:49 دقيقة إذا نعود في بلانت سبور نحكيه على النجم الرياضي الساحلي استوفيق لي برشا حديث في الساعات الأخيرة. ما زلت الحقيقة مش حاجة واضحة برشا أسامي على اليمين وعلى اليسار برشا أسامي وقع تداولها شارع الرياضي, ولكن إلى حد الآن ما فماش رؤية وما فماش خلينا نقوله فماش يعني صورة واضحة للخروج
1: من الأزمة
0: وخاصة يعني فماش اسم لأسامي بتاع مسؤولين واضحين اللي يعني مش ياخذوا المشعل ولا غيره. نذكروا للنجم الرياضي الساحلي عين تاريخ جديد للجلسة العامة الانتخابية, وينتظر طبعا في تقديم الترشحات, وإلى حد الآن كما قلت كواليس ولكن ما فماش حتى شيء رسمي في الجانب هذا. سمعنا برشا اسامي بما فيها محمد علي جدي مثلا
1: صحيح.
0: محمد علي جدي بكير كان عملت كان معايا في التليفون, هو صديق راه باش يبدا في بالك ولد حومتي, وفي نفس الوقت لعبنا مع بعضنا, وخوه طارق زاد صديق يعني الدراسة وغيرها, حكينا معاه يعني بكل وضوح حول الموضوع هذا. طبعا ترى كان واضح الحقيقة محمد علي جدي قال راه ما فماش حتى اتصال, ما فما حتى اتفاق, ما قعدت مع حتى حد, ويعني حتى ترشيح اسمي هكا بالشكل هذا ما عنديش حتى شيء معناتها, لا فما يعني جلسة صارت ولا فما اتفاق صار. يقول أنا موجود داخل النجم الرياضي الساحلي مش اليوم, من البارح ومن أمس برشا يعني مبادرات كان أشرف عليها ومازال حد الآن مع فريق يعني من الغيورين على النجم الرياضي الساحلي يخدموا في الخفاء فك المشاريع اللي ظهرت مؤخرا من أجل يعني إدخال أو تأمين بعض المداخيل القارة والمستقبلية للفريق. يعني هو ولد النجم الرياضي الساحلي, ولد يعني وسط الأزمة هذه موجود موجود موجود موجود موجود موجود مع الناس الغيورة على النجم الرياضي الساحلي, ولكن أنه يعني اليوم هكا قعد مع ناس معينة ولا اتفقوا فما اتفاق أنه هو هذا مش موجود. الحقيقة استوفيق أنا ماك تعرفني ما أنت مشيت معه حتى القدام شوية, هي قلت له تو أنت هذا نعرفه شخصيا, نعرفه اللي أنت ناشط جدا مع يعني كفاءات أخرى في الخفاء وتخدموا مهمكمش في الظهور الإعلامي وغيره, لكن إذا كان فكر فما تفكير ولا اقترحوا عليك الإجابة متاعه إذا كانت الحقيقة ممتازة جدا. قال النجم الرياضي الساحلي أكبر من كل الأسماء, والنجم الساحلي في حاجة إلى رئيس اسمه عنده فلوس, رغم نعاود في كلامه هو النجم الساحلي في حاجة اللي عنده بارشة فلوس باش يخرج الفريق من الأزمة هذه. النجم الرياضي الساحلي كذلك في حاجة, قال الناس عنده أفكار اللي تنجم زاد كان فماش الفلوس فما أفكار متاع حوكمة ماذا بيه تكون فما ناس خير منه هو, يعني هو في الأخر محب غير على فريقه. يعني إذا كان قعد هذه اللي عجبتني, إذا كان قعد فما فراغ وإذا كان ما فما حتى حد وحتى واحد مش يتحرك, حسب فهمت ورسالة واضحة أنه محمد علي والفريق اللي معاه موجودين كلهم مع بعضهم يلزم يلقاو حل للنجم الساحلي. هذا اللي فهمته, يعني فماش شخص هو اللي اما قال لك اخويا ان وقت كان ما تقدم حد وفم فراغ اخويا احنا ما نش نخليه جمعيتنا, يلزم الناس كلنا تلموا المتعاركين واللي مش متفاهمين ويلزم تلموا الكل ونقضوا النادي. هذا اللي الكلام اللي سمعته من عند
1: ولا في شكل مجلس اداره هذا ايش تقصده
0: ولا في شكل انه راهو الموضوع مش متعلق بشخص برك, يلزم الناس كل الناس كل في اليد ونحلوا المشكله. يعني ماهيش المشكله ماهيش شكون باش يترأس, المشكله هي اخويا الناس كل مع بعض هي. هذا اللي قالوا طارق.
1: شوف يا جمال تشخيص مش يعني تو مش نعاود نشخص الوضعيه نتاع النجم الرئيسي.
0: لا شو كلامك فيه شو كلامك في كلام محمد علي
1: انا جاي كلام محمد علي خاطر في بعض من الاسابيع الاخيره فما تحرك كان كبير, وهو من الناس اللي زاد كيف معناها تحرك, و أنا ما حبش أن النجم الساحلي يوصل الوضعية اللي يوصل لها تو في سبات عميق, والناس كلها تتسائل إلى أين, الناس كلها تتسائل ما قد تقدم حد, علاش ما تقدم حد, ناس تقول والله العجز كبير, وناس تقول اللي ما فماش شكون يدعم, أنا فما برشا إشكاليات في من الناحية هذه. ولكن وقت اللي رأى ناس بدأت تتحرك وناس بدأت تعمل في مبادرات بالعكس شيء يفرح, وأنا فما الناس اللي مازالت حتى في الكواليس قاعدين يلقاو في آليات متاع كيفاش يجمعوا سواء اللاعبين قدامه سواء مدرب نسكل
0: حتى لما تعاركين
1: يا ولدي اللي متعاركين اللي متخالفين اللي ما عندهمش نفس وجهة النظر اللي صارت بيناتهم أي شيء، رأي مصلحة النجم الساحلي توا تقتضي أنه الناس كل تقرب، الناس كل تعطي رأي، الناس الكل ما فماش توا رئيس ولا مرؤوس، الناس الكل مع الناس كل توج على رئيس. دونك أعتقد أن النجم الرياضي الساحلي في الظرف هذا بالذات، بالعكس وقت اللي الناس مولي سي محمد علي جدي واللي بتاتر فما برشا ناس اللي يجهلوه وما يعرفوش، مش من سوسة اللي من حب أن النجم الرياضي الساحلي سواء بخارج أرض الوطن أو اللي في كامل الحق الجمهورية، معناها من الناس اللي عمل إيجابي في الخفاء.
0: جبار جبار
1: إيه ما يعرفوش، ما يعني قلت لك
0: ملوش لا عليهم ولا حتى شيء طارق محمد
1: علي. فما أشياء اللي ما تتقالش في الراديو ولا في التلفزة، ولكن كان عنده يد كبيرة في خلاص برشا ديون للنجم الرياضي الساحلي بعلاقاته وزاد بالحكمة في التسيير متاعه في المواقف الصعبة. المطلوب كيما قال هو، إذا كان ما تحرك حد شنو الحل؟ ما يلزم على الأقل المجموعة اللي هو توقع عاد مترأسها ولا فم مجموعة اللي قاعدين يجلسوا مع بعضهم يقدموا المبادرة متاعهم وخلي الناس تعرفهم وخلي الناس الكل تقدم يد المساعدة ليهم وتو نقفوا معهم والناس الكل نشجعهم.
0: يعني انت تقول محمد علي جيب بصحابك واندا
1: يا ولدي تو ما فم حد لا تقول لي اسمع هذه المشاندة مناجدة والرؤساء القدامى وجماعة اللي كانوا قبل الكل هذيك صفحة وطويه توعطينا توا جديد جديد فما استراتيجية عمل جديدة، فما بزنس بلان طريقة كيفاش الاعتماد على معناها
0: راه بدات تظهر البوادر، راه كي تشوف توا بعض المشاريع اللي عملها محمد علي والفريق اللي معاه راه بدات تظهر راه
1: وين هجم
0: اي مستقبلية
1: مستقبلية
0: اي مهم جدا
1: جدا هذاك وقت اللي انت تحضر العمل نتاعك مش من اليوم، هذوما يحضروا فيه عندهم سنوات ولكن ما خلوهمش يخدموا معاهم، فما الناس ما خلتهمش تخدم معاه، خلاهم يحبوا يخدموا بطريقة
0: مهمة. هذيك المشكلة
1: دونك بعدهم خلاهم يخدموا على روحهم.
0: وتوا
1: سيدي وقت اللي الفراغ اش نعملوا؟ نسلموا فيها؟
0: لا ما يسلموش.
1: دونك لازم الناس كل تقرب والناس كل تحط يدها واللي ولا للابتعاد معناها أي
0: لا إنسان لا للإقصاء لا للإقصاء. فقط صديق المد بيتفاعل معنا يقول النجم الساحلي كل نهار بحسابه فما يقول فما ديبار نتاع ملاعبية فما تحذيرات فما ملاعبية إذا ما ترجع أو تتعاود لي كونترا نتاعها ولا غيرها، يقول الجمعيات الأخرين ديجا كملوا واختاروا المدرب وغيرها، يقول في
1: يحكي رياضيين هو
0: يحكي رياضيين ويلوم النجم الرياضي الساحلي، يقول الجمهور النجم في بعض جماهير النجم وبعض الصفحات ضيعت الفريق، هذا شي يقول واضح. شكرا لك هاي مش وقت
1: مش وقت توعتين
0: شكرا لك توفيق زعبوب، شكرا لكامل الفريق، نتقابل غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء.

عاد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: سيتي.
1: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوميكود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات.
0: جوهرة
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم. قالت نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف ريم المعشاوي إن سفير الصين في تونس أدى أمس زيارة إلى الجهة مرفوقا بوفد ممثل عن شركة صينية مختصة في صناعة كوابل السيارات ترغب في إحداث وحدة صناعية تابعة لها في الكاف. وأضافت في تصريح لمراسل الجغرافان بالجهة أن الزيارة جاءت للاطلاع على مقومات الولاية والبنية التحتية والامتيازات الجبائية للاستثمار في المناطق الداخلية.
4: أثر زيارة سفير جمهورية الصين الشعبية يوم أمس بولاية الكاف جاء مرفوقا بمؤسسة هي شركة صينية في صناعة الكوابل ومكونات السيارات. كان له زيارة ميدانية لمناطقنا الصناعية اللي موجودة في ولاية الكاف، كما تم التعرف على مقومات الولاية والبنية الأساسية للولاية وكل الامتيازات الجبائية والمالية للاستثمار في المناطق الداخلية كما ولاية الكاف. المستثمر جدي في الانتصاب في ولاية الكاف، هذه هي الشركة منتصبة في العديد من الدول في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، في ألمانيا، وأخيرا في تونس بولاية بن عروس. هنالك توجه ونية للاستثمار والانتصاب في ولاية الكاف، وكانت زيارة موظفين هذه الشركة أمس الولاية كزيارة أولى استكشافية لمقومات الجهة وللبنية الأساسية للجهة. سيكون زيارة للمالك الأصلي الصيني الأسبوع المقبل لولاية الكاف بعد القيام بالدراسة اللي بتكون دراسة كاملة وشاملة، دراسة فنية ودراسة مالية تعنى بالانتصاب في هذه الجهة.
3: جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأوائل للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. وتمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح النوري بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى المتوسطة ودعم الجهود الهادفة إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. وأكدوا انخراطهم في التوجهات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي يوم 6 ماي الماضي والهادفة إلى جعل القطاع البنكي فاعلا وأكثر التزاما في تمويل النمو الاقتصادي والاجتماعي لتونس. ختاما، تستضيف العاصمة الليبية طرابلس في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية بمشاركة واسعة من الخبراء وصانعي القرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا المؤتمر منصة مهنية إقليمية ودولية تنظم كل عام في عاصمة عربية مختلفة، حيث يستهدف الحدث فتح نقاشات موسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثقافة والتعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى دعم الادخار الأسري كركيزة أساسية لتحقيق المرونة والاستقرار الاقتصادي للأسر العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News.
5: جوهرة اف ام. تندونس.
6: تندونس.
7: برعاية أحلى
8: بونوس لأحلى ناس.
9: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
10: أريد طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا عبر راديو جوهرة اف ام. هذه هي فقره توندونس. اليوم نحكيو على موجه الذكاء الاصطناعي واللي بدات في اعاده تشكيل سوق التليفونات الذكيه عالميا، لكن التاثير المره هذه ماهوش باش يتعلق بالمزايا الجديده ولا ليزابليكاسيون الذكيه، لكن بارتفاع تكلفه المكونات الاساسيه في وسط التليفون، وبالطبيعه نلقاو ان تيت دو ليست الذاكره والا الميموار ولا الرام، شيء اللي ادي الى تراجع حاد في التليفونات منخفضة السعر واللي كانت تتمثل بوابة ملايين المستخدمين للانترنت. تقول تقديرات مؤسسة الاي دي سي لكونه شحنات التليفونات الذكية عالميا تنخفض بنسبة 13% خلال سنة 2026 في أكبر تراجع سنوي يشهد القطاع، وتتجاوز نسبة الانخفاض 20% في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. نحكي على التليفونات الذكية اللي نلقاوها تعتمد على شرائح الدارة عامة، وهي من أكثر المكونات تعقيدا في التصنيع، ونلقاو ثلاثة شركات فقط تسيطر على أكثر من 90% من السوق العالمية، اللي هي سامسونج، اسكا هاينكس ومايكرون. وبين الربع الأولاني من 25 والربع الأولاني من 2026 ترتفع أسعار ذاكرة ال بي دي دي ار 4 بنسبة 250%، الدي دي ار 5 نلقاها ترتفع بنسبة 220%، وهكا تولي تكلفة الذاكرة في وسط بعض التليفونات الأندرويد الاقتصادية توصل للنص تكلفة تصنيع لاباري تقريبا. شيء هذا يؤدي لضغوط قوية على الشركات اللي تعتمد على التليفونات منخفضة التكلفة، كما مثلا أوبو، فيفو ولا كسياومي، واللي تتراجع الشحنات متاعهم والأرباح بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. هذا شو لعنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: شرط تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جولة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: يلا، هذا موعد اليوم معكم الخمسة ودرجين. هذه حلقة جديدة، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. يرجعنا سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
2: مرحبا سيمي. مرحبا سوسن. والله توحشتكم برشا.
0: مرحبا بك.
2: الأربعة مخر ياسر. الأربعة فات الجمعة.
3: والله سي ريسيبروك.
0: مرحبا سوسن معالج. مرحبا بك.
3: يعيشك سيمي. مرحبا بيك ومرحبا بسليم. ما سمعت، ما تقوليش ما سمعتناش البارحة. عملنا ديديكاس
2: في جوني ضربوا التليفونات
0: بالحق.
2: اي
0: سي بيان. والله سي بيان.
3: خاطر استضافنا ضيوف من المهدية.
0: من المهدية فكرنا فيك تو.
3: خي سيمي قال لي شتعرف كي نقول اجل المهدية، شتعرفوا في المهدية؟ قلت نعرف سليم بوسفارة.
2: نبدأ نعمل في الرحلات المادية، نستغل الفرصة نعمل باتين ده.
3: وخي عندكم علاش تتشرطوا؟ مدينة جميلة وعندها برشا بوتنسيال.
0: أكيد
3: وسلموا عليهم الكل.
0: أو توكا يعني المدينة الجميلة، يعني نقرأ قبيلة في ستاتيو صديقنا منذر بالحاج كتب قال والله ماذا بنا اللي أصحابنا اللي عندهم ديار في المهدية والعشبي قاليخة في الهورية ذولي نبدأوا نكلموهم نتلاهوا بيهم كوكوانا لاش مو يستدعاهم.
2: يلزم شعملي تليفون.
3: خويا منذر دربوا سفارة سيرة ورزرني عطينا العربون وسيبون.
2: ما تكلمنيش كي ما عملي ولو تعملي.
0: يلا كالعادة نبدأوا بيك واد نف.
1: واد نف
0: تفضل سليم.
2: لافيشاج اوربان. بدينا نشوفوا توا في كياسات في لي بوب و لي كومباني بروموسيونيل نتاع لي زونيفرسيتي بريفي، لي زيكول بريفي، وبدينا نشوفوا الباز
0: انسكريبسيون،
2: لي انسكريبسيون والتوجيه الجامعي ان شاء الله قريب وكل.
0: دونك ولكن
2: ولكن ولكن يا خويا كلي تيتر وكعلامات الدول وكالاغراءات نتاع شهاده معترف بها في واكريتيتاسيون ما نعرفش وين وكل. يا خويا ما تلعبوش على مشاعر الاولياء برشا. راهو
0: شو لازم يحطوا
2: معناتها كونوا واضحين. راهو برشا عباد تحايلوا عليهم وبرشا عباد تضروا من لي زانسكريبسيون في دي زونيفرسيتي اللي يعملوا في دي بو ماهمش صحاح. دونك يفو فير اتونسيون. فما لي
0: طبعا
3: امورهم قانونيه ولهم لوكاسيون عندهم ولا
2: فوالا. مي كي نشوفوا احنا فما شكون يرجع لك بعد 3 ولا 4 سنين يقول لك راني قريت في البلاصه هذيك وطلعت الحكايه كل غلطه ونخلص في 10 ملايين ولا نخلص في 12 مليون زاد حرام. دونك يفو فير اتونسيون. اسالوا شوفوا. راهو التصويره هذيك ما تخليوهاش تغريكم. راهو
0: شكون تسال؟ شكون تسال؟ تو انت ولي عندك طفل باش ياخذ الباك ولا طفله باش تاخذ الباك باهي تحب تقيد في يونيفرسيتي اكس في اي دومين اكس، نسال شكون؟
2: اقل حاجه هي وزاره التعليم العالي. يظهر لي
0: نمشي لوزاره التعليم العالي نقول لها هل اليونيفرسيتي هذه معترف بها ولا لا يجاوبوك.
3: هو يعطيك الصحه سليم على الموضوع اللي جبدته اللي هو تري امبورطون. على خاطر انا مثلا عم ناول نتفكروا فما ايكول بريمير حلت على اساس معناتها تعليم فرنسي. معناها كي نقولوا تعليم فرنسي ولا كندي ولا اللي هو
0: البرنامج الفرنسي
3: معناتها راهو عندك معناتها عندك اومولوجاسيون معناها عندك ما يثبت انك سكرت في شطار العام. السلام ذا يلقاو رواحهم من برا. معناها لا خسارة الفلوس وخسارة العام والوقت.
0: ولكن باش نختصر واحنا اللي نقولوه صحيح اللي قلته انت لانه يقع تثبت ولكن زاد الوزاره ماذا بها ما نعرفش نتسهل الامور عند الناس في وقت لي زانسكريبسيون والناس مهتمه باش انها ترقى تشوف مصير اولادها شنو وين تقيدوا واسكو
3: قريهم وين لازمها تعمل
0: تعطيهم ان نيميرو فير ولا
3: حاجه. شنو اللي قاعد يصير توا؟ اللي قاعد يصير انهم تحل وتحل معناتها باسم جامعه معروفه
0: اجنبيه
3: اجنبيه معروفه وتقول لك هانا قاعدين نحضروا معناتها في الشراكه ولا قاعدين يشوفوا على خاطر هما هذوما هل ليزيكول لي غراند زيكول ولا الاجانب ماهمش مش هكاكا يجي ويشوفوا يشوفوا البروغرام ويشوفوا كيفاش صاير العمل ويشوفوا معناتها فما دي نورم اللي هما معناتها لازمك تكون مطابقه للنورم نتاعهم للنورم الاوروبيه ولا الامريكيه.
0: انا كولي ما نحب ناخذ معلومه
3: يحل هو ويقول للاولياء هانا قاعدين اون نيغوسياسيون
0: كولي
3: يخلص هو الولي
0: هو.
3: العام
0: لا.
3: فهمت بعد 3 شهور 4 شهور
0: تذكر لي لا انا نحب كولي ضمانه لحق الولي كيفاش نعمل؟ الوزاره تعمل معناها قسم خاص ولا نومرو خاص ولا حاجه؟
3: يلزم الوزاره تحمي الولي التونسي من هذوما من المشاكل هذوما، ويلزم الولي زاد
0: اكس راهو اومولوجي،
3: والولي زاد قبل ما يحط ولده ما يخلص فلوسه يلزم يشوف ما يثبت يعطيه ما يثبت
0: اللي كل هذيك اللي
3: لا برا شوف كل اخرى ما تاخذ الريسك
0: امشي هو ما اغزر اي مؤسسه تربويه كانت ابتدائيه او ثانويه او تعليم عالي راهو ترجع لوزاره ما بالنظر، اما وزاره التربيه ولا وزاره التعليم العالي ولا غيره.
3: التربيه بيان
0: سور. اي التعليم العالي بالنسبه للمؤسسه الجامعيه. تمشي تسال في الوزاره هذيك يا اخي او اي مؤسسه تابعه لوزاره التعليم العالي تقول لها انا نحب نقيد ولدي في المدرسه الفلانيه ولا الجامعه الفلانيه، هل هي معترف بها؟ هل شهادتها معترف بها؟ قديش من سنه انتم مستعرفين بها كوزاره؟ سهله الاجابه معناها مش محتاجه.
2: هي وسامي حتى الاختصاصات اللي قاعده تتحط باش يغريو بهم
0: اختصاصات جديده
2: خمسه سنين التالي
0: اختصاصات جديده
2: ماركتينغ ديجيتال
0: تواليه
2: تواليه زيد معناتها سامحني
0: ما نغرموش سليم الجامعات اللي هي بالحق عندها الهومولوجاسيون ذي وهي تخدم وعندها مستعرف بها وكل يعني
2: ليه ما اللي يخدم في خدمه صحيحه من
0: ولكن كي حاجه انت كولي عندك شك فيها ولا ما تعرفهاش تسال اولي الامر على الموضوع.
3: يعطيك الصحة يا سليم. أنا من عالم التعليم والدراسة والحياة الجامعية باش نمشي في بكم العالم الأدب، والبارح الحقيقة استمعت اللقاء مزيان برشا برشا حاجة ممتعة جدا، لقاء الدكتور مختار الخلفاوي مع شاكر بسباس على راديو الشقيقة راديو موزايك اف ام بمناسبة صدور كتابه الأخراني.
0: تحية ليه شاكر.
3: تحية ليه طبعا ولكل الأصدقاء والزملاء في الإذاعات الكل. صدور مختار الخلفاوي صدور يصدر كتابه الأخير التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس. وأنا سي المختار من
0: الناس اللي في هذا
3: هو اختص في هذا على خاطر يلزمنا شكون يلزمنا شكون يلمنا في الموضوع هذا معناها. وسي المختار بخلاف كونه قامة أدبية وقامة فكرية عنده السلاسة في العربية أنه يفسر أنه يقرب المعلومة، وهذا اللي يخلي الحديث ولا الاستماع للانترفيو بتاع سي المختار حاجة ممتعة برشا وحاجة في نفس الوقت أكسيسيبل للناس الكل. دونك كان حوار مزيان برشا وتنجموا تسمعوه على صفحة راديو موزايك اف ام. وطبعا يحكي على التاريخ كيف هو في طريقته كيفاش يبسط وكيفاش يحكي. نحب نطلب من الزملاء في الحافلة نسمعوا شوية ونرجعوا نحكيوا تو تفهموا وين المتعة بالضبط.
4: لو الفكرة تلاحظ أنت فكرة التعاود والعودة والإعادة، التاريخ لا يعيد نفسه بالطريقة اللي يحكيه عليها، لكن يمكن أن التاريخ يرجع يعاود نفسه إذا لم نعي الدرس منه. هذاك علاش؟ لأنه الفكرة اللي قاعدة شايعة وأنا حبيت الحقيقة نتناولها بالنقد، وهو أنه نتعامل مع التاريخ على أساس أنه ماضي منقضي منشيرة، ومنشيرة ثانية أنه حاجة للحفظ. حتى أنك يكون تلامذة يقول لك اسمعني في البكالوري كما تو ان شاء الله ينجحوا وليداتنا وبناتنا في البكالوريا يقولوا يا اخي التاريخ حفظته ولا مازلت؟ يقولوا لا مازلت، ماده الحفظ نخلوها في الاخر. التاريخ ليس للحفظ، التاريخ للاعتبار.
3: قول الدكتور مختار الخلفاوي يعني التاريخ ليس للحفظ، التاريخ للاعتبار للبحث والتمحيص.
0: كتاب اخر قيم وفي مستوى ربما الناس شنو تستنى، خاطر التاريخ نعرف انه الحاجات اللي احنا عشناها ما هو حتى التاريخ البعيد الناس تحب ترجع لهذا وتحب تسترجع هذا، وهو عنده

0: 0724 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: نحبك فايق يا هديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة
0: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي شوف أسمع وتمتع

اسمه. مدربين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. يلا كالعادة نبدأ مع سليم وساوسن. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: قرار حكومي غريب عجيب أيام عيد الأضحى في بنغلاديش، زعما شنو القرار هذايا؟
2: قرار في بنغلاديش
0: كأنه برشا ناس قراوا هذا وشافوا التصاور هذو. أنت سليم متأكد من هذا؟
3: لا والله شفت
0: بالحق.
3: والله لا خلطت لي المعلومات
2: بالحق. نتاعي ما يهزوش،
3: ما يوصلوش لبنغلاديش،
2: ما يوصلوش لبنغلاديش.
0: هي واقعة طريفة أثارت اهتمام عالمي مع الحكاية هذي، ولا تراند راهو
2: نتاع هذوك لي فور اللي يرميو فيهم المشوي نتاعهم.
0: لا
2: في عمان هذيك.
0: لا لا في بنغلاديش هذي.
3: جلود.
0: لا
3: حاجة.
2: لا قرار حكومي.
0: اي ولكن فما حاجة صارت.
2: منعوا تشوشيت الريوس،
0: منعوا ذبح حاجة، ذبح عاصي.
3: اي منع ذبح عاصي.
0: اي نجال عاصي ذي من الذبح، وهو معناها من نوع نادر يعيش في بنغلاديش. لقب بدونالد ترامب.
3: تصوير تاي تصويرته العجلة.
0: كنت متأكد ليه.
3: شفتها عاملين له هكا قصة هكا على جنبه. بالحق قول ترامب
0: كان باش يضحيوا بي ويذبحوه في أيام عيد الأضحى. الإنقاذ ذا جاء في اللحظة الأخرى بفضل تدخل حكومي مفاجئ وغير مألوف، بعد ما اكتسب الهوى العاصي ذا شهرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب خصلة شعره الشقرة اللي تشبه تسريحة الرئيس الأمريكي. اكتشف الحيوان أو اكتسب شهرة واسعة بسبب لونه الأبيض النادر، واللي يختلف على لون معظم الماشية اللي موجودة في بنغلاديش، اللي هي أكثرها ماشية تلقاها مارون ولا كحلة، إلى جانب خصلة شعره الأشقر المميزة إلى شبهوها بتسريحة ترامب. ومع انتشار الصور ومقاطع الفيديو اللي تظهر أشخاص يمشطوا خصلة شعره تحول إلى ظاهرة
2: على الأقل سيل الدم وزيل الهم، على الأقل خصنا من المشاكل في العالم.
0: برشا زوار جاءوا للمزرعة، جاءوا للمزرعة حبوا يتصوروا معاه وجست يراوه ويأخذوا تصور معاه، والمزرعة وليت وجهة سياحية غير متوقعة. وقت لقرب عيد الأضحى هالاثنين اللي فات تم بيع العاصي ذي لمشتري كان ينوي أنه يذبحه، لكن وقت يرى شو صار عليه تراجع السيد ذي على ذبيحته، وأصدر وزير الداخلية قرار بوقف عملية الذبح في اللحظات الأخيرة وإعادة الأموال للمشتري، وتم نقل الحيوان إلى حديقة الحيوانات الوطنية في دكة بعد تصاعد الاهتمام الشعبي بالقصة وتحول إلى قضية رأي عام تستدعي اهتمام رسمي. المسؤول في الوزارة علق أن القرار هذا جاء بسبب المخاوف الأمنية، مضيفا أنه في اللحظة الأخرى تم اتخاذ قرار بإعفاء العاصي ذي من الذبح بسبب المخاوف الأمنية، لأنه فما اهتمام شعبي غير عادي.
2: أنا بمناسبة العيد شفت فيديو في من عمان، هي وهي عادة في الأحياء العمانية. الحقيقة ما كنتش نعرف
0: عمان البلاد ولا عمان عاصمة الأردن.
2: عمان
0: السلطنة.
2: عمان السلطنة. أوفيت عندهم هم يسميه التنور، معناها كما نقولوا نحن الطابونة. أوفيت ياخذوا يجيبوا اللحم نتاعهم، كل واحد يجيب اللحم نتاعو يلفوه في الورق نتاع النخل ولا البامبو ولا أي حاجة كي ريزيست للنار، وحاجة كبيرة في وسط في الحومة، معناها كيف ما نقولوا نحن، ويلفوا ويقمروا، كل واحد يقمر الحام نتاعو، يجيب كتف اللي يجيب فخذ، كل واحد يقمر بحاجة، فما اللي يحط فيه لعبة، فما اللي يحط فيه حاجة، كل واحد يحط فيه باش يقمروا
3: يعمل قمارة
2: ويطيشوه ويرميوه هكايا وبالغني والكل، ويرميوه في وسط التنور ويرجعوا له 24 ساعة اخي يجبدوهم، معناتها كيما ما يخرجوه مصري معناها. ما قالك هي العاده كانت في عمان، معناتها كانت في حي واحد، هي
0: ولات
2: ولات عاده في البلاد كلها، على خاطر اوفيت تتلم الناس الكل معناها في العيد. الحومه كلها تتلم، المدينه كلها تتلم في نفس التنور،
0: حاجه صغيره تولي
2: يعملوا المشوي نتاعهم مع بعضهم.
3: هذه تعملها في تونس، يجي يرمي حاجه راه يروح بلحمه بعد.
2: لا يجي لا يجيب لك جوانح، يجي من غدوه يقول لك عرفت كتف، انا اعطيت كتف،
3: انا اعطيت كتف، ولا يجيب جوانح يرجع بكتب.
0: ذكرتني قبيلة نشوف في فيديو لواحد مصري يظهر لي، منعش هو صانع محتوى ولا عمل فيديو كهو، هو في واحدة من قرى سويسرا، وقال شوفوا كيفاش في سويسرا نشري جبن في الريف طريق ريفي فما كوخ صغير بحلاه لوح مشى دخل لقى فريجيدير فيها جبونات ولقى بحذاها وحده معنا لي ساك اون بابيي بحذاها وفما
2: كيفاش
0: تخلص وكرسي تستنى وحط هز اللي تحب وحط الفلوس فما واحد تعليق
3: بكل ثقه
0: تعليق مواطن مصري عجبني قال له فما في يحكي على مصر قال له في بلد هذاك الكشك ساعة مش يقعد ليلة واحدة لأنه مش
2: يتفرق
0: ويتباع في سوق الجمعة
3: أبسوليما وإذا نتكلم عن فروماج توا جايين للسيزون تاع البيتزا كات فروماج عرفتك تشوفها في البحر بالطويبة على طويبة على التريونجل
0: أنا عمري ما ريت بيتزا ربي يسي أنت شنو ريت بيتزا كات فروماج بالطويبة على الجبن
2: ولا ريت
3: والله ما ريت تينا شفت سوشي بالمقرونة في تقول لي أنت
0: الله يسليم الله مين ترى فيهم هذوما في ولاية كانساس
2: سامحهم يا رب
3: الله بيسامحهم وربي سامحني أنا موجود غير
2: سامحهم ما يعرفوش يا رب
0: ولاية كانساس الأمريكية اضطرت وكالة سيارات لتأجيل تسليم شاحنة من نوع فورد F250 لأشهر بعد ما كان جاء الوقت أنه تعطيها الملاهة زعما شنو سبب
2: فما ديفو دو فابريكاسيون
0: لا بيئي سبب بيئي قوانين حماية الحياة البرية في الولايات المتحدة لا تسمح بذي شنو صار فيها الشحنة
2: الامبرانت كربون بتاعها عالية
3: لا فما حكاية اونليان مع قانون
0: حيوانات لا يمكن
2: ما عندكش الحق تهز فيها الحيوانات
0: لا هي الكاميونة حاضرة في الباركينج ولكن كي جاي مولاها بشي هزها ما نجمش على خطر فما حيوان معين
3: فما حيوان مسكر الكياس
0: فما حيوان عمل عش
2: عصفور
0: وقوانين في حماية الحياة البرية
3: سبيس بروتيجي ما يزمش عندوش الحق
0: لا تتراجع قدام حتى شيء القوانين هذية لا يمكن إزالة العش متاع الطيور هذية طال أنه ما زال موجود غادي وقاعد يوكل في أولاده وقاعد عنده معناها في فترة حضانة هذية العش وذيك الكاميونة ريت قاعدوا بيانسور على جارة
2: تشوف التصوير على العجلة
0: ما نجموش يتحرك العجله دونك
3: هما ما يفادلكوش كي تبدا زون بروتيجي ولا اسبيس بروتيجي ما عندكش الحق معناتها تعمل حاجه والخطايا الخطايا كبار ياسر طب ساعات تلقى في بحورات لي زون معناتها كيفاش عاملين لي ليميت جوست تفحش غادي ولا معناتها الخطايا كبيره كبيره
0: هذه قوانين طبعا
2: لا وسورتو اللي سكي ايموفون بالنسبه لنا نحن تطبيق القانون قديش يحترموا القانون وقديش القانون تطبق بطريقه
0: هنا يغزر القوانين مع الحياه البريه
2: مع الحياه البريه
3: والله احنا عندنا راه دي زون وين فما كيما فما دي زيل وين بالحق فما بروتيكسيون تاع دي سبيس ومتاع طيور والحرس والبوليسيه يعرفوا راه معناتها واعيين بال معناتها يعرفوا الانواع اللي ابروتيجي ويشوفوا
0: بعض الناس واعيه بهذا
3: لا المشكله مش في ال
0: فما
3: موضوع اخر المشكله كبير الكبيره رأي. مشكله كبيره في البوليسيون اكثر منها في البروتيكسيون تاع الحيوانات معناتها هوني
0: صحيح يلا بعدين فما الصيف يجي دونك الماكله تتغير معناها مش برشا سوب ومش برشا حاجات
3: سلطه خضراء
0: فوالا توب 10 سلايد في العالم اعطيوني من لي كونيسونس نتاعكم انتم المحبين اللي كنت به سيزار موجوده سلطة سيزار موجوده في المرتبه التاسعه
3: فما سلطة مشويه تونسيه موجوده من الاولى
0: الاولى
3: فما السلاد جريك
0: سلاد جريك وي موجوده زيت
2: النسواز
0: الجريك مش موجوده في التوب 10 مش موجوده في التوب 10
3: النسواز هذول موجوده
0: حتى النسواز مش موجوده في التوب 10 فما الكابريزي الايطاليه واللي هي بازيليك الحبق معناها والموتزاريلا والطماطم وبيان سور تشبه برشا العلم ايطاليا واكثرهم احنا طومات موتزاريلا يعني.
3: واكثرهم في الميديتيراني اللي شفتهم هنا معناتها اكثر لي سلاد اللي
0: والله يعني معناها نتفاجئ برؤيه سلايت معناها كيما السلطه اليابانيه سونو اومونو مثلا شو تعرفوا اخر من سلايت نجم يكون موجود في
2: طماطم موزاريلا قلتها
0: خاطر طبعا حاجه
2: بازيك في
0: بازيك على الاخ وعندها شهره كبيره
2: صالحه لكل زمن ومكان
0: مونو تعرفوها هذا سونو مونو
2: ما نعرفهاش
3: اللي عمري ميري سلطة في جابون
0: بالحق
3: ما نعرفش اللي سلطة في جابون
0: السونو مونو هي سلطة تتعمل معناها شوية معناها سكري شوية فيها الخيار الكونكومبر وفيها الديزالج وفيها الجلجلين لكحل هو الجرين دو سيزام لكحل اللي يعملوا بهم لي بلا ليجيرمون سكري فيها شويه فينيغر هذه واحده من السلايت الهيلثي معناها اليابانيه يعني
3: وانا في تونس برشا سلايت معناتها لي فاريتي نتاع سلايت
2: سلطه تونسيه فما نسميها سلطه نيه
0: عبقريه سلطه تونسيه
3: على الاخر
2: طماطم وبصل وفقوش
0: وتفاح
2: وكي تزيدها
3: التفاح هي
2: التفاح سبيبه هذاك الصغير
0: حتى كمرقي
3: سبيبه كل فيه شويه اسيديتي
2: هذاك
3: يعطي ان غو مش نورمال
2: اسيديتي وعلاش سبيبه خاطر ماهيش ماهوش فارينو
3: التفاح وصدقني من ابن التفاح تاكلوا في بلايص الكل تفاح سبيبه هذاك ساعات ماشي ساعات المنظر يبدا ما يكونش مزيان ياسر تبدا مضروبه ياسر الكعبه
0: الكل
3: اما راهي فيه بنا مش عادية
0: هذيك البي اللي مضروبة معنا ما مشلهاش البيستيسيد فما زيد سلطة التايلاندية نحب الأسيا
2: جوك عادية
0: سوم تام مذية
2: بيش
0: سوم تام هي سلطة معمولة ببرشة خضرة فيها معنا يحطوا فيها فلفل طماطم سفنيريا يحطوا فيها شو اسمه الشو الكرومب وبيان سور بالفينيغريت الاسيويه معناها شويه سوجا وفما في الترتيب فما برشا سلايد اخرين كيما الكولي سلو هذايا الامريكيه مثلا
2: كولي سلو مغرومين بها الجينزي
0: فوالا كولي سلو
2: يعطيوها فما ماركه نتاع فاست فود ما نحبوش نقولوا عليه وما نحبوش صغارنا ياكلوا من عنده يعطيوها كم يعطيوها معناتها مع مع مع لي بلا مع
0: مش مكونه كولسلو شو
2: كولسلو كركم
0: شو
2: كرومب هو كرومب
0: مايونيز و جبن
2: سي اون صوص هي باز دو مايونيز
0: و فرماج و سيبولات و بي و بيان سور فما حتى المانيا عندها سلطه هنا
3: الالمان عندهم ماكله
0: كارتوفيل سلات اسمها ماش كان تقد صحيح هذولي بطاطا ذي تنثبتوا اهم تاكل سلايت ولا
2: ليش بطاطا
0: انا
2: ناكل سلايت ناكل سلايت انا نحب السيزار نحب النيسواز نحب بيان سور المشويه والتونسيه نتاعنا هذوك
0: المانيه طلعت بالبطاطا كارتو سلايت
2: اما ليه نتاع البطاطا انا نحس
0: حتى انا مش برشا
2: انا البطاطا والسردينه وذوكم كل نحسهم تاع خمس شهر ما نحبهم
0: لا والله سردينه بون مانيش من هواتها انا ما فيها برشا منافس
2: فما الماكرو معناتها اخير كان باش توصل ناكل سردينه تنكل الماكرو
3: لا لا لا السردينه بن من الماكرو
2: منين بربي
0: بالنسبه ليك
3: والله سردينه
0: مانيش من هواتهم
2: كلها شوك وشوكها كانه شعر
3: تحكي تحكي سردينه من الحكه ولا سردينه مازال كي خرجت من البحر
2: لا سردينه
0: حتى هذه الحكه نحبها
3: شو سردينه مازال كي خرجت من بحرها ما فماش ما أبن منها سردينة عملت أكثر من 24 ساعة سي عينيها حمار تقول عليه بيتها تسهر هذيك ما عادش تاكلها
0: نصائح نصائح المهدية ذي
3: يبدأ يعيط سردينة فريشكة وهي عينيها هكا ضربها الحول
2: أنا ذولي اللي تعديت تقشر فيها نحي في الشوك السردينة أكثر من أكثر من
3: تلقاها أو فيك ما تنحيوش الشوك ما يتنحاش ساعات تعرف تنمو تبدا فريشكة من الأول فما شكون ياكلها بشوكها سردينة راهي
0: فاصل فاصل نرجعوا لكم في antibiotique.
3: Hein?
4: Jawara FM.
5: Et
4: Dingo
5: Jawara FM. Jawara FM.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع وتمتع.

0: لكم في او تي في مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. يلا سليم وسوسن والمستمعين واللي الناس يشوفوا فينا في التلي باش الناس يبعثوا لنا ميساجات وان توكا نحييوهم. الناس يقول لك نتفرج فيك في التلفزه في جوهرة. هاي مرحبا دونك برشا فرحه ان نرافقوكم
1: في
0: القوايل هذوما نتاع الصيف. باهي نسمعكم المقاطع وتقولوا لي شنو العمل مسرح سينما ولا تلفزيون. هذا المقطع الاول.
2: قلت لها توا نهار كيف نطلع لك مش انا اش تعمل؟ قالت لي اللي يعمل بيدو ربي يزيدو. حلوه والمراه تغلط لي فيه تسخيلو حمادي انا مش هو. هنا حمادي هو متاعك. تي هو حمادي انا وشوف وشوف. مش على خاطره هو عمل روحه حمادي باش يولي اللي بالمجد حمادي مش حمادي. ما فهمتش انا توا. يا حمادي حلوه ويطلع السقيفه طويله كيفي. عنده دخلني الشك في حماديتي. من وراني راه هو زاد يقول بين وبين روحه اذا كان هذاك حمادي ما لنا اش نكون حق وعيط.
0: يلا توفيق جديد ماهيش كلام اللي نص وتصور. توفيق جبالي تمثيل توفيق جبالي رؤوف بن عمر محمد محمود الارناوت.
1: قبل هذاك كلام
0: اللي قبل كلام اللي هذه مسرحيه
1: استنى
0: 1900
1: حاضر بالنيابة.
0: حاضر بالنيابة 1989. تحية للمسرحي توفيق جبالي. يلا المقطع الثاني تفضل.
3: بشوية علاش هكا خرج
4: عليا خرج عليا خرج عليا خرج عليا لعبوا بينا يحميوا علينا في التلفز.
3: اش فما مش بالقبل
5: بس قلبي يوجع
6: صوت راه وسكيت ولا تحبوا تقتلوني
7: بدك فكلها ولدها راه
8: مشي وخليك بصغيرك في كرشك. تعرف اللي ولدك لا عنده لا اسم لا ابو ولا ميراث بلا حقوق. هذيك حبله كيفك.
0: تفضل وين شو العمل هذا؟
1: استنى فاطمه بن سعيدين.
0: فاطمه بن سعيدين
1: فيلم
0: اي
9: فما مصطفى العدويني كمين شغلت.
0: لا
9: كميش
1: السبعينات.
0: لا لا
1: ثمانينات.
0: لا بعد نعمان حمدة فاطمة بن سعيدين عفاف بن محمود سندس بن حسن نور الهاجري إخراج نوري بوزيد.
9: مش صمت
1: عرايس منتين.
0: لا عرايس منتين 2002.
1: لا عرايس منتين قربت. عرايس الخوف.
0: وي عرايس الخوف 2019 2013 ترجع زينة برفقة جول تونس من جبهة سورية وين تم اختطافهم واغتصابهم. صاحبهم نادية المحامية في رحلتها الطويلة للتعافي وتطلب من الشاب إدريس أنه يساعد زينة على أمل أنه يسفر القاء بالبوح باللي صار. وبطبيعة الحال هذا فيلم يعني ممكن آخر فيلم لنوري بوزيد 2019 هذا آخر حاجة. يلا هذا الإكستري الثالث.
10: الطقس كان سخون بوغ 11 نوفمبر. يوسف حب يقعد في الفيراندا مازلت كيف حطيته والتليفون ضرب. وخملي سيسي حتى قال لي الطوطاد وقال لي سيف الورديه وقال لي على اسم الاستاذه اللي ترشقت روحها وقتها. قلت الحمد لله مش بنتي الحمد لله مش بنتي الحمد لله مش بنتي الحمد لله مش بنتي الحمد لله مش بنتي. هذا الكل من شرم.
1: الكبيرة جليلة بكار.
0: جليلة بكار
1: والمسرحية العظيمة خمسون.
0: وي خمسون خمسون نص جليلة بكار إخراج فاضل جعايبي تمثيل جليلة بكار فاطمة بن سعيدين جمال مداني معز مرابط بسمة العشي لبنى مليكة وفاة أبوبي رياض حمدي انتظار ماجري خالد بوزيد حسني عكريمي ومحمد علي القلعي 2007 2006 حاجة هكا.
9: ما اسم فاطمه بن سعيدين فريمون معناتها شنو الحاجات اللي عملتهم وش فوا معناتها لو باساج وين معناتها تبارك الله وكذا.
0: بيان سور
9: ان شاء الله تجيب حدينا مره ليش لا.
0: هي جات
1: بعدين
0: انت ما جيتش وقت
9: بالمره الجايه.
1: المره
9: الجايه قولوا لي المره الجايه استدعوني.
0: وي اعلام الدول
1: بال استدعانا احنا وياها في دار الشط في المهديه.
0: ان شاء الله مرحبا بك.
9: وين نستدعوا؟
1: نقولوا صديقنا منذر بالحاجه
9: سعيدين كنت قبل جارتنا كنت جارتنا والحاجه اللي معروفه في دار فاطمه سعيدين اللي الحومه الكل تحكي به اللي الدار الوحيده اللي ما فيهاش تلفزه.
1: اه وي ما فيهاش ما عندهاش تلفزه.
9: وكيف تشوف لا بيبليوتيك من برا نتاعها اللي عندها حاجه امبرسيونونت.
0: اي جيماجين
9: دونك
1: اي كان هذاك الاتفاقية ورجلها الله يرحمه ينعمه ما عنديش تلفزة عمرها إلا جميل دو تيلي فاطمة بن سعيدين في دارها
11: ما خسرش حاجة كبيرة
1: هي دجا كي تمشي لها لدارها تقولك ما أنا جاي باش نحكي ما جايبش فرش بتلفزة معناها
0: وي يلا وساعات فما دعات الضياف يجيوك يقعدوا يحلوا التلفزه وليس تفرجوا فهمتش عليه
11: يعني ليه فما
0: عندنا
11: فما ديار تلفزه تقول مونبر من العائله لازم يتكلم معك
1: فما عباد يحطوها على ناس
11: اي ولا يحطوها على ناس
1: على ناس هيك بدات تحكي وحدها
0: فوش وزير شنو باه يلا اعلام الدول باللون الاحمر والابيض
11: بولونيا اندونيسيا فما تونس بيان سور فما
0: احمر وابيض بولونيا
1: كهول احمر وابيض الوان اخرى
11: فما جورجيا
1: سويسرا
11: فما الدنمارك
0: فما 20 دوله اللي عندي
1: تحسوا سكندينافي جبدوا العرق السكندينافي نتاع
11: فما ايرلندا الشماليه ولا فما واحده من الايرلنديات فيها الاحمر والابيض لا
0: فما تونس دنمارك سويسرا بولونيا كندا اندونيسيا تركيا
11: تركيا اي
0: النمسا
11: اليابان
0: البيرو البحرين سنغافورة
11: أيوة.
0: موناكو جورجيا مالطا انجلترا هونغ كونغ شمال قبرص شبه دولة يعني انا شكون تفضل سيسلي
11: راجل
0: نعم
1: فنان
0: نعم
11: حي
0: لا
1: مطرب
0: لا
11: ممثل
0: نعم
1: عربي
0: لا
11: فرنسي
0: لا
1: أمريكي حي
0: لا
11: اللي قلنا مش حي من جينيراسيون التسعينات
0: مش معناها
11: فترة التسعينات معناتها الأوج متاعه متاع خدمة
0: لا
1: الأوج
11: الأوج
1: دونك مش تسعينات ثمانينات سبعينات
11: خذي أوسكار
0: وي
11: مثل لك الفيلم اللي فيه ترواز إبيزود معروفين
0: أنا هو
11: جود فادر
0: لا
1: أبغان
11: لي
0: درس الهندسة المعمارية بمساعدة المهندس المعماري الشرهين فرانك رويد رايت وعمل معاه الفترة قبل ما يبدل للتمثيل وين كانت بدايته على المسرح من خلال اشتراكه في عديد عروض مسرحية قبل ما يقوم بأداء دور صغير في فيلم كوميدي لمثل انطلاقته في عالم السينما المحطة الأساسية في حياته كانت وقت قام بمشاركة النجم
1: النجم
11: دينيرو
0: مارلون براندو
1: آه.
0: لا
11: انا قبيله قلت مارلون براندو على الجودفادر انا مخي مشى لمارلون براندو
1: اي فهمتك اي مخك مشى مش مارلون براندو
11: شارك مارلون
1: هو
11: براندو
1: هو شارك مارلون براندو واخذ الاوسكار على الفيلم اللي خدم فيه مع مارلون براندو
0: وي مارتين
1: مش رول برينسيبال رول سيكوندير
0: أفضل ممثل مساعد
1: أنتوني كوين
0: وي أنتوني كوين المحطة الأساسية كما قلت مع مارلون براندو فيفا زاباتا عام 1952 من أبرز أعماله لاست فور لايف عام 56 واللي يحكي قصة الرسام الهولندي فان جوك وقام كوين في أداء شخصية الرسام الفرنسي غوغان شريط زوربا الإغريقي 64 وكانت آخر أفلامه سنة 2002 شارك في فيلم الرسالة وفيلم أسد الصحراء عمر المختار وفيلم أنا شخصيا اكتشفته إلى صغير في عمر المختار
1: حتى كلنا اكتشفناه في عمر المختار
0: لورانس العرب زادة جائزة أوسكار لأفضل فيلم لأفضل ممثل مساعد مارتين 52 عن دوره في فيلم فيفا زاباتا و 56 عن دوره في فيلم لاست فور لايف تزوج ثلاث مرات الأولى كانت من الممثلة الأمريكية كاترين ديمليست مرت 3 سنوات الثانية من مصممة الأزياء بولندا أودولوريس تاستين وثالثة كانت من سكرتيرته الخاصة كاتي 97 واللي ظلت معاه حتى وفاته سنة 2001.
1: شو بك ضحكت عليه؟
0: ليه على خاطر بوهم سيها كلاسيك شوية.
1: سيها كلاسيك قصص الحب
9: بين السكرتير وعرفت لازيم عندك وين تهرب منهم.
1: سورتو السكرتير.
9: بمزوز لازمي.
0: اي مو انتو كان مش كل واحد عنده سكرتير لو يعيش معاه في قصة حب راهو.
1: اي مي بون سي كلاسيك كوم فهمت هو خاطر بون مع احترامنا بالطبيعة للسكرتيرات
9: طبعا هي ديجا تنحات خدمة السكرتيرات.
1: هو وليت اسيستون دو ديريكسيون.
0: وليت اسيستون اسيستون. هو انا ساعات يبهتني شوية هي خدمة الاسيستون طبعا خدمة محترمة وفيها اون كونيسونس اكيد لكن ساعات في عالم الماركتينج خاصة الشركات اللي مش مستانسة تعمل بيب وماركتينج كي تمشي ساعات تناقش في حاجة فما يقدمولكش السيد ولا السيد المسؤول عن الماركتينج يجيبولك الاسيستانت بتاع المدير على أساس أنه المدير ياسر يثق في ذوقها تلقاها تلبس بالقدية مثلا ومدخمة
1: البريزنت بيان
0: فوالا أما هي مش مهمتها الماركتينج قام تفهم شيء مسكين
1: هي هو مبدئيا
0: في دعازه
1: هو مبدئيا الريكروتمون يصير على البريزونت بيان معناها لازم يكون فيها كاني فما التواصل
0: خلي هذاك باهي
1: الماجم تاعو في الماجم تاعها اما اللي يصير غالبا هو اللي يصير معناها وعلاش سي تان كلاسيك معناتها العلاقه ما بين العرف ولا الاسيستون دو ديريكسيون ولا القبل السكرتير اللي ما فماش ليميت ما بين المهني والشخصي معناها رونديفواتو باش يشري حاجه تعرف نمرو صباطو
0: ولا الكلاسيك يتعشى مع كليونات بالخارج
1: تعرف شنو يدخل شنو يحب شنو سي عنده دي زاليرجي
0: دونك
9: ليه سي لا بوات نوار سي لا بوات نوار تاع سوسيتي هي اللي عندها اكسي
1: للتحول العلاقة
9: معناتها انت الانفورماسيون الكل تجي عندها معناتها معروفه عباره تقول مارادونا في
1: لا بوات نوار ابسولومون
0: مشيت مره مع مدير شركه فهي بحذاء ظاهره هي ما تفهمش في طرق التسويق ولا السبوت وغيره فما سيد له بماركتينج ما يتكلمش والسيدة هي اللي قدم قال يقول أنت بربي
1: مش
0: قلت أي قولك هذا يصير فون أحمر عشان هي تعطي رأيها يعني بكل أريحية
1: أي قصدك يصير تداخل في في في في في اوقات معينه
0: تداخل يعمل مشاكل
1: في حالات يصير تداخل ما بين الشخصي وما بين المهني وقتها تصير
9: سيرتو كي تلقى عندك ربع ليزينغ
1: يبدا هو ماهوش معرس وهي ماهيش معرسه ما فما حتى مشكله يا سعد من كيفاش يقولوها وفق راسين في الحلال ربي يهنيهم
0: يلا هذا بوب مارلي
1: في حالات اخرى تولي مشكله
0: بوب مارلي اند ذا ويلرز يغنيو كود يو بي لافد نرجعوا بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تعودوش

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متلعشية على جوهر فم على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونيسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM. برعاية أحلى
5: بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك. جوهر سبورت
6: الستة مرحبا بكم في جوهر سبورت.

0: مطار بروكسل وكان في استقبال الوفد سفير تونس في بلجيكا الصحبي خلف الله. ذكروا أن المنتخب التونسي باش يلعب لقاء ودي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين أمام منتخب بلجيكا بعد الهزيمة في اللقاء الودي الأول اللي كان أمام منتخب النمسا. مباشرة بعد المباراة الودية أمام بلجيكا تغادر بعثة المنتخب الوطني بروكسل صباح يوم الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمن الخطوط الفرنسية، وتضم بعثة المنتخب نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. وباش تنطلق رحلة المنتخب التونسي في كأس العالم يوم 15 جوان أمام السويد ماضي 3 انت عصبح. أعلن الاتحاد المونستيري اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الموعد باش يكون غدوة الخميس 4 جوان ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 24 جوان على الساعة 5 مساء. بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصور يتفق رسميا مع فريق شبيبة القبيل الجزائري لتولي مهمة المدير الفني والرياضي للفريق. توج البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة أفضل لاعب عربي ضمن جوائز الأفضل 2025-2026 التي يمنحها موقع التتويج نيوز الرياضية. كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء بأن ريال مدريد بصدد إنهاء إجراء التعاقد مع الهولندي ديمفريس مدافع إنتر ميلان، وسيفعل ريال مدريد بند شراء الشرطة الجزائي البالغ 20 مليون يورو في عقد ديمفريس. منتظر إنه ريال مدريد يعلن غدا عن صفقة الهولندي ومدافع إنتر ميلان. المقابلات الودية لليوم 7 تعليل الكونغو يواجه الدنمارك، 8 غربع هولندا المنتخب الجزائري، وفي نفس التوقيت بولندا يواجه نيجيريا. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على استنتاجنا جورا في بونت.
1: من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

رسمه مدة الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بيوتيك. مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية مشاهدينا جوهرة تي في. شكرا لاختياركم جوهرة فام، زاد الناس اسمعوا فينا فكرة هبكم وين ما كنتوا. هذيك العادة نهار من هارات مع سليم بوصفارة
1: في نهار من هارات.
2: أنا باش نرجع العشر سنين التالي،
0: مش برشا
2: مش برشا. 2016 تتصور انت 2016 10 سنين التالي؟
0: 10 سنين ذكرنيش
2: تو 2016
3: معنا. شكرا على التذكير سليم، ما
2: خسرتش. تو باش نقارو احنا في 2036 زاد
0: جست اونتر بارونتيز قبل ما تبدا. فما حاجه انا ياسر مزيان هذول اليوم شي تعدى في فرانس 3 مع 9 درجين، هما عملوا 1998 جو بونس سيت اني جي 18 ans. يعني مولودين 98 عمرهم 18 ans، دونك باش يرجعوا للاحداث نتاع 98.
3: مولودين
2: 98
3: عمرهم
0: 18 ans.
2: اي نعم اي نعم،
0: تفضل.
2: باش نرجع شويه احداث.
0: لا سامحني،
3: 26 ans. بنتي عمرها 18 ans. مولودة 2007.
2: اي باش نرجع شويه احداث صارت في 2016. اولهم الحدث، معناتها باش نبدا شويه الاحداث السياسيه، أبداها بال قال لآخر المثل جاء كان رايض جاء تمز عينه هكا تقال،
3: كان قاعد قنبس الحيط.
2: فوالا قنبس الحيط، هذه هي وقتها نحكي على البريكسيت.
3: بريكسيت
2: البريكسيت الاستفتاء اللي عملوه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كيفاش هذاك الاستفتاء اللي عملوه، 52% من البريطانيين قالوا نخرجوا من الاتحاد الأوروبي، اللي هي توا بعد 10 سنين من أفشل معناتها ليزيكسبيريونس اللي صارت، وما ربحوا منها حتى شيء لا أوروبا ولا بريطانيا. الحدث الثاني
0: من ناحية صباح
2: اقتصاديا تسكرت معناتها اقتصاديا، حتى هو لو سوجي اللي كان مقلقهم اللي هو الهجرة زاد ما عملوا فيه حتى شيء. معناتها كي يرجعوا لريزولتا بعد 10 سنين فشل ذريع. والتوا معناتها لي نيغوسياسيون فما دي بوين مازالوا ما لقاولهمش معناتها حلول. الخبر الثاني اللي هو خبر سعيد برشا، 2016 جاء دونالد ترامب
0: المرة الأولى
2: وكيفاش ربح الانتخابات ضد مع هيلاري كلينتون. وقتها شكون قال باش يجي دونالد ترامب باش يعمل موندا وبعد يخرج وبعد يعاود يرجع مرة أخرى يعمل موندا هذاك. زاد في تونس عامتها صارت ماركت بن قردان الملحمة، ذيك ملحمة 7 مارس اللي هي إن شاء الله يجي نهار إن شاء الله يجي نهار ويعملوا عليها فيلم مزيان.
0: بالي فما مسلسل،
3: بالي فما مسلسل على ملحمة بن قردان جوستومون. والمرة هذه معناتها الأمور متاخذة بجدية، معناها بإشراف القوات الحاملة للسلاح وفما معناتها سيتان بروجي اللي إن شاء الله يشوف النور قريبا، وإن شاء الله يكون معناتها في حجم الحدث التاريخي. وتحية لأهالي بن قردان.
2: تحية لأهالي بن قردان،
0: تحية لأرواح الشهداء زيادة اللي عطاوا دمهم وحياتهم من أجل ديما تونس ومن أجل البلاد هذي. تحية يعني كبيرة للجيش الوطني ولقوات الأمن اللي استشهد منهم العديد.
2: ليه وبش ما ننسيوش زيادة الفترة هذيك كانت صعيبة من ناحية وقتها. صحيح. معناتها داعش والمناس هذيك مع الحدود وكل ما احنا فيسع ننسيو.
0: ربي يحمينا
2: ربي يحمينا.
0: موي.
2: رياضيا كنت تفكروا زيد الكوب دوروب 2016 كيفاش البرتغال ربحت فرنسا في فرنسا. الالعاب الاولمبيه في ريو تتفكروهم لي تروا ميداي التوانسه اللي جاء وقتها.
0: واحد منهم صديقي انا في التايكواندو.
2: فوالا. اسامه وسليتي.
0: مروه العمري، تحيه لي اسامه، عايش في قطر تو.
3: مروه العمري
2: وهي نسبه بكري زاد لي تروا جابوا تروا ميداي دو برونز.
0: مروه العمري المصارعه.
2: وهي نسبه بكري
0: مبارزه. شوف لي ديسيبلين هذوما شنو نجموا يعملوا.
2: ليه دي ديسيبلين حتى كي ترجع زاد الرياضيين هذوما كان نسالوا وينهم خاطر
0: مروه العمري نعرف انه هي مسؤوله عن جو بونس واحد من المنتخبات في جامعه المصارعه.
2: إنس بوبكر يظهر لي في قطر، يظهر لي تريني في بالي. بعد فما زاد عامتها كنت فكروا الركور عند مايكل فيلبس 6 ميداليات منهم 5 ذهب.
0: مايكل فيلبس أصله تولد في الماء.
2: أي الركور تاع أكثر الميداليات مايكل فيلبس
0: حاجة رهيبة تبارك الله. يعني
2: شكون غادرنا في تتفكروا شكون غادرنا في 2016 في
0: ممثلين
2: في تونس؟ فما شاعر كبير ياسر غادرنا 2016.
0: مش ولاد أحمد
2: الصغير ولاد أحمد غادرنا. وفيت الله يرحمه فما فيديل كاسترو. فما ويتني هوستون.
0: ويتني هوستون 2016.
2: فما دافيد بوي. وفما محمد علي كلاي
0: ودرك علاش انا سالتك قبيله قلت له سليم شنو علاقه 2016 بالتصويره بتاع محمد علي كلاي
3: انا بدي ما فهمتش كلاي خاطر كلاي
0: بشير منوبي خاطر بشير منوبي توفي 2006 جوبونس
2: اي قبل بشير منوبي اما التصويره هذيك ياسر حلوه معناتها
0: زينه
2: بشير منوبي ذاك عليه بيه في التتويجات تفكروا شكون الاوسكار شكون خذا اوسكار احسن ممثل داير اول الاوسكار اللي قاعدوا يستناو فيه برشا معناتها مثل ياسر باش وصل خذا سون
3: بروميير اوسكار
2: 2016
0: مش ديكابريو
2: ديكابريو والكره الذهبيه عند شكون
0: 2016
2: هو سهل ياسر وخمم اللي عندك الكوب دوروب وعندك تشامبيونز ليج تتلقى
0: كريستيانو رونالدو
2: كريستيانو رونالدو البرتغال ربحت الكوب دوروب به اكثر غنيه تم الاستماع لها وقتها وصلوا 1 مليار نتاع الستريمينغ نتاع الغنيه
3: اوبا غانغنام ستايل
0: لا لا
2: 2016 دريك وان دانس
0: دريك
2: وان دانس فما زاد ما دمنا في الموسيقى فما مهرجان قرطاج تتفكروش مهرجان هذيك والله وقتها البروغرام صار فيه اسامي معناتها من مستوى قوي ياسر
0: ما تقولناش
2: اي كانت
0: اسامي معروفه برشا باهي نقولوا لك اسامي تقول لنا صحيح ولا لا 2016 اصاله
2: لا
0: سميره سعيد
2: سميره سعيد
3: سميره سعيد
0: هذول مشيت انا سميره سعيد شكون
2: اللبناني اللي توفى
0: ملحم بركات
2: اي المغربي اللي دخل الحبس
0: مجرد شاب خالد
2: شاب خالد شاب خالد كاظم الساهر نجوى كرم صابر باعي متر جيمز كانت
0: بروغراماسيون
2: متر جيمز زاد جا وقتها
0: بروغراماسيون
2: مزيانه ياسر
0: لاولادي وقتها مازالوا يكتشفوا في الموسيقى
2: اي بيان متر جيمز تعرف من 2016 لتوا راهو معناتها لا نوتوريتي اللي عملها حاجه كبيره ياسر معناتها في فرنسا وقتها في الوقت هذاك كانوا يضحكوا عليه متر جيمز وقتها سابيكم جامي وبيلا وقتها هذاك بي اخر حاجه في التكنولوجيا ما فماش معناتها اختراعات كبيره ياسر ما نحكي وقتها على الديموكراتيزاسيون تاع لا رياليتي اوغمونتي كنت تفكروا خرجت بوكيمون جو
0: اي
2: تفكروا بوكيمون جو وقت العباد الكل في الشارع وقتها سيتي اول اكسبيريونس نتاع
0: مش بعيد هذايا
2: اي هو كي تشوف لي زيفينمون اللي صاروا تقول معناتها هذا البارح ما
3: معناتها خاطر المقارنه سي غولاتيف خاطر نسبيا بالنسبه لاعمارنا تظهر مش بعيد
2: دونك هذوما هما
3: مش بالنسبه لعمر سليم
0: بوصفاره
2: لا والله سليم بوصفاره ما قالوش برشا على 40 دونك سايك يفو بروندغ لي شوز او سيريو كهو سايك هو
0: ميرسي سليم هذه الرحله مشات بينا العام 2016 كبر والله
3: كبر لا يجازي خير
0: يلا ميرسي كانت هذه النهار من النهارات بعد شويه الانترفيو مع ضيفنا الفنان وليد الصالحي بعد شويه نرجع في انتيبيوتي
1: في نهار من نهارات
4: جوهرة اف ام
1: الدنيا
4: جوهرة اف ام

0: 27 24. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي.

0: مرحبا بك وليد. ان توكا نسمعوا في هكا الاغنيات هذوما يذكروك بشنو وليد صالح؟ الاغنيات هذوما
1: باركور كامل. نسلم عليك ساعه ونسلم على
0: مرحبا بك
1: الساده الحضور اللي معاك ونسلم على الساده المستمعين اللي تبعوا فينا من كامل تراب الجمهوريه. ونقول لك كل عام وانت حي بخير
0: ويعيشك
1: كل عام وما حي بخير. شي فكرني باركور
0: باركور كبير
1: محطات مهمه في الحياه.
0: ان توكا احنا كي نقولوا وليد صالح ديما يجي في بالي انه الفنان مثابر، واللي هي واحده من مقومات النجاح المثابره.
1: ان شاء الله نكون مثابر ان شاء الله.
0: علاش ما تعتبرش روحك مثابر؟
1: انا ما نعتبرش روحي كان انسان محاول في الحياه.
0: اي تحاول من مثابرتك من خدمتك يعني.
1: ما نجمش نقول على روحي مثابر، انا نحاول اني نكون موجود، نحاول اني نعمل الصح، نحاول اني خطواتي تكون بثبات، نحاول اني نخلي اثر طيب، كلها محاولات. ولي نوت هذوما نخليهم للناس الاخرى هي اللي تقول راهو مثابر ولا لا، ولا نجح ولا لا.
0: وشو قاعده تعطي هالمحاولات هذيا عند الناس؟ اكيد يعطيك الوقع، معناها خدمتك تعطي وقع عند الناس، عند الانطباعات نتاعهم رايهم.
1: بيان سور نتصور ماشيين دون لو بون شوما وماشيين في الثنيه الباهيه و مرضي الحمد لله، معناتها بليزو موا مرضي. ماكش ترضي الناس الكل بيان سور،
0: خاطر
1: رضا المرء غايه لا تدرك. تبقى هنا وانا اصلا مانيش تخلقت باش نرضي الناس الكل، لكن ديما ثم لي مينيموم دي شوز محافظين عليهم، انه البشر ما يتيحش في الابتذال، ما يقولش كلام ماهوش في بلاصتو، استحفظ على الكلمه التونسيه او احلى ما ما ما ما, ما, ما تنجم تقول الكلمه التونسيه بتنويحها واختلافها، على خاطر المصطلحات التونسيه عندنا ثراء كبير ياسر. نحاولوا في كل حاجه، في كل موضوع، في كل بلاصه تخرج الشباب فيها، فهمتني؟
0: باهي. انت كي كنا نسمع في الميدلي صغير هذايا، يعني ستار مش بالعاني، كانه احنا نقولوها واحد رساله العابد مثلا.
1: بيان سور هي كلها رسالات مضمونه الوصول متمبره زاد.
0: لشكون الرساله
1: دي؟ للي يجي قدو. كل واحد يفصل اللي
0: رساله لاهل الفن، رساله
1: لاي انسان، لاي انسان. هي تعرف هي كي تخلقت هذه اي هي توصل لي الشخصية العامة بصفة عامة. خلينا نحكي على روحي أنا شوية. الشخصية العامة ما هوش مانع من التفسير،
0: أكيد
1: ما هوش مانع من سوء الفهم. أكثر التركيز مسلط عليه الضوء، التركيز عليه أكثر. نلقى روحي في برشا، أنا عندي برشا وسعبال وبرشا سكات، ونحاول اني نزابي برشا حاجات نجم تضيع لي وقت.
0: اي هو ساعات خاطر تضيع وقت.
1: اي ما ثماش علاش، معناها مهم حتى حتى حتى العرك نتاعي كي نعمل عرك نعمله في بلاصتو، عنده فيه افاده، فيه ريزولتا، فيه حاجه. الانرجيه
0: هذيك ماذا بيك تحطها في بلاصه؟
1: عندي ما فوالا ما عنديش، ما عندي حتى مكسب من العركه، ما ندخلش فيها وما نضيعش وقتي. نلقى روحي ماخذه الخاطر تهز فيا انا نحكي على موضوع هو يتقرب الغلط. وانا كم الحشمه وكم المحبه نتاع العباد وشيختي مع ناسي وصحابي، وانت قاني واقف نفسر، قعدت نفسر برشا وقت ضايع، واللي نفسر له معناتها
0: مش مهتم ولا
1: ماخذ خاطر ويقول لي سي بون فهمتك، هو في مخه

0: مش مقتنع
1: يا اخي، نلقى روحي نضيع في وقت،
0: قلت خلينا نضيع في حاجه اخرى خير.
1: لا خلينا نعمل اغنيه انا علاش نفسر، انا ما عادش فسر، انا راني نتكلم على حسن نيتي. انت ريت روحك في المعاني هذوكم
0: دونك موجهه ليك
1: صحة فرحة
0: بيه الغنية. الريتم جديد تبعد نسمعوها احنا الغنية وتكا ستار الساكس فما معناها البركو اللي يعني اللي هما حاجات أصيلة في الفن اللي انت تقدمه. التغييرات هذه كيفاش خرجت هالليديسيون هذه معناها
1: بيه؟ خلينا خل نشاركوا الناس معنا هاي. في ساعات الفكره قد ما تبسطها قد ما
0: حباهي.
1: قد ما تبدا واضحه للناس. شوف احنا نعملوا اكزامبل صغير تو البدن نتاع البشر قاعد كيما هو بعينيه بخشمه بكتافه بيديه كيما هو بدن البشر. شنو اللي تبدل؟ هي اللبسه
0: صحيح،
1: واللبسة هي اللي تبدل لك السنة في العام الجاي في العام اللي بعده، هي اللي تعطيك الميزاجور وتعطيك تكون
0: في التوندونس،
1: تكون في التوندونس ولا في وقتك إن صح التعبير. الغناء متاعنا مثلا التونسي نخدم فيه هنا مبني على أسس البنية هي بيدها الكلمة تونسية، الريتم سوقة تونسي، بنادر متاعنا والدربك متاعنا وآلة المزود التي تم استعمالها موظفة في جملة موسيقية معينة. ومن بعد شنو اللي تبدل؟ يتبدل التوزيع.
0: اي الارانجمون هو اللي فيه
1: هو اللي يهزك
0: رؤيه اخرى،
1: هو اللي يهزك وين تحب تهزها.
2: هو اللي يتبدل بالوقت هي لي توندونس يتبدل
1: هي الكسوه انت وين تحب تعيش.
0: وانت اخترت انك اي
1: عملنا سكون ابيل او وقت اللي معناتها هكا بحثنا في الخانات ولا الجمل اللي استعملناهم في الغناء، هزونا للبلوز الجاز الشارليستون الغادي السوينغ غال الحومه هذيك فهمتني. مشينا الفكره كل مشيت غادي، عملنا بحث على يامات شارلو لي زاني 40 الموسيقى كيفاش تقالت وتخدمت وتوزعت
0: فوالا. وحتى في التصوير فوالا التصوير شنو هو اللي انت اخترت انك تجسد؟ فما شارلي شابلان في التصوير،
1: شارلي شابلان والليكيب اللي معاه براتيكمون في المسلسلات اللي يمثلوا ادوار
0: ذكيه. الفكره هذه هو اخراج حسام ساحلي
1: للفيديو كليب. حسام اخراج حسام،
0: انت اخترت حسام كمخرج يعني
1: مرافق العمر هذاك.
0: وانت اخترت التام ولا هو اقترح؟
1: والله الفكره هي فكرتي فكرتي كما قلت لك ما هيش ما استحقتش مني برشا ذكاء باش لا ادعي البطولات الزائفه.
0: صورتوه في قاعه فن الرابع،
1: هي انسبيراسيون جات من الغنايه وحده الغنايه قالت لي تيان
0: جابت لك
1: لي زاني 40 مشينا غادي تفرجت
0: في الليزيما بعيد.
1: لا معناتها يمكن فتنا اكثر منها ذكاء يمكن
2: توفيق
1: من عند ربي ولا انسبيراسيون ما غادي. اما مشيت ديريكت لليماج ديريكت حليت لي سيكونس، شفت شارلو شفت الحركة كالرابيد وبما يحمله شارلي شابلن من الرسائل.
0: تحبه أنت شارلي شابلن؟
1: مجتمع واحد ما يحبوش في العالم. المفيد بما يحمله شارلي شابلن من رمزية في الرسائل
0: المبطنة
1: أكيد يا وعد مشينا غاديكا والغناية كلها رسائل والكلها ما حبش كلمة كلاش اما كلها مضامين ما بين الأسطر
2: سوزون توندو
1: فوالا فوالا. والفكرة جديدة حبيت اني على مستوى الصورة التجديد اني نجسد شارلو كما لم يجسده احد في كارير شارلي شابلن. جامي كريتو يغني، شاد ميكرو يغني، حطيتو يغني. وانا باش نتسال السؤال هذايا في شكون تقصد انت يا وليد، حطيت روحي في الكليب انا المتهم يغني عليا شارلو باش كي يسالوني يقول لك
0: نحكي على روحي.
1: وبعد انتوما اذا كان ثم واحد يشوفها قياسه الاغنيه ان شاء الله
0: انت علاش تختار علاش تختار الطريقه هذيا؟ علاش تختار الطريقه رمزيه معناها باش انه انا نجاوب عبد ولا انا نجاوب انسان ولا نجاوب حد عمل لي حاجه ديبلاسي ولا ما يمشي بلاصتها؟
1: احتراما مني في الناس، احتراما مني اني انسان اجتماعي ما نجمش نعيش
0: تعمل واحد. ستوري ولا باش تعمل حاجه ماهوش جو كذا
1: ما يعيش وحده كان البوم ولا اللي فعلهم شو ما نعيش مع الناس ونعيش مع الخلق ربي وما ثماش ما نجمش ما نجاوبش وما نجمش ما نتعاملش مع الناس. لكن هذوما اساليب وماتريال باش نقدر نجاوب ون... فوالا.
0: انت اليوم وليد صالحي طبعا نجاحك من خلال عديد الاغاني اللي تعمل فيهم والخط اللي انت اخترته، فما ممكن دي بروبوزيسيون تاع ديويت تاع مشاركه فنانين اخرين في اغاني يجيوك حاجتك؟
1: ثم لكن اوفيسيالمون ما ثماش.
0: الفن انا هو نوعيه الفن او الفنانين اللي هما ترى روحك معاهم في جيوات مثلا
1: ما عنديش
0: الفن. اللي يقترحوا عليك ولا تقترح عليهم شكون هم ديجا؟
1: براتيكمون في الالوان الكل،
0: في الالوان الكل
1: موجود، في الراب موجود، في الـ في الـ في الغربي عندنا ما عندناش برشا نحن في الاوكسيدونتال في تونس، لكن عندنا منهم زوز بروبوزيو عليا عمل، ما ثماش عمل، انا مانيش رافض الفكره، فهمت؟ يكون نرفض عمل لا يليق ولا مش
0: مزيان. شكون في الغربي مثلا؟
1: من غير ما نسميه وطنكو.
0: انت قلت لي عندنا زوز.
1: عندنا زوز، عندنا زوز اللي نعرفهم انا.
0: تعرفهم
1: انت. ما عندناش برشا، ما عندنا زوز اللي متسميين في البلاد. ثم بروبوزيسيون تاع اعمال، ولكن سور لو بلون اوفيسيال مازال ما ثم حتى شيء. في الفن الشعبي موجود، في الراب موجود، في الشرقي والوتري موجود، اي موجودين فنانين.
0: اي يعني الفكره موجوده معناها.
1: انا نخمم نبعد نخرج خارج حدود الوطن، نخمم نعمل فيت مغربي، فيت تزيري، فيت مصراوي، فيت عراقي، فيت.
0: شوف شويه التجربه تاع نوردو مثلا.
1: صعيبه الحكايه. نوردو مسهلت له على خاطر لي برودكسيون. نوردو مش وحده عمل، نوردو عامل عقد مع شركه، معناتها شركه نتاع برودكسيون خارج حدود الوطن، هي اللي تسهل
0: المواضيع هذه.
1: ولا
0: اغنيه ترانت،
1: اذا كان باش تعمل وحدك اي ترانت ما تدخلها فلوس.
2: ما عندكش مانجر ولا شركه راعيه انترناسيونال البرا
1: نتاع ديستريبيسيون؟ مش نتاع برودكسيون،
0: مش نتاع ترانت،
1: انتاج وحدي.
0: هو الانتاج هو
1: بيان سور بيان سور. انا ديما ندد وديما نقول معناتها ان شاء الله بلادنا في يوم من الايام يجي مشروع وطني في الاستثمار الثقافي، وان شاء الله معناتها خاطر راهو جنبه يتهرى
2: الارتيست وحده ما
0: يخرجش.
1: سيرتو انك تحب تمشي ليفل معين وتحب تخدم ولا تحب. انا كان ندخلوا في لي ديتاي نحكيو على ليكو نتاع سبونسورينغ خارج حدود الوطن، تتكلف باش تجيب 100,000 من المغرب يتبعوك، يحب لك على الاقل 30,000 يورو انت باش تصرفهم باش تجيب 100,000 يتفرجوا فيكم المغرب.
3: إما وليد تونسي من أكثر الفنانين اللي يظهر معناتها سورتو على تيك توك. سامحني وليد صالحي.
0: تحية لوليد.
3: وليد صالحي من أكثر الفنانين اللي ظاهرين على تيك توك، معناتها القاعدة الجماهيرية اللي عنده معناتها حاجة،
0: وعند فئات معناها تبع
3: معناتها سورتو في الحفلات الخاصة والكل تشوف معناتها لي رياكسيون وتشوف شنو لي كومونتير بوزيتيف على وليد، حاجة ما قليل باش تلقاها.
2: دونك حبوها.
3: اي دونك فما شعبية. اون بلوس نشوفوا في حتى اهتمام من الجزائر، من المغرب وكل
1: هيك.
3: اي معناتها هذا ما نجمتش تبني عليه شويه سيت بوبولاريتي في لي ريزو سوسيو.
1: شوف
2: انا يحبوك برشا في الجزائر وفي المغرب، يحبوك على الاخر.
1: نعرف
2: مازال ما فماش، ما جاتكش لي بروبوزيسيون تاع الديريكت برك اللي عندهم معناها.
1: موجود لي بروبوزيسيون. شنو احنا نحكيو نيفو ديجيتال؟ شوف اخزر يمكن الخطوات الثابته اللي نعملوا فيهم في الديجيتال جراسا انا متصالح مع مخي، نمن بالبارتاج ونمن بالاختصاص. ما نجمش نخدم وحدي، يلزم نكون عندي كيبا نتاع ديجيتال، يكون عندي مانجر ديجيتال.
0: حاجه باهيه طبعا.
1: بيان سور. اما احنا حكينا توا ديفيكولتينا تتكلف وجنب على جنب واحد راهي معناتها
0: صعيب.
1: انا كيف تحب انت تعمل كومباريزون صحيحه. انا اوكي ناجح في التيك توك وماشي معناها في ثنيه باهيه وكذا، لكن لا يفي بالغرض. كي تعمل كومباريزون بين وليد صالحي 150 اغنيه 50 كليب ناجح، وتشوف مثلا الباج تيك توك فيها 130,000، لا فنان اخر في دوله اخرى في بلاستي انا عندي 100 مليون. هذا شنو نتكلم؟
0: وعلاش
1: خاطر ما احنا ماحناش مصنعين، خاطر احنا تونس ماهيش مصنعه. وكان تعمل استثمار ثقافي في البلاد تولي ثم صناعه نتاع فن وفنانين، تو الدنيا الكل حتى في التمثيل
2: شيء بالابل الكل.
1: اخي مسلسل ولا فيلم تعملوه يلزموا بالموزيكا، واحنا يلزموا بالتمثيل هكاك، معناها احنا زوز فرد مسرح
2: نخدموا بعضنا
1: فرد مسرح.
0: ممكن من الحاجات اللي صارت ديرنيغ ما هو قانون الفنان. قانون الفنان اللي برشا فنانين معه وبرشا ضد. طبعا اكيد انه نقابه الفنانين فرحانه بهذا وتحب تعمل حفل يعني احتفاء بالقانون هذا. انت تجب تكون في الحفل هذا؟
1: ما نجمش نكون في الحفله خاطر نخدم.
0: ما تعرفش وقتها عاد انت.
1: هي ما نجمش نقول مفصيل باش يكون.
0: مش بشرطه هي.
1: اي وقتها في الشتاء.
0: موافق على المبدا؟
1: ما عنديش مشكلة. حفلة شنو باش نعملوا بها معناتها؟ احتفالا بالقانون؟ اي. اي عادش بيه. نحتفلوا كل حاجة باهية في البلاد نحتفلوا بها. شوف.
0: ما أقنعتنيش برشا إجابتك.
1: لا لا مش هكاك واضحة. باش نقول لك باهي كي تبدا في مخك مع متصالح وفارزها الامور. اذا باش نقسموا دو بارتي. البارتي الاولى اسكو تفرح بالقانون ولا ما تفرحش؟ بيان سور نفرح. علاش نفرح؟ لي سبب بسيط، لاني انا في ايماني بالاشياء نعرف انه الانسان في حد ذاته ما ينجم يعيش وما ينجم يتنظم في حياته ولا بالقانون. من الازل معناها ملي تخلق عنده قانون يمشي به باش مشات الانسانيه ومشات الحياه هكا معناتها مريقله. وبالنسبه لقطاعنا نحن الفني، القانون هو دستور، هو حاجه تنظم. ما تنجم تكون كان تفرح بها وما تنجم تكون. البارتي الثانيه هو مبعت نستناوه، يا هل ترى يشبه الواقع المرير نتاعنا الثقافي ولا ما يشبهش؟ يا لندرا مبعت هذا مش
0: حل مشاكل ولا
1: مشتوى نقف ولا
2: اسكو الارض الواقع
1: اسكو باش يتنفذ في ارض الواقع ولا يعني اسكو يشبه لينا ما توانسه يشبه لنا ما يشبهناش.
0: انت طلعت على القانون هذا؟
1: قريته باش تلقاه لي جار من فوق لفوق. مازالوا ما فصلوهش وما هبطوش الواحد. لكن انا اش نعمل؟ انا ما نجيش نقص سيد السارق بالما يسرق.
0: قول ما
1: نفرح. انا نفرح طونكو انا كيما قلت لك في حاجه اسمها قانون تنجم تكون كانت فرح. من بعد فمي انا ما مش بالدقيق نتكلم. انا نحط صبعي على الداو ويعرفوني الكل. انا لا اخشى لو ما تلائم نتكلم. قول غادي راهو عله ما تشبهنيش هذيك
0: به قريبا.
1: أما مش
0: اي نعرف
1: حتى
0: اون اتوندو تعطي فرصه. موسم المهرجانات يبدا قريب ان شاء الله. شو جديدك في المهرجانات؟ نعرف انه عندك مواعيد بنزرت مثلا.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندنا دوره حلوه ان شاء الله السنه. باش تكون متعبه شويه لكن دوره جميله.
0: شنو هو الملامح نتاع الدوره؟ عندك بنزرت؟ عندك سبيقس؟ انت اصيل سبيقس؟
1: لا مازال ما ثم حد شيء. نورمالمون بنزرت اوفيسيال. نورمالمون
0: ان شاء الله.
1: بنزرت اوفيسيال نورمالمون. نابل نورمالمون. مستير نورمالمون. حبش نصرح طونكو مازال خليها
0: الاوفيسيال هما ذوما
1: نورمالمون. اي
0: ان شاء الله.
2: جوان احنا تو مازلنا نورمالمون.
1: مازلت تكمل جوان الكل ساعه وبعض
2: من جويليا وانت في النورمالمون
1: وتنجم من بعد عملوا لك قبل بنهار نحوني من مهرجانات.
0: مهرجان كارتاج
1: نستناو.
0: عطيت كونديداتور وانا خديت عطيت ملف
1: بيان سور بيان سور. قدمنا كيما الناس الكل ونستناو.
0: بون كيما الناس الكل فما ناس ما يقدموش.
1: كيما الناس اللي قدمت. كيما الناس اللي قدمت.
0: هو الناس ما يحبوش يقدموا. يقول لك انا اسمي فلان ما نجمش نقدم معناها دوسيي كيما العبد
1: حر
0: حر
1: حر.
2: سامحني سؤال. انا خاطر وليد ما نعرفوش في الدنيا. نعرفو الفنان نعرف الموسيقى نتاعو والموسيقى نتاعو من اللي بدا ومن اللي طلع ومن اللي سي بوزيسيوني عنده لون خاص يشبه له اللي هو.
0: هذا ما يعطي الفرق.
2: وتوا كي حكيت معاك ونسمع فيك تحكي نعرف اللي هذاك فهمت ولا حسيت اللي هذاك عنده ضريبه. وانت تحكي على الكلاش وتحكي على رسائل المبطنه وتحكي تحاربت برشا حاربوك نتصور في طلوعك معناتها في
0: طلوعك ولا بعد؟
2: لا ان شاء الله ديما طالع.
0: لا يعني بعد فتره
2: معينه بيان سور في طلوعك في نجاحاته في خاطرك تو ديمارك خذيت ثنيه ما تشبه الحد واللي شد ثنيه وحده في تونس وحتى كان خارج تونس زاده.
0: اسمع ستار قولها.
1: يحاربوك دون كيل سونس يحاربوك؟ يحاربوك
0: فنيا مش حروب بالفرود.
2: لا مانيش نقول لك سمي لي عباد ولا حاجه. مي ادميتون احنا تو فما دي جونز ارتيست يسمعوا فيك يحبوا يتعلموا من التجربه نتاعك انت اللي هي تجربه اكسبسيونيل في السين تونيزيان.
1: يحاربوك ما فيهاش كلام. يحاربوك دونك
0: حتى ما عملت لهم شيء يحاربوك.
1: يحاربوك هي تبدا مش في الدومين.
2: هي تعرف تنجح باش تتحارب.
1: جدي يرحمه نعم وراجل كبير الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: جدي قال لي ثم هنشير نتاع لوز.
0: اي
1: وانت اشتهيت كعبه لوز.
0: اي
1: وفي ديك لقه حي عصا ودخلت تلقى شطر الهنشير مثمر فيه اللوز وشطر الاخر ضاربه سوس ما فيهش. انت شنو تضرب باش
0: اللي فيه اللوز؟
1: قلت له اللي فيه اللوز. طبعا. نضرب اللي فيه اللوز. قال لي مالا كل مثمر ياكل ضرب العصا. المثل هذايا مثل مهم. كل واحد ناجح
2: لا تضربوا بالحجارة إلا أشجار المثمرة.
1: ما فيهاش يلزمه يتضرب. ما فيهوش كلام. أنا هنا توا شنو اللي مش قاعد يتضرب ما هوش ناجح. واللي ما عندوش أعداء دون لو بون سونس
0: دون لو بون سونس
1: اي ما ماهوش ناجح مش ماشي في الثنيه الباهي. انا شو نقول؟ انا نقول نقول اعدائي ما نحاربهمش، نحاربهم بالعمل، نحاربهم بسكيت، خاطر بالنسبه لي في تصوري السكيت هو
0: هو احسن اجابه.
1: السكيت هو اصعب حاجه تنجم تمارسها. السكيت وقت اللي عندك القدره انك تجاوب
0: صح،
1: وعندك القدره انك تضرب تكسر الخلايق،
0: ولكنك انت تتحدى نفسك وتقول
1: مانيش غادي. انا تحس روحك اقوى، تحس روحك ردك اقوى من الموضوع هذا.
0: يعني في المهرجانات الكبرى مثلا في كارتاج، ترضى انك تكون موجود مع مع فنان اخر مثلا اجنبي ولا من
1: في كارتاج؟
0: هاي مثلا
1: لا في كارتاج لا
0: ما تتقسمش حفله مع حد.
1: لا لا في كارتاج لا، كان كنت صغير ممكن فرصه، اما توا لا توا ما ثمش. علاش عندي 150 غنايه فيهم 50 كليب؟ ما ثمش علاش نقسم ساعتين مع اي فنان كي يكون جورج وسوف بيدو. مع احترامي للفنانين والقامات الكل، راه يعني انا ماني خير من حد، الور ما خير مني حتى حد باش ياخذ ساعتين. ناخذ ساعتين نتاعي
2: صوتك. وفما عباد معناها مع فنانين ما عندهمش ريبرتوار بالكل وخذيه بكارتاج.
1: نخدم من حاجة اذا كان باش يكتب كارتاج نخدمه وحدي، ما شافونيش ما نخدموهش.
0: ما عندكش اجابه حتى ممكن مبدئيه على
1: فما حد شيء؟ لا
0: مازال
1: ما حد شيء، تو مازلنا في الفاك ان شاء الله ربي حان القلوب.
0: ودوكا هذا هذا ما تمنيوه. ودوكا وليد صالحي يعني نحييك على الخدمه نتاعك. طبعا انا بديت الانترفيو هذايا معناها بالبيرسيفيرونس والخدمه نتاعك والمثابره، لانه المثابره راهي معناها حاجه عندها تكاليف وعندها ثمن، لانه الناس اللي تقدم تقول ننتج حاجه مشيت بالكدا، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، فما حاجات تمشي اقل فما حاجات تمشي اكثر، وهذيك المثابره. انا كنت اليوم تحكي على العدد هذايا نتاع الاغاني والعدد نتاع الكليبات، بنجم كان نحييك ونحيي خدمتك. طبعا الجمهور يعرف هذايا، وكما قال سليم ولا سوسن دونك نشوفوا حتى حاجات انت في لي بوبليكاسيون في الاغاني في التعليقات، علاقتك بالجمهور طيبة وممتازة. نتمنى لك كل النجاح إن شاء الله في الحفلات القادمة. قل لي كلمة الختام إذا كنت تحب تقولي حاجة.
1: شو نقول لك؟ نقول لك إن شاء الله تونس بخير، إن شاء الله إن شاء الله نكملوا على المنوال هذا متاع العمل، إن شاء الله ربي يحرس بلادنا، إن شاء الله ربي يحرسنا ويطيح بينا اللي خاف ربي. وكاو عندي ما نقول لك حتى شيء، ان شاء الله ديما نشوفك في الخير، نشوفك ناجح
0: ان شاء الله. وليد وليد صالحي
3: ان شاء الله نشوفك في كارتاج،
2: واحنا ان شاء الله نشوفك في كارتاج
1: وحاضرين
0: ان شاء الله. عندك حاجه جديده؟
1: بيان سور ان شاء الله 20 يوم اخرين رجعنا في الانتاج، كل 25 يوم اغنيه اغنيه ما نقولكش عليها
0: يلا نحييك برشا. ياسر مختلف وليد، وذا يصنع الاضافه عندك في البيرسوناج نتاعك ارتستيك هذايا.
1: الاختلاف مش خايب،
0: لا الاختلاف حاجه باهيه، الاختلاف انك تشبهش الاخرين
1: بيان سور.
2: اذا حاب يدخل التميز،
0: التميز بصفه التميز. يلا هذه ستار وليد الصالحي، وبعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.

0: محمي كان جات فيه
1: وفات الغناية.
2: تسمعوا روتين الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
3: مع سامي بن نور
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا هذه هي بينا نلعب مع الأسئلة اللي ما زالوا. السؤال يقول: شكون الدول الأكثر امتلاكا للمناطق الزمنية حول العالم؟
1: الولايات المتحدة.
2: مناطق الزمنية الولايات
0: اللي في سوغير. الولايات المتحدة هي الثانية.
1: روسيا
0: ثالثة.
2: روسيا. كندا
0: الخامسة. السادسة كندا. أستراليا الخامسة.
2: أستراليا.
0: بريطانيا الرابعة.
1: فما لبارتي نور، فما الجرونلاند،
2: فما فما شيلي تويلا ياسر،
0: فما الدنمارك وفما الشيلي.
1: دنمارك فولا دنمارك.
0: شيلي ثلاثة مناطق والدنمارك خمسة مناطق.
1: خمسة مناطق
0: ما بيناتهم نيوزيلندا والبرازيل والمكسيك واندونيسيا. والأولى هي
2: الأولى هي استنيني
0: فيها راو شوية تخديم مخ هذا، خاطر الدولة مانيش نحكيو كان على الدولة، الدولة بحدودها العادية.
2: عندها مستعمرات إذا فرنسا.
1: لا أي فرنسا ولا فرنسا.
0: les outre mer معناها فرنسا. دونك الأقاليم المنتشرة في مختلف المحيطات عفوا حول العالم بسبب المساحة ذي، مش مساحتها في أوروبا كهو 13 منطقة زمنية. رجل أمريكي اسمه ديفيد بارتن حس برشة تجاهل وقل التقدير من المحيط العائلي متاعه. في مش عمل فكرة مهبولة شوي.
1: قطعهم.
0: شو معنى قطع؟
1: قطعهم ماشي يحكي معهم.
0: قطعهم.
1: قطعهم.
0: لا.
2: طلع فوق السطح وهدد بشار ميرو.
3: كسر لهم كرابهم بالحجر.
0: قريب.
2: قريب.
0: قام.
1: عمل عملة معناتها.
0: اي اي.
2: عمل محاولة انتحار.
0: قام بتزييف خبر وفاته. قرر يفاجئ الجميع بالظهور في الجنازة متاعه بهليكوبتر هبطت أمام عائلته وأصدقائه. المشهد بدأ كأنه فيلم، فهبط الرجل حيا وسط ذهول وبكاء الحاضرين اللي ما استوعبوش اللي صار. قال لهم راه مات وهبط لهم بهليكوبتر. ديفيد قال أنه سبب قيامه يعود لشعوره بالتجاهل وقلة التقدير من المحيط العائلي، وحب يتوجه برسالة بالاهتمام بالأشخاص هذوما، يقول لهم راني موجود وراني تهتموا بي قبل فوات الأوان.
1: إن شاء الله الأمور تصلحت وكهو
0: هذا الهدف.
2: هو والله انا سمعتوش جون ديستوار على خاطر ورجعتني للحديث اللي تحدثناه مع
0: صار هذا
2: مع الرائعه دليله مفتاحي البارح على الانتحار، على خاطر فما دي سيني افون كورور والاكثريه تلقى معناتها سي دي سيني دالارم نقولوا نحن، معناتها تلقاها فما يتير لا سونيت دالارم
1: دي بونسي سويسيدير معناتها.
2: اي على خاطر لي بونسي سويسيدير والديبريم والكل من قل باش تداوى بالحب بالاهتمام. هذاك اللي تلقاهم جينيرالمون الانسان اللي يوصل الغادي كاسك تعذب مشي في ثنيه كولوار ظلام وحده ما حسش روحه ما فماش ناس تحبه ما فماش ناس تخاف عليه
1: ابوندوني وفما ما تركاش سوسيال معناتها هو
2: دونك فوالا
0: السيد هذا ديفيد افراد عائلته ولاو يتواصلوا معاه اكثر
2: الحمد لله ما عملهاش بالحق.
0: فوالا الانتقادات كانت حاضره بقوه خاصه بعد بين انه ابنائه عاشوا حاله حزن حقيقيه معتقدين انه ولدهم مات. وبعد الضجه اعترف ديفيد بأنه ندم شوي على الأذى النفسي اللي سبب فيه، ولكن قال إن شاء الله الدرس وقع استيعاب.
1: هي ما كيما قالت سوسن في مجتمعنا ما فماش اللي تهز روحك وتمشي وتخرج من عائلتك وتديتاش كومبليتمون، معناتها احنا كل ليان ذيك مع العائله والاب
0: توا فما اكثر شوي
1: يقعد
2: ولا فما
1: معناتها صعيب معناتها
2: هو تنجم تكون راي عنا احنا موجوده ما فما فما من
0: فما ولكن
2: فما جانب نتاع اهتمام نتاع حب نتاع محبه نتاع معزه نتاع عبد يفقدك يتوحش كيسهل عليك، اما احنا عندنا زاد جانب كبير نتاع تنسنيس وين نمشي واش بيه ما طلبش واش بيه
0: يلا اول خطوط جويه في الدول العربيه. شكون اول دوله عربيه عملت خطوط جويه؟
2: مصر
0: 1932 بعدها
1: تونس
0: لا
2: العراق
0: 1945
1: سوريا
0: السعوديه 45 سوريا 46 سوريا. ولبنان 45 الجزائر 47 وتونس 48 تونسير عمرها اليوم بريسك 80 سنه
2: الغزاله
0: هكا
2: ان شاء الله يشدنا في صحتها
0: ان شاء الله يا ربي. وبعدهم البحرين 1950 واخر ما نعمل خطوط جويه
1: قطر ولا الامارات
0: واللي هما من احسن الخطوط
1: في العالم
2: اشب اوتيسات في العالم
0: اشب اوتيسات هذا
2: محتاج اشب شوف لي بيبا لا بون قطر الاماراتيه
1: تقول انت تتمنى الرحله تزيد تطويل
2: لا ماذا بيك لا سي بون تبطل من الفواياج تقعد غادي معناها تقعد معاها مع في الطياره سي بون
1: ان شاء الله يصير تاخير
2: اقعد حوسوا بيا معاكم بطلت منه الفواياج
0: قست طولك قداش؟
1: متر 89
2: علاش الاسئله المحرجه؟ ابو تو النجم نقول
0: اطول مني انت.
1: انا متر 89 و89 كيلو.
2: انا في بالك كي بديت نخدم
1: مولود عام 89.
2: دونك سي تون شيفر فيتيش.
0: كل شيء مطلع فيه.
2: انا كي بديت نخدم بديت نكذب على طولي على خاطر انت عاد كنت مانكان وتعرف في الماكينه وفي الواحد.
0: انت كنت حاب تعمل ماكينه
2: ولا عملت شويه اي هكا نزلق زلقه. انا جينيرالمون يعطوني روبه العروسه على خاطر نلبس تالون وروبه العروسه بتمشي بالعرض مش مستحقه برشا طول. دونك غاديكا كنت نكذب الحقيقه نقول اللي انا طولي متر 62 على خاطر فما ديمونسوراسيون معناها حتى قبل حتى في الافلام ولا باش يعرفوا.
0: طيب انت عقل شويه.
2: ما عنديش متر 60 متر
1: شويه بركة.
2: انا طولي في طول ديمي مور.
0: متر
2: 58.
0: باهي شكون هم الاقصر الشعوب؟
1: اليابان الامريك لاتين في
0: اقصر شعب في الرجال والنساء هما تقريبا يمشوا مع بعضهم راه.
1: بوليفيا بيرو
2: بوليفيا
0: لا
1: بوليفيا
0: بوليفيا المرتبة العاشرة يسميوه طويل شوية معدل طول الرجال 165
1: مونغولي
0: معدل طول النساء 151
2: لي مونغول نو تويخو
0: لا لا لا
1: لا مونغش
0: المرتبة الثالثة بدل بدل بلد افريقي مدغشقر 165 للرجال 153 طول النساء بسبب الازمات الاقتصاديه والمناخيه المتكرره.
2: ادريانا 42
0: المؤثر
1: قالوا ادريانا 42
0: لاوس كيف متر 62 تقريبا عوامل جينيه. تيمور الشرقيه هي اقصر ناس متر 59.8 للرجال ومتر 49.6 للنساء.
2: ولي باسكيتوز
0: معدلات سوء تغذية مرتفعة تأثر على النمو الإجمالي. شكرا لكم مرسي سليم مرسي سوسن شكرا معسفر الإخراج رامي في الإعداد من كلمات مامون الشناوي الحان محمد عبد الوهاب 1970 قالت أم كلثوم الغنية ذي ودارت الأيام. نرجع غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية لتلاميذ البكالوريا. حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال بجنوب لبنان. واستدعاء والقائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت بعد هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. في تفاصيل أخبارنا، شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. الوزير تحول إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل الجلود بتونس واحد، حيث اطلع على الظروف العامة لسير الامتحانات، وعاين حضور مختلف الأطراف المتدخلة من إطار تربوي وإداري وأعوان تربية ومثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية التي تضافرت جهودها لتوفير أفضل الظروف وحسن استقبال التلاميذ المترشحين. الوزير توجه أيضا إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد السجوم الزهورة، واطلع على الظروف العامة بمركز امتحان البكالوريا، وعاين حضور بكل الأطراف المتدخلة من أعوان تربية وإطار طبي وشبه طبي وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية. تولت صباح اليوم المديرة العامة لشؤون المدعين بالنيابة بالهيئة العامة للسجون والإصلاح هند الدستوري متابعة ظروف انطلاق سير اختبارات امتحان البكالوريا في يومه الأول بالسجن المدني ببلي، أين يجتاز مودع ومودع امتحان البكالوريا شعبة العلوم الإعلامية، وذلك من جملة 31 مترشحا يجتازون الامتحان في عديد من الوحدات السجنية بكل من المرناقية وبلي ومرناق وبرج الرومي وجندوبة ومنسبة سير والمهدية وصفاقس وجابس وقفصة في اختصاصات مختلفة. هذا وتم توفير كافة الإمكانيات لتأمين حسن سير إجراء الاختبارات الكتابية وتوفير الإحاطة النفسية والمعنوية اللازمة لكافة المترشحين لضمان الظروف الملائمة والعادية لاجتياز الامتحان. الهيئة والعامة للسجون والإصلاح أكدت أيضا توفير كافة المراجع والكتب والمستلزمات الضرورية التي يحتاجها المترشحون بالتنسيق مع عائلاتهم، إضافة إلى تمكين كافة المترشحين من حصص للمراجعة داخل فضاءات مخصصة للغرض، إضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم على التفوق والتميز لتحقيق النجاح الدراسي بما ييسر إعادة إدماجهم. مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. أبرز محاور اجتماع نظم اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج بتونس العاصمة. هذا وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة الرفع من درجات اليقظة وتعزيز الجاهزية العملياتية بمختلف الوحدات مع مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي بما يضمن سرعة التدخل ونجاعة الاستجابة لمختلف الحوادث والطوارئ المحتملة. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف عربة لوجستية تابعة للاحتلال ودبابة بمسيرة انقضاضية في محيط بلدة أحمر الشقيف جنوبي لبنان. وأعلن الحزب عن قصف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ، وذلك قرب منطقة بركة المرج شمالي فلسطين المحتلة. أفادت تقارير إخبارية عبرية بأن نتنياهو يجري اليوم مشاورات أمنية خاصة بشأن الوضع في لبنان. قال رئيس أركان جيش الاحتلال إن السلاح البحري سيؤدي دورا حاسما في أي مواجهات عسكرية جديدة مع إيران، والقوات البحرية تنشط في ساحات قريبة وبعيدة وتشرف على عمليات لن يتم الكشف عنها حاليا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن القوات الإيرانية تشن ضربات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة سفن مدنية وانتهاك وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران سترد على أي عمل عدائي ضدها فورا وبشكل حاسم. ختاما، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الاعتداءات الإيرانية، مشيرا إلى طلب مغادرة 2 من أعضاء البعثة الإيرانية أراضي الكويت خلال 24 ساعة، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة 63 آخرين في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: Yeah.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: تسمع وتمتع.
1: 8:03 دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونيه، مع القضايا، مع الاستشارات. تسمعونا وتتابعونا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، على جوهر اف ام تي في. موعد متجدد مع الفقرات المتنوعه اللي نختاروها لكم، اكيد مواضيع حاب محاورها لكل موضوع. اليوم باش نحكيو على الرشد الجزائي والرشد المدني تحت المجهر. اليوم باش ناخذوا بعض الامثله من قرارات الحكم بقية العمر، فما شكون يقول مدى الحياة، الحكم زاد بالإعدام، الأشغال الشاقة، قانوني ولا غير قانوني. هكا خمسة أسئلة والإجابة تكون مع المختص رقم واحد الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي محامي لدى التعقيب، مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص، مؤسس الأكاديمية القانونية. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
2: أهلا بك سي غازي، ومرحبا بالسادة المستمعين، كل مستمعين وكل مشاهدي قناة جوهرة وإذاعة جوهرة FM TV بطبيعة الحال.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. فريق كامل يرحب بكم، غازي خليل في التقديم، الأستاذة إيناس حداد تحية لها زادة في عدد الحصة، وخاصة فقرة قانوني ولا غير قانوني، وبعض زادة الأمثلة اللي ناخذوها في الموضوع ولا حتى في تحت المجهر، منير اسماعيل ومواس خياطي في الإخراج، وحسام القايد في الديجيتال. باش نبداو مع غناية حلوة توا تراند أستاذ، غناية شيرين وحماقي بحرية، ومن بعد نرجعوا لكم.
0: Yeah.

0: الثمانية. نرجع من جديد في خوض الصحيح. موضوع اليوم موضوع مهم زاد, موضوع اللي في برشا نقاش نحكيه على الرشد الجزائي والرشد المدني. نعطي الكلمة الأستاذ عبد المنعم عبود ساخن, نعرفه بالمصطلح هذا. تفضل أستاذ.
1: أول حاجة نهنيك على الاختيار الأغنية, لأن أغنية تراند وأغنية ممتازة, اللحن كله إبداع والأداء رائع, ومن أشحط البعض ينتقدوا, ما فهمتش علاش ينتقدوا أغنية اللي هي في الحقيقة ناجحة على جميع الأصعدة. على كل حال أنا بالنسبة لي الأغنية تروق لي إلى أبعد الحدود, ونشكرك على الاختيار.
0: يعيشك, شكرا لك.
1: نرجع للمسائل القانونية.
0: فما رشد في اختيار الموضوع؟
1: رشد غادي من الرشد, الرشد العميق. باهي, أول حاجة الرشد المدني, نحكي شوية على الرشد المدني. وقتاش الإنسان يبلغ سن الرشد المدني, يعني يصبح متمتع بأهلية كاملة لإبرام العقود وتحمل الالتزامات وممارسة تلك الالتزامات ومباشرة تلك الحقوق بنفسه دون وساطة أحد. هذا إيش معناها الرشد بصفة عامة؟ يبلغ عمر يولي هو قادر على أنه يقوم بالأعمال القانونية بصفة عامة بنفسه, ويكون مؤهل لذلك وقادر على ممارسة تلك الأعمال بنفسه بدون وساطة, لا مقدم ولا نيابة عليه على مستوى التعاقد, يباشر العقود أيا كانت درجة خطورتها. العمر هذا هو 20, مش 20, كانت قبل 20 سنة وأصبحت الآن 18 سنة. كانت وقتاش كانت 20؟ كانت إلى حدود تاريخ معين اللي هو 26 جويلية 2010. القانون هذاك هو اللي خفض من سن الرشد المدني من 20 إلى 18. وبالتالي ولا الرشد المدني والرشد الجزائي والرشد الانتخابي الثلاثة كانوا في فترة من الفترات مختلفين, وأصبحوا في منذ 26 جويلية 2010 كلهم محددين بنفس السن وهي 18 سنة كاملة. دونك احنا تو بالنسبة لماجورتي سيفيل بالنسبة لنا احنا هي ابارتير دو 18 اون ريفولو كاملة. قبل كانت 20, لأن أنا ديما نحكيه على منطوق الفصل 7 من مجلة الالتزامات والعقود اللي حدد سن الرشد, يقول رأي معناته 18 سنة, وقبل كان يقول 20 سنة. من 1956 حتى 2010, ولهنا نعمل شوية من ريتروسبكتيف, يعني كانت السن 20 سنة. لكن قبل 1956 كان فما تفرقة ما بين الذكور والإناث.
0: إذولي كانت أكثر معنا كانت
1: لا كانت 20 سنة بالنسبة للذكور, وبالنسبة للإناث
0: قديش؟
1: أقل ولا أكثر؟ أعطي أنت سن مثلا.
0: أقل
1: هي في الحقيقة ما تتقدرش بأقل ولا أكثر, ولكن كان انطلاقا من تاريخ زواجها يحتسب سنتين وتصبح هي راشدة المرأة انطلاقا من سنتين بعد تاريخ إبرام عقد زواجها.
0: بعد عامين ملي تكتب الصداق
1: 50 سنة مشيت عرست, لازم تستنى 52 باش تولي راشدة. معناها فضري أتوندر ساعة الزواج, وبعد الزواج عندك عامين.
0: ممكن استناو صغير ولا حاجة من بعد.
1: نعم, عرسة تكتشفت برشا حاجات, تجارب متاع الدنيا, من بعد عامين قال لك المشرع, من بعد وقتها وليت راشدة. شوية عامين
0: مني رسايب في الأمور دي
1: سام, ولازم تصابت خير
0: مني الخليج في السيشيل يعني جاي تونس.
1: لا هو في النيجر.
0: في النيجر
1: باك الدار متاع النيجر اللي قلت عليك البرك. عندك حاجة الرجل مدى الحياة. دونك احنا شنو عندك راهو فما في بعض البلدان الاخرى, لان نحكي حتى شويه ثقافه عامه به من ناحيه القانون المدني, ترى في بعض البلدان راهو الرشد مثلا 26 سنه
0: حتى التو, يعني حتى
1: اي 26 سنه. رومانيا رومانيا 26 سنه ركور يوصل 26 لليوم. عندك مصر مثلا 21 سنه.
0: رومانيا تمشيش تزيد عام جاي واللي هو 27 في 2027
1: يردوا 55. هذا الشباب وامبلومون واحد. دونك عندك ال 21 مصر, عندك في بعض البلدان كيما فرنسا 18 سنة كيما في تونس. مش راهو ديما 18 سنة هي معناها منطلق للرشد المدني في تونس. نجم تكون 17 وتنجم تكون في حالة رشد مدني.
0: باهي.
1: أنا هي الحالة؟ حالة الزواج. كي تتزوج وعمرك 17 سنة مع زواج يساوي رشد مدني، ترشيد مدني بالقانون.
0: مش العامين بتاع قبل هذوك معناها طول تتزوج.
1: لا لا هذاك نتاع قبل 56 مشات هذاك. توا ولينا نحكيو على مسائل تاريخية، توا نحكيو على مسألة حاليا. إذا كان واحد 17 سنة رخص له في الزواج وأصبح متزوجا فإنه يصبح راشدا على المستوى المدني ويتمتع بكل معناها بإمكانية وبأهلية مباشرة جميع الأعمال المدنية والتجارية.
0: ومسؤولا زاد راشدا ومسؤولا.
1: أي مسؤول مسؤول
0: بيرشد
1: هو حتى هو حتى صغير هو حتى صغير راهو ينجم يتحمل مسؤولية تقصيرية في حالات إذا كان له مال. لا ضمان على الصغير غير المميز وكذلك المجنون حال جنونه. هذا المصل المبدا انهم ما همش يتمتعوش الاهليه مش حتى الاهليه ما عندهمش مسؤوليه. لكن احيانا اذا كان يكون فما مبلغ معنا عنده ثروه وكذا والنجم نقوموا عليه المطالبه بالتعويض هذا نتاو نحكيه في ميدان نتاع مسؤوليه تقصيريه ماهوش هذا محور اهتمامنا في الحصه هذه. اللي يهمنا هو الرشد.
0: الرشد
1: وفما حالات ينجم يتم ترشيد فيها شخص مدنيا بموجب حكم قضائي. اذا كان عنده 15 سنه وراء فيه القاضي أهلية وإمكانية مباشرة الأعمال المدنية والتجارية ونجم يرشدوا مدنيين. الرشد المدني هذه الترشيد المدني هذه ليمونسيباسيون سيفيل أبارتير دو 15 عام. يطلبها الشخص لأنه مثلا رشد في بعض الحالات ربما للضرورة تتعطى يتعطى الترشيد. كي يبدأ واحد مثلا ورث على أبوه تجارة وهو صغير ومستأنس مع أبوه ديما يمارس في التجارة توفي هذا الأب وفما إمكانية متاع أنه الابن يخلف والده فيما يخص ممارسة هذه الأعمال فإنه الأمر موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء للحكم بالترشيد المدني بشرط أنه هذا الصغير يبلغ عمر 15 سنة يكون مرشدا منذ 15 سنة.
0: هاي.
1: دونك تشوف الترشيد 18 سنة لكن ينجم يكون 17 واستثنائيا واستثنائيا جدا قد يكون 15 سنة. واضح؟
0: واضح.
1: يتقول لي لويش هذا الكل؟ هذا الكل خاطر فما نظام قانوني متاع تصرفات قانونية لابد من احترامه. أقل من 13 الشخص يعتبر صغير غير مميز.
0: هاي.
1: وتكون تصرف لا تصير معناها قدرة التمييز وملكة التمييز بين الخير والشر ومعرفة عواقب الأعمال اللي باش يبرمها تقريبا شبه منعدمة. أقل من 13 سنة تنشوفوا حتى التمييز هذا موجود في القانون الجزائي. خلينا نحكيه على الرشد الجزائي. أقل من 13 سنة ما عندوش يعني إمكانية القيام بالأعمال بدون الولي والولي وفهم حاجات أخرى. يعني لهنا كل الأعمال تكون باطلة عدا قبول الهبات والتبرعات.
0: قبول
1: الهبات والتبرعات لفائدته. واضح. هذا إذا كان يبدأ صغير واحد يهب له هبة هو بطبيعته كي يقبلها تتحول تنتقل للملك حتى ولو أنه صغيرة. خاطر صالحه مش بشي ضر. دونك العبرة هي مش بالصغر السن ولكن فما المصلحة مصلحة هذا الطفل الذي ستقدم على كل الاعتبارات الأخرى. ما بين 13 و 18 يقول لك كل العقود اللي يبرمها الصغير إما أن تكون نافعة نفعا محض فتكون صحيحة ولو بدون إجازة الولي. هذا واحد جاي أعطاه تبرع عمل له عقد هيبة فإنه يصح. وتكون باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت من قبيل الضرر المحض أي من قبيل عقود الإفقار. لزاك دا بوفريسمون يجي هذا واحد عمره 14-15 سنة يمشي يبرم كونترات يقول أنا نحب نوهب كذا ولا نعمل تنازل مجاني الفايت فلاني هذا الكل لا يمضي ما عنده حتى قيمة قانونية.
0: وعند عقود الرهنيه عقود القروض
1: لا هذه سوسون دي اي هو سيتا كونترا هو تيتر غراتوي هو بالنسبه للرهن ماهوش عقد بمقابل راه عقد الرهن. عقد الرهن يمنحه شخص ضمانا لقرض والقرض ماهوش معناه هو مرتبطين ببعضهم لكن ما فماش سي باز كونترا تيتر اونيرو راه ماهوش عقد تبادلي. عقد القرض شيء وعقد الرهن شيء. عقد الرهن في حد ذاته هو عقد تبرعي.
0: بالضبط.
1: لا يجوز للصغير ما بين 13 و 18 سنة أنه يبرمو بدون إجازة الولي وما تتمنحش فيه حتى رخصة خاصة حتى ولو بإجازة الولي ما تتعطاش فيه رخصة من طرف الحاكم. أما إذا كان العمل ما بين دائرا ما بين النفع والضرر كيما البيوعات والمقاسمات والمساهمة بعقار في رأس مال شركة أو غير ذلك من الأعمال اللي فيها ربما نفع احتمالات النفع والضرر متساوية، فيحتاج فيها أولا إلى إجازة الولي، الولي يلزم يتدخل ويبرم هو الكونترات في حق الصغير، ويلزم زادة كيف كيف إجازة القاضي. القاضي يلزم يتدخل ولا يعطى الإذن لإنجاز ذلك العمل إلا للضرورة والمصلحة الواضحة. يعني ساعة القاضي يمشي يعين حتى خبير باش يشوف يا هل ترى الدار هذه مقابل الثمن اللي باش يتشرى به الدار هذه مقابل لقيمة العقار في حد ذاته، وما يعطيش الإجازة إلا ما يكون مثبت أنه العملية باش مضرة بالنسبة لهذا الصغير اللي عمره من بين 13 و18، فوق 18 سنة ينجم يبرم ما شاء من العقود إلا إذا طرأ على أهليته عارض من العوارض كيما الجنون كيما السفاح كيما ضعف العقل. مع العلم أنه كبر السن راه ما يفقدش الشخص إذا كان ما عندوش مرض نفسي أو مرض عقلي ما يفقدوش أهلية التعاقد. يعني راجل عمره 90 سنة ياخذ طفلة عمرها 20 ولا 30 سنة وفي النهاية يقوم بتحويل ملكية تلك الأملاك إلى تلك المرأة، هو حر في ملكه إذا كان ما عندوش معناها عيب أو خلل على مستوى آلة التفكير، يعني ما عندوش التفكير مضطرب، ما مثلا ما عندوش ما فقدش قدرة التمييز نتيجة التقدم في العمر. هذاك مبدئيا الأهلية مفترضة في كل إنسان بلغ سن الرشد، أهلية الأداء وأهلية الوجوب.
0: شكون يحدد الخلل هذا أستاذ؟
1: بيان سور أهل الخبرة.
0: احنا الخبره هو طبيب متعاقد مع مش متعاقد نقول احنا على الاقل مرخص له من
1: هي باش يكون طبيب مختص، طبيب مختص ولا طبيب عام؟ طبيب عام، طبيب عام ولا طبيب مختص؟
0: اي مكلف من المحكمه
1: يزم يكون الدوسيه ميديكال نتاعو يقول اللي شخص هذايا مثلا راه عنده ضعف له مثلا المؤهلات العقليه نتاعو راهي ضعفت.
0: اي طبيب هذا في المحكمه معناها باش يكون طبيب محايد
1: اذا كان فما شكون باش يطعن في العقد هذاك. اي مثلا هيبه الفايد زوجته فما الأبناء متاعه جاءوا طعنوا فك العقد هذاك في قائمة حياته، ينجموا يطعنوا من أجل من عشان ينجموا يقول لك من أجل عارض من عوارض العقلية، يعني ربما ضعف العقل لأنه مثلا تعرض إلى ما يسمى بالخرف الشيخوخي اللي البعض يسميه سيونتيفيك مول الزايمر
0: مثلا.
1: هي يقول لك ينجم السيد هذا استغلته هي ولعبت بيه كما تحب، لكن هو في حد ذاته ما دام ما تمش إثبات هالخلل هذايا هو في النهاية يعتبر راشدا متمتعا بكامل ملكاته ومداركه العقلية، ويمكنه إتمام وإبرام ما طاب وما شاء له من العقود والتصرفات القانونية.
0: واضح هذا موضوع اليوم، هذا الرشد الجزائي والرشد
1: المدني. هذا الرشد المدني، الرشد الجزائي حاجة أخرى.
0: أي ما لازمنا نعرجوا عليه توا خاطر
1: الرشد الجزائي، الرشد الجزائي زاد 18 سنة
0: باهي
1: كيما الرشد المدني، معناه ما يختلفوش من ناحية العمر. الرشد الجزائي الإنسان يولي ماجوري فاكسيني، يحاسب محاسبة الرشداء
0: تطبق يعني عليه أحكام البالغين
1: المجلة الجزائي.
0: فوالا
1: برافو
0: الجزائي فوالا،
1: يعني هذاك ما الفصل واحد حتى 319 من المجلة الجزائي.

0: هذا هو. يجي عينه طبيب يقول لك هذا راه عمره ماجور اكوا عمره اكثر هذا سوالي هو 18 سنه عندهم لي كريتير نتاعهم عندهم معاييرهم عندهم اساليبهم تقنياتهم الاطباء ينجم يعرف لك الشخص تقريبا في حدود معناه هامش بسيط من الخطا ينجم يعرف العمر نتاع شخص لكن الهامش البسيط هذا برشا يتسال ويقول لك ينجم يطيح العبد في 17 واخر ايام 17 سنه كما في بدايه فتره 18 سنه ما ينجمش حد ذلك بالضبط هو بالنهار
1: عن طريق بعض التحاليل يعني
0: ما ينجمش حددها بالنهار ما ينجمش احنا عندنا ديكلونشور احنا عندنا ديكلونشور 18 ans طول تتعدى تولي ماجور
1: هاي
0: باش نعطيك حاجه بربي باش تفهمها بالضبط ريت انت مثلا في الاتصال الجنسي بقصر برضاه كي يبدا الولد عمره 17 سنه ويتم موقعته برضاه يعتبر في حكم الضحي 18 سنه يعتبر في حكم اللواط من اللي يكون ضحية واللي جاني وشريك سلبي شريك في العملية مش شريك هو فاعل أصلي في العملية
1: فوق 18
0: فوق 18
1: تحت 18 ضحية
0: تحت 18 يعتبر ضحية راه بنهار راهي معناها اقترفت الفعلة مثلا 17 سنة و364 و11 ساعة يعتبر ضحية تمشي تتعدى نص الليل اللي من بعد قداش تولي تولي جاني وتعاقب بعقوبة الفصل 230 اللي هي 3 سنوات سجن
1: هذا
0: مثال هذا دونك باش نعطيك شويه الريجيم في صحفيه ومضات الريجيم تاع الاشخاص اللي شريحه اعمارهم تتراوح ما بين 13 و18 سنه اولا اذا كان العقوبه للجريمه اللي ارتكبها هذا الشاب هذا القاصر في الحقيقه هي عقوبه تستوجب السجن بقيه العمر او الاعدام فانه لا يحكم باكثر من 10 سنوات
1: فوالا
0: واذا كان الامر يتعلق بجنايه يتم تجنيحها
1: تهبط للجنحه
0: تهبط للنصف تهبط مبدئيا في النصف وفي كل الحالات لا يمكن أن تتعدى 5 سنوات يعني في كل الحالات يتم تجنيحها
1: ولا.
0: من اللي تكون جناية يتم تجنيح نعطيك مثلا مثال بسيط هذا قاصر عمره تقريبا مثلا 16 سنة يقوم باحتجاج شخص في منزل بدون وجه قانوني قداش عقوبتها الاحتجاج شخص بدون وجه قانوني 20 سنة حبس حسب الفصل 250 من المجلة الجزائية إذا تبقى الفصل 43 هذا اللي يحدد النظام القانوني متاع تطبيق العقوبات يقول لك يتم التخفيض في العقوبة هذه مش إلى النصب باش ياخذ 10 سنين لكن ياخذ ديما عقوبة ما أكثرش من 5 سنوات إذا في كل الحالات يتم تجنيح الفعل
1: يعني من 20 سنة يبقى 5 سنوات
0: ما هو يقول لك نصف نصف العقوبة نصف العقوبة ذاك بالنسبة للجنح يرتكب جريمة معينة تتحسب نص هذا فيما يخص القصرة وبالنسبة نقول كلمة بسيطة راو القصر مش معناها مفروض أنه أقل من 13 سنة ما يتعاقبش 13 سنة هو طفل هو قاصر وبالتالي يحظى بقارينة عدم الخضوع قارينة قانونية قاطعة على عدم الخضوع إلى تطبيق أحكام القانون الجزائي
1: إصلاحية آخر سؤال
0: يمشي إلى مراكز إصلاح الأطفال الجانحين اللي موجودة في بعض المناطق واللي هي تتبع رأي الهيئة العامة للسجون والإصلاح
1: هذا هو
0: كما مثلا المركز متاع المروج ولا المركز متاع مجاز الباب ولا المركز متاع المغيرة برشا مراكز فهمت متاع هو في الحقيقة للأطفال الجانحين يتم رعايتهم ومحاولة تهذيب سلوكهم وتأطيرهم وحتى في بعض الأحيان يعني المؤسسة تكون عندها بعد تكويني وتربوي فهمت
1: بعد التحسين إدماجهم في المجتمع
0: لغاية إعادة تأهيلهم لإدماجهم مجددا في الحظيرة الاجتماعية
1: واضح مشكور برشا أستاذ يعطيك الصحة المعلومات الطيبة الكل خليك معنا نمشيو شوية أخرى الموضوع معناه مهم زاد في تحت المجهر

0: Marta Najjar.
1: رجعنا معكم من جديد في خوض صحيح. سمعنا قبلها نجوى كرم شمس الأغنية العربية في زين الزين. نجدد لكم تحياتنا الناس الكل في تحت المجهر. اليوم عنا بعض الأمثلة هيك نسلطوا الضوء على قرارات الحكم بقية العمر. فما شكون يقول الحكم مدى الحياة؟ نشوفوا النقطة هذه. الحكم بالإعدام، الأشغال الشاقة، وبعض الأحكام الأخرى زادة نشوفوها تباعا كما قالت شيرين زادة في غناية جديدة زادة ومزيانة برش. على كل أستاذ نرجع معك من جديد، نبدأ الساعة بالحكم بقية العمر.
2: هو الحكم بقية العمر معناه يسميه لا كونداناسيون ا بيربيتويتي. يقول لكم يقولوش طول طورة برشة تلقاه يقول لك حكمه لي طول طوم. ما فهمتش منين جات الكلمة طول طوم هذه. ما هي لو حتى يقولوا دي جوريست حتى تلقاهم أبناء الكليات كي تبدأ تحكي معي يقول لك طول طوم طول طوم. دي طول طوم إيش يهديك؟ رأي يقولوا كونداناسيون ا بيربيتويتي. ساعة في فرنسا قبل كانت فما حاجة اسمها يسميوها لاكلوجيون كريمينال ا بيربيتويتي، تنحات لاكلوجيون كريمينال.
1: في العامية مستعملة
2: أكثر. هي ما كانتش موجودة حتى في ليزاني 90، راه حتى في العامية ما كانتش موجودة، ما كانش تسمح المصطلح هذا، لكن يمكن ربما بعد واقعة شهيرة لا داعي في ذكر تفاصيلها ولاو الناس يستعملوا في كلمة طولطون لأنه متهمة من المتهمات، متهمة اللي قالت أنا أعطيني طولطون خل نروح على روحي. فمن وقتها ربما تكررت الكلمة هذه وداولوها حتى في الأوساط القضائية، وهي كلمة سهلة في الاستعمال إذا لقات رواج معناها في مختلف الأوساط. على كل حال هو استعمال خاطئ، ما هوش استعمال قانوني، ويقولوا كونداناسيون ا بيربيتويتي هو السجن المؤبد أو سجن بقية العمر أو سجن مدى الحياة، الكلها تعني نفس الشيء. صحيح اللي تلقاه يعاقب بسجن بقية العمر، هذا يتلقاه في النصوص والفصول.
1: أي.
2: والحكم زاد كيف كيف الأحكام تقريبا تحكم بسجن بقية العمر، ولا تحكم زاد كيف كيف بسجن مدى الحياة، أما مكثرها يقولوا بقية العمر راه. في بعض الحالات فما أحكام اللي هي تصدر من هذا القبيل. تحب نعطيك بعض الأمثلة؟
1: أي.
2: مثلا نعطيك بعض الأمثلة، مثلا فيما يخص قضايا التآمر على أمن الدولة الداخلي، وحتى في بعض قضايا التآمر على الدولة الأمن الدولة الخارجي. ولهنا نلقاه حتى فاصل 72 من المجلة الجزائية اللي يتحدث على القيام بأفعال من شأنها تغيير هيئة الدولة وغير ذلك، معناها فما حتى وحتى بعض الافعال الاخرى اللي هي تعتبر من قبيل الجرائم التي يحكم فيها بسجن بقيه العمر. عندك زاد قضايا القتل مع سابقي، مش مع سابقيه القصد، القتل العمد، خاطر القتل مع سابقيه القصد يقولوا القتل مع الاضمار
1: والترصد. هكا
2: نسمعها
1: برشا
2: هذا كلام سابقية الإصرار والترصد، هذه الإضمار احنا نقوله مع سابقية الإضمار.
1: ما نفهمش بالترصد
2: ينجم يكون بالترصد، ينجم يكون ما غير ترصد، أما مع الإضمار هي الفترتك عقد العزم على ارتكاب الجريمة مع تحضير يعني ملابستها.
1: يعني النية موجودة والتحضير للجريمة موجودة،
2: ما هيش حاجة تعملت أشو تعملت أفروة. هاوش معناها معناها فما بريميديتاسيون. الإضمار شو بالفرنساوي يقولك بريميديتاسيون، فما حتى شوية نوع من الميديتاسيون، عرفت فهمت. كان واحد خذاه فترة معينة للتفكير والتأمل والتخطيط،
1: خدمة عليها فما التركيز عليها،
2: يعني مش جاب مسحة واستنى الشخص حتى اللي يتعدى من الدورة هذيك وقعد يغزر له هو جاي، ثم في فترة من الفترات خذاه القرار باش يجهز على الضحية. وقت نسميوها وقتها أوميسيد فولونتير، وكذا كان افيك بريميديتاسيون يولي كونداناسيون ا مور، يولي معناها الحكم بالإعدام في صورة القتل مع سابقية الإضمار. أما القتل العمد في حد ذاته راهو يقتضي ويستوجب تطبيق عقوبة بالسجن بقية العمر. حتى السند القانوني مختلف، القتل العمد الفصل 205 من المجلة الجزائية، وبالنسبة للقتل مع سابقية الإضمار عندك الفصل 201.
1: باي
2: وما هوش الحالة الوحيدة اللي يحكم فيها بالإعدام، فما حتى حالات أخرى يحكم فيها بالإعدام، كما مثلا إذا كان ارتكب القتل مقترنا مع جريمة أخرى. مثلا قتل مع السرقة، جاي يسرق فيه يتحرك قتله. في حالة مثلا عرشنا
1: اغتصاب
2: براكاج ولا اللي هو معناها وقت العملية القتل مقترن بجريمة أخرى أو القتل لغاية السرقة، وقتها مباشرة يحكم بالإعدام.
1: واضح.
2: مع العلم بربي نحب نوضح فكرة، فما ثلاثة مفاهيم ديما يغلطوا فيها الناس وإحنا السادة المشاهدين والمستمعين. هي فما الحكم والسجن، الحكم بالسجن بقية العمر، وفما الحكم بالإعدام، وفما الأشغال الشاقة اللي ألغيت منذ سنة 1989.
1: ولا
2: لي ترافو فورسي هما اللي قبل كانت حتى في بعض جرائم المخدرات يحكموا بالترافو فورسي.
1: أنا تو ما عادش عندنا أشغال شاقة.
2: لا لا، من 1989 ألغيت، وهذاك علاش برشا يكونفوند لي ترافو فورسي والكونداناسيون امور. برشا وقت خاصة في التسعينات يقول لك لا الغاو الاعدام، الغاو الاعدام. لا لا، الاعدام الى حد الساعة يحكم به، صحيح انه لا ينفذ في اغلب الاحيان وحاليا متوقف عملية التنفيذ، لكن اذا كانت وفرت الارادة في الرجوع الى التنفيذ ما حد شيء من ناحية النصوص انه ما يمنع تنفيذ حكم الاعدام، حد شيء، هي خيار. وبرشا بلدان حتى بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن تطبق عقوبة الإعدام.
1: واضح.
2: بالتيار الكهربائي. أو بالبرامبوزونمو بالتسميم.
1: رمي بالرصاص.
2: هذاك بالنسبة للعسكريين هي العقوبة التقليدية، لأنه ربما الشنق في إهانة للعسكري، بينما القتل برمي بالرصاص فيها على الأقل احترام لحرمة الزي العسكري اللي يتقمصه شخص في فترة من الفترات. عقوبة الإعدام
1: الخيانة، نتصور الخيانة العظمى هكا للدولة ولا حاجة.
2: لا، القضايا يعني عندها سبق عسكري.
1: أي فلا.
2: أما قضايا الحق العام كلها تنفذ
1: جهات أجنبية ولا
2: حوي بتتر. لكن في كل الحالات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة بالإعدام في القانون التونسي فأنا تنفذ شنقا.
1: واضح.
2: ومنذ قضية الدبرجي سفاح نابل في بداية التسعينات ما تمش تنفيذ حكم بالإعدام.
1: واضح.
2: ومعلومة ما يعرفوهاش برشا عباد، عمره ما تنفذ حكم إعدام في تونس على امرأة منذ صدور المجلة الجزائية 1913. جامي لو كان تنفذ حكم إعدام على امرأة.
1: أي.
2: حتى ولو ثبت في حقها القتل.
1: أي.
2: أما تنفذ على الكثيرين مما اقترفوا جرائم، خاصة بعد 85 جرائم الاغتصاب، ديما حكم بالإعدام. خاطر جريمة الاغتصاب منذ 7 مارس 1985 كان يقضى فيها بعشرين سنة سجن، ثم فجأة وبقرار سياسي تم تقديم مشروع قانون وتم الترفيع في العقوبة إلى في بعض الظروف كما مثلا الاغتصاب مع استعمال التهديد أو استعمال السلاح، فإنه يرفع مباشرة إلى الإعدام شنقا. هذا منذ قانون 7 مارس 1985. كوريوزمو بعد سنوات وسنوات، عشرات السنوات، في قانون مكافحة العنف ضد المرأة أو في قضايا الاغتصاب تم إلغاء عقوبة الإعدام اللي كانت مقررة بقانون 1985، وتم تكريس عقوبة السجن بقية العمر في نفس الحالات اللي كان القانون القديم يكرس فيها عقوبة الإعدام.
1: أستاذ، احنا نسمع في بعض القضايا يقول لك
2: الأشغال الشاقة حق ما ذكرتهاش، ما سمحت لي كان قطعتك. فاش كانت تتمثل
1: فاش
2: شنو هي الأشغال الشاقة؟ يكسروا الحجر.
1: اها،
2: يبعثوا مكة في شيرة الهوارة بغاديك يكسروا الحجر في الجبل،
1: مقطع بتاع حجر يمشي يكسر الحجر،
2: بارا كسر يعطيه ساعة ساعة عش كذا يمشي يكسر غديك، خاصة في الجرائم اللي هي مخلة بالشرف وبعض الجرائم المخدرات يبعثوه غديك المروجين المخدرات يبعثوهم يكسروا الحجر. معلما أنه عقوبة الإعدام في تونس راهو تتم قلتها قبليك بالتنفيذ بموجب الشنق، ولكن هذا منذ بداية تطبيق المجلة الجزائية دوبوي 1903، لأنه قبل كانت تطبق بموجب المسقلة. عرفتك الآلة الحديدية هذيك اللي تهبط تقطع الرأس، هذيك طبقوها في تونس، خاصة أنه دستور عهد الأمان سنة 1861 في الفصل 122 كان ينص حرفيا على أنه المحكوم عليه بالإعدام تقطع رأسه بآلة حادة لا تعذيب فيها ويطاف به في الأصفاد.
1: عهد البيت
2: في عهد الصادق بي، هذه في عهد الصادق بي تحكم تقطع رأسه ويطاف به في الأسواق. وتسلم جثته. هذه وقتها فما فلسفة أخرى، وتسلم جثته إلى أهله إن طلبوا بها. كانت الأسواق العربية تعرف وين كانت تنصب؟ في باب بحر في تونس، في البلاصة هذيك يعني، يعني في مخرج الأسواق في تونس، كانت تنصب لتنفيذ عقوبة الإعدام. مع العلم بأنه في فرنسا طبقت العقوبة باستعمال لجيوتين منذ سنة 1700 على ما أظن 79 إلى حدود شد عندك 1977. قاعدوا يطبقوا بالتنفيذ، راه ولا رمي بالرصاص ولا بالشنق، راه يطبقوها بالجيوتين حتى 1977. وألغيت عقوبة الإعدام تماما في فرنسا منذ قانون، ولهنا جاء به ميتيران الرئيس الفرنسي السابق، وهو كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس أنه باش يلغي عقوبة الإعدام، وفعلا وفى بما وعد به في الحقيقة بإلغاء هذه العقوبة في 9 أكتوبر 1981.
1: به الأستاذ، حبيت نسألك على نقطة أخرى اللي هي احنا نسمع يعني الحكم بالسجن بقية العمر، لكن تلقى فما زاد سنوات أخرى معناها بخلاف الحكم بالسجن بقية العمر، يعني تسمع أرقام أخرى يعني وقديش من عام سجن أخرين، يعني هذا في نفس القضية فما قضايا أخرى، وإذا فما قضايا أخرى فما ضم في القضايا هذه ما يتمش الضم، شنو هي المسألة هذه بالضبط؟
2: هي في قضايا إذا كانت تلقى حكم بالسجن بقية العمر ومن أجل جريمة تقتضي وتستوجب تطبيق عقوبة السجن بقية العمر.
1: أي.
2: ولكن من بعد.
1: أي.
2: من بعد. يعني عندك إذا كان ما فماش معناها هذيك جريمة واحدة، وإذا كان فما قضية أخرى فيها عقوبة أخرى فإنه يحكم فيها استقلالا عن القضية الموازية. تلقى 3-4 قضايا تهم تقريبا نفس الموضوع لكن تتضمن جرائم مختلفة، فيحكم في واحدة منها بكذا والأخرى بكذا استقلالا. ولهنا ما ننظروش راو إلى أنه راو معناها إذا كان هو حكمنا في واحدة بالسجن بقية العمر لبقية الكل لا يتيح ولا ما يتيحوش، على خاطر إذا كان فما مجموعة من الأفعال وكل فعلة تستوجب عقابا بالسجن مدة معينة فأنه يحكم بها إذا لم يوجد معناها موجب وداعي لضم القضايا إلى بعضها البعض. إذا كان فماش وحدة عضوية في الموضوع وما فماش تلاحم في الأفعال المادية للجريمة مع جريمة أخرى فأنه يحكم في كل جريمة استقلالا عن الأخرى.
1: واضح.
2: إذا كان فماش إمكانية تطبيق قاعدة توارد الجرائم 54 و55 من المجلة الجزائية، وإذا كان الجرائم ولو أنه في الحقيقة فما رابط موحد بينها لكن هي في الحقيقة ماهيش متواردة فهنا سيحكم تبقى لأحكام المجلة الجزائية في كل قضية منفصلة عن القضية الأخرى.
1: أي وقتاش نحكيو على التوارد؟ نحكيو على التوارد مثلا
2: لا ذاك إذا كان تكون من الفعل الواحد عدد جرائم،
1: على طبيعة الجرائم.
2: إذا كان تكون من الفعل الواحد عدة جرائم.
1: أي فوالا.
2: أو إنه عدة جرائم ارتكبت لغاية واحدة. واحد يتصور دار ويهبط ويخلع باب ويعمل معناها اعتداء بالعنف ويسرق حاجة. هذه الكل باش نشوفوا أكبر الجريمة اللي تستوجب العقوبة الأشد باش نطبقوها. شخص يرتكب مثلا علاقة جنسية فتتكون من الفعلة هذيك عدة جرائم بما فيها مثلا من عشان ارتكاب جريمة المشاركة في البغاء السري وجريمة الاتصال الجنسي بقاصر، ومثلا إذا كانت تكون يعني إذا كانت تكونت مجموعة من الجرائم بفعل واحد فأنا ناخذ أكبر فعل، الفعل يستوجب الجريمة الأشد ونطبقوا الجريمة الأشد والبقية الكل ما ننظر لهمش. هذاك إيش معنى التوارد؟ أما في قضايا أخرى، في قضايا أخرى تلقى القضية مستقلة يحكم فيها بحكم، وهناك قضية ولو أنه فما مجموعة من الأفعال ارتكبها لكن هي الأفعال هذه لا هي تؤدي إلى نفس النتيجة ولا الأفعال هذه في الحقيقة ماهيش ظاهريا فما ارتباط لكن هي لا يمكن ضمها إلى بعضها.
1: إيه لكن يكون فما في القضايا الأخرى متضرر، يعني هنا كيفاش أنت باش تحاسبوا ولا باش تعاقبوا على القضية اللي تستوجب أشد عقوبة
2: لا ذاك التوارد. إذا كان خرجنا من التوارد وفما قضايا منفصلة فإنه سيحكم بسجن بقية العمر في قضية وبعدد معين من السنوات في قضية أخرى.
1: واضح. به فما مصطلح وإحنا نحضروا في الحصة حبيت نسأل عليه أستاذ اللي هو الحكم بالموت المدني.
2: لا كوندوناسيون لا مور سيفيل هذه في الحقيقه كانت مربوطه في فرنسا قبل وقت اصدار كود نابليون 1810 خاطر فما الكود سيفيل نابليون الاولاني اللي هو تاع 1804 فما الكود بينال 1810 الغي بتعويض الكود هذه المجله القديمه مجله نابليون بمجله جديده سنه 1992 هذاك علاش ديما نحكيو حتى كيف الكتابات الفقهيه تلقى لو نوفو كود بينال يحكيوا على الكود نتاع 1992 ولو انه توا بالنسبه لنا ليه مده من اللي تم اصداره. على كل حال العقوبه هذه طبقت في فرنسا في ربما في تقريبا على مدى زمني يبلغ 50 سنه من 1810 اقل شويه يمكن 36 سنه الى حدود سنه 1046 سنه الى حدود سنه 1856 وقتها تم الغاء عقوبه الموت المدني. هذه كانت عقوبه تكميلية ترتبط بعقوبة أخرى اللي هي الأركليجيون كريمينالا بيربيتويتي كيما السجن المؤبد في قضايا اللي وكي يدخل الإنسان ما عاش باش يخرج مرة أخرى إلى الحظيرة الاجتماعية للمجتمع يحكم عليه بالموت المدني يعني يرثوه وعينه حية يبدأ هو حي ماديا فهمتني ولا ولكن قانونيا هو في عداد الأموات
1: عبارة عملية يتم سلب من كل الحقوق من كل
2: لا لا لا ما عاش عنده لا إمكانية إبرام عقود لا هو في حالة موت موت مدني حتى الوراثة تتم افتتاح التركة متاعه ويتم وراثته من طرفي يعني أخلافه وورثته ويقتسمون تبقى للقواعد المنصوص عليها بالقانون الفرنسي كل المنقولات والعقارات الراجعة له بالملكية
1: واضح يعني على الوثائق يعتبر ميت على
2: لكن هذا يختلف الموت المدني يرى التمويت القضائي التمويت القضائي في تونس موجود حكم التمويت القضائي هذا وقت الإنسان يبدأ مفقود ويغيب فترة كبيرة على أهله ويعتقد بأنه قد توفي لكن ما فماشي جثة وما فماش انتراس متاع الشخص هذاك ما فماش أثر مادي للشخص هذاك خرج ربما حتى حرق ولا منعش ليه مدة كبيرة وما انقطعت أخباره لا يتصل بهم لا يعرفوا هو حي ولا ميت ينجموا يتحصلوا على حكم بالتمويت القضائي هو حكم بالفقدان.
1: واضح أستاذ احنا كنا زاد حتى حكينا عليه قبل ونرجعوا له زاد في حصص قادمه. نوال الزغبي بعد ما سمعنا شيرين وبعد ما سمعنا نجوى كرم جيب الدلال في خذ الصحيح ونرجع لكم بعد شويه في قانوني ولا غير قانوني.

0: رجعوا من جديد في خوض صحيح. نجد لكم التحية الناس الكل قانوني ولا غير قانوني. الأسئلة اللي حضرناها والإجابة مع دكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول. تونسية انتدبت للعمل بالخارج كنادلة في مطعم، وعن تحولها اكتشفت أن الأمر مغاير تماما للمتفق عليه، رجعت لتونس وصادف أنها قابلت مدير المطعم اللي كان يلزمها بالقيام بأعمال مشبوهة. قررت باش تشكي وقالوا لها يمكن أن يقع تتبعك إذا تشكي من أجل ممارسة جريمة البغاء. موقفها قانوني ولا غير قانوني؟
1: حاليا في الوقت الراهن موقفها ينجم، مش ينجم، هو موقفها قانوني، لأنه ما عدناش في ظل فترة ما قبل قانون 3 أوت 2016 هذايا للمستمعين والمشاهدين. القانون هذايا 3 أوت 2016 في الواقع قانون يتعلق بالمنع ومكافحة الاتجار بالبشر. دونك هي تعتبر في مقام الضحية، يمكنها التشكي ويمكن تتبع ذلك الشخص باعتبار ارتكب جريمة استغلال جنسي للمرأة، واللي تنجم توصل عقوبة حتى 13 سنة حبس.
0: باهي، نمشي للسؤال الثاني. راجل كلمك هاتفيا، يعني طلبك في التليفون، يقوم بتسجيل المحادثة بعد استدراجك للإقرار بأمر معين ويهدك باللجوء للقضاء وتقديم المحادثة المسجلة كمؤيد، قانوني ولا غير قانوني هذا؟
1: حسب النصوص وحسب الفصل 85 من مجلة الالتزامات، مجلة الاتصالات مش مجلة الالتزامات، مجلة الاتصالات 85 يعتبر جريمة تستوجب عقوبة سالب الحرية، هي عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر. إذا كانت تجي تسجل محادثة هاتفية يعني محادثة أو حتى إرسالية، إرسالية عبر شبكات الاتصال العمومي، يعني تبعت له إرسالية ويجي هو يستظهر بها ويفشي ذلك مضمون ذلك تلك المحادثة، فإنه هذا ينظر بإفشاء مضمون المكاتب أو التلغرافات على معنى الفصل 253 من المجلة الجزائية. الفصل 85 اللي هو بدوره يحيل إلى الفصل 253 من المجلة الجزائية، وبالتالي باش نلقاوه إحنا في إطار إمكانية تطبيق عقوبة جزائية بثلاثة أشهر سجن، مع العلم بأنه بعض المحاكم لا تأخذ بهذا الفصل وتعتبر بأنه إذا كان الأمر يتعلق بجريمة وتمت المحادثة وفيها إثبات لجريمة معينة فيمكن المعاينة على شاشة ذلك الهاتف، مش على استوانة ومش على قرص مغناطيسي أو على يعني سيبور بابي، يعني أثر أي قرص مضغوط أي أو قارئ، معناها ربما مكتوب، يعني أداة مكتوبة ولا يكون أداة ورقية. المفيد أنه يكون معاينة تم على شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف الجوال، وتقبل به بعض المحاكم وتعتبر بأنه جريمة موجودة حتى يمكن أنها تقضي بالإدانة على أساس هذه المحادثات. إذن الأصل أنها جريمة، لكن جريان العمل في بعض الأحيان لا يأخذ بذلك.
0: واضح. نمشي للسؤال الموالي. راجل متزوج ومرأة عزباء يقوموا بإجراء محادثات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتكون عندها صبغة حميمية، تقرر الزوجة المتضررة تشكي بالزوج للنيابة العمومية وتتبعه مع الامرأة من أجل لفت النظر إلى وجود فرصة لارتكاب فجور، تتبع هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: التتبع هذا في الحقيقة غير قانوني، لأنه ما يمكنش تتبع الأشخاص المعنيين هذوما من أجل ارتكاب جريمة الفصل 226 المكرر اللي سيجي بيان كومبري الأمر يتعلق بلفت النظر إلى وجود فرصة لارتكاب فجور. صحيح ربما حتى إذا كانت تكون هناك دعوات لارتكاب فجور فإنه الفصل ينص على وجوب أن يكون لفت النظر علانيا، والأمر يتعلق بمحادثة بينية، إذن ركن العلنية مفقود. وفي كل الحالات الفصل 226 هذا ما يتبقش في هذه الحالة، ولقد سبق للمحكمة الابتدائية بالكاف في فترة غير بعيدة أنقضت يعني في غضون هذه السنة بعدم سماع دواء ابتدائي في مثل هذه النوعية من القضايا.
0: واضح. نمشي للسؤال الرابع. واحد يحفر في داره كاف ويحط التراب بتاع أرضه الخصبة هذه على الكيس على
1: دار منير
0: قريعة الطريق، هاي دار منير في النيجر بالضبط،
1: حد يخرج في الرمل مش في التراب وقت حتى تراب راهو يمكن نقول لكم بعد شنو نظام وي
0: وهنا بالطبيعة ما فماش كتيرات بك التربة هذيك اللي لوحة، يجي شخص آخر بكاميونة يهز الأتربة ويستعملها تخصيب حديقة منزله، يستعملها في الجردة بتاعه، موقف هذا قانوني ولا غير
1: كان التراب ولا الرمل نتاع منير نجم ناكد لك اللي الوضعيه قانونيه وحتى كان ماهيش نتاعو قانونيه بالنسبه للشخص اللي جاب كاميونه
0: قانونيه بعد ما تجيش تقول التراب هذا بتاع منير
1: علاش لانه حسب الفصل 22 و23 من مجله الحقوق العاديه الامر يتعلق بواقعه قانونيه تؤدي الى نقل الملكيه هي وقعه الاستيلاء بوضع اليد الأمر يتعلق بمنقول استولى عليه الشخص بنية تملكه يعني يعتبره هذا إذا كان تخلى المالك شو معناه تخلى عن ملكيتي بقصد التنازل عن ذلك وتخلى وقال لك عدم الاكتراث ولوح التراب ولا ينجم حتى يلوح جهاز تلفزة قديم ولا بنك وإلا حاجة هو متخلي يحطها قدام الدار وما عادش مهتم به يجي شخص آخر يهزها ما ينجمش هو يقول لك من بعد رجع لي متاعي
0: جيش تقوله بتاعي بالضبط
1: هكا وخاصة التراب اللي قلت لك عليهم تاع منيرة
0: منير لي وليك ربي يلا خمس سؤال إنسان عنده علاقة عدائية مع جاره يشري سجاره ويراقب تحركات جاره استعدادا للإجهاز عليه يا لطيف خرج من باب الدار وفي يده ساطور في آخر لحظة تراجع على موقفه ودخل للدار الجار مشى لمركز الشرطة وسجل الواقعة وطلب التتبع من أجل محاولة القتل التصرف هذا قانوني ولا غير قانوني
1: نظن اللي جار هذا مختل من ناحية مداركه العقلية ومضطربة ليه ليميت مهبول شنو خذ شاف ساتور وهي ساتور شنو هذاك وكان نعرفش ان يقص في يكسر في الحمام نتاع العلوش العيد يا لور ولا باش يقتله هو بالساتور وحتى ولو كانت في نية الجار انه عنده ساتور باش يقتله وتراجع فان العدول الاختياري يمنع تطبيق العقوبة على محاولة ارتكاب الجريمة
0: فوالا
1: لانه اذا كان فما شروع في جريمه وفما عدول اختياري القانون يقول لك لهنا راهي العقوبه غير موجبه المحاوله غير موجبه للعقاب
0: بالضبط
1: مالا اذا كان يخرج هو في توبان ولا في شورت يقول لك هاو باش يغتصبني ما تجيش معناها حتى لو يجيك بو هذا سي كلكان كي فابول مش كي فابول كي ايماجين دي شوز كي نو اوكان ليا افيك لا رياليتي دونك بطبيعته هو انسان هذايا خيلو خصب بك
0: هذا وقتها كيما في الخطاب على الباب معناها عب ستار باللازمه لما نشكي بيك هما فما شيء هو ما يقولوا لما نشكي بيك
1: ديما يشكي ديما تعب الناس كل بشكايات وفددنا تروش
0: حاب نشكرك برشا يعطيك صحة دكتور عبد المنعم
1: بروفيرب دي جور نسيناه ولا شنو؟
0: لو بروفيرب دي جور
1: لو بروفيرب دي جور
0: نشكرك على قانوني وغير قانوني ومن بعد نقول لك لو بروفيرب بالطبيعة ما نسيناش
1: فما هو ترو بروفيرب انا عجبوني المرة اللي فاتت نتصفح شوية في الديكسيونير هكا وكذا في العروس وفما غيره اللي هما سون دي سيتاسيون فما سيتاسيون الأولانية تقول لك لا غرونوي كي في دون لي ماريكاج نا با لو دروا دو سو كومباري ان بيغارك كي في او سومي دي مونتاني
0: لو فوالا
1: هذه حاجة وحاجة أخرى يقول لك أنه ما فيرتي أون فو دو
0: هذه به يعني
1: وثالث مثل بالنسبة اللي يشاهدوا فينا واللي يسمعوا فينا يقول لك لا بريمير إيت أون إيرور لا سكوند إيت أن شوا المرة الأولى نعديها لك المرة الثانية ما نعديهاش راه
0: هذا صحيح وهذا خذ
1: أوكي ويقول لك لا فونجونس إيت أن بلوا إيت أن بلا كي سو مونج فروا
0: صحيح
1: تعرف هذه كلمة
0: سو بريبار زادا سو بريبار اشو فرواد و كي سو مونج فروا زادا
1: هذا سي ان بروفيرب انديان
0: اي باه واللي قبله
1: واضح اللي قبله هذاك بروفيرب تونيزيان
0: اي باه الحمد لله
1: سايليان
0: سا با اي بيان هذه ان شاء الله بالطبيعة نتلاقاو الجمعة الجاي الأربعاء الجاي كي العادة موعدكم من 8 إلى 9 في خوض صحيح مع الدكتور عبد المنعم عبود دكتور في القانون أستاذ جامعي محامي لدى التعقيب مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص تحية كبيرة ليك وهكا نكملوا موعدنا لليوم فريق كامل يسلم عليكم غازي خليل في التقديم تحية كما قلنا الأستاذة إيناس حداد في الإعداد منير إسماعيل ومعاذ خياطي في الإخراج وحسام اللاقيد في الديجيتال والإخراج الرقمي بعد شوية خواطر مع زهير الجيس وبعدها بلونوي مع أمين الميلادي قبلها توتسويتش خليكم مع موجز أخبار التسعة بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا على خير ناس كله في الأمان باي باي
2: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة المحامي خالد الكريشي، وجاء القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تجاوزات في ملف اتفاق صلح كانت قد أبرمته الهيئة في وقت سابق مع أحد رجال الأعمال المستفيدين من آلية العدالة الانتقالية، وقد تم إيداع الكريش السجن مباشرة في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية وملفات المحاسبة المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يتمكنون اليوم من حجز 18900 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بجديدة، بعد أن تبين أنه يوظف هامش ربح قدره 80 مليم للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدد ب 15 مليما. وتندرج هذه العملية الرقابية في إطار التصدي للممارسات المخلة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية. نفذ عمال المناولة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة اليوم وقفة احتجاجية أمام به المستشفى المطالبة بمراجعة القرار الرسمي القاضي بإنهاء خدماتهم يوم 18 من جوان الجاري بعد فترة عمل تفوق السنة ونصف، وفق تصريح صفا الفرشيشي ممثلة عن العمل لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وطالب عمال النظافة والحراسة المحتجون بإيقاف العمل بالشروط الإقصائية في المناظرة الأخيرة التي تعذر على عدد منهم الترشح لها بعد أن تجاوزوا السنة القانونية للانتداب، وبإدماجهم في المستشفى وتفعيل قرار الترسيم الصادر في الرائد الرسمي. دوليا الآن، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكدا أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش يشدد على ضرورة استمرار وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مقترحا نشر قوة تتراوح بين 2,000 و5,500 عنصر لدعم وقف إطلاق النار ومساندة الجيش اللبناني. في ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالوسط مصحوبة ببعض الأمطار وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب شمال ومضطرب فمتموج ببقية السواحل. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 25 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بلين فما أسرى نواب قرروا عم نول في الإيزاد متاع الجمهورية كاملة إلى حد الآن مخصوص في أجر عم نول، وإحنا سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رام أشاذتكم مخصوص من عم نول مخصوص فلوس عم نول عم كامل مخصوصها رام يخلصوا فيهم في 200 دينار في الشهر. أسرى متعقلين قرروا في الإيزاد
2: كي تلقى حاجة مرفقة وباهية هي تاخذ بزوز كيلو ونص 3 كيلو كل كلية تاخذ كان كيلو ونص زوز كيلو جيبوا تفاح مرفق وباهية بعد ياخذ بتراي راهو كي نقول مرفق معناتها 6000 7000 راه مش ب 2000 وب 3000 خذينا زوز كيلو ونص قال لك لا عندك حق كان في كيلو 800 زوز كيلو برا ربي يسترنا في البلاد وربي يقدر الخير برا
3: ربي يعني مواطن تكلم مش مره مش اثنين مش ثلاثه مش اربعه مش عشره الواحد فد انا مواطن من القروان معتمد يتحفظ تابع عين البيت رانا عطش رانا عطش رانا الناس الواحد عطشان تعرف الواحد عطشان رام سايبين علينا واحد فهمني مواطن يقول لك هاني جايب مقاول وما نعرفش يركب الصونات راه جماعه منطقه كبيره اعطيني ما الجمعيه وحاسبني وركب الصونات ويجي تفضل اخويا حاسبني الخوذ نتاعك راه ما فماش حتى ما سوق راهي كلها شاده البريوات ولهم ما فماش انا عطش لندرا احنا تابعين تونس ولا فهمني عشان دولة تابعين
4: شهر كامل قبل العيد ولقى الشارع ترتع في سوم العلوش وتشري وتبيع وحدها بالسوم اللي تحب عليه هي والسوم اللي هو ما ساعدش انت المواطن اللي عجز باش يشري علوش حاجه ما تجيش نورمال لازم الوقفه الاول وقت يبداو كما كاك لقى الشارع وبريس لقى الشارع علاش موجود اصحاب عائلات يخدم على روحهم وراس حتى فيهم البطاله وتجي فرصه باش يخدم على روحه لان فهمت ما فماش انتدابات ما فماش حتى شيء الدنيا مسكره هذاك الناس كل تعمل اللي
5: بربي الحادث اللي صار إجرامي هذا في القنطاوي حبيت نعطي رأي فيه راه مبرد على الأم ميركح البلاد اللي القوانين الردعية شنو هي هذا بون فما شكون يقول لك الولاد هذا راهو موش في حالة وعي وموش في كذا هو راهو الإنسان قبل ما يعمل حاجة فكر فيها هو ساعات واحد تلقاه في حالة سكر وتشدو دورية تلقاه شرب ومعامله كل وطايح وكل يبدا يكبس روحه لأنه عارف روحه قدام بوليسي ويخاف يعني لا يحبسه يوم فيها كابس روحه يعني الإنسان الردع مهم يعني انت تجي شامي في اللي يبيعه ونشدوا اللي يبيعه انسان قبل ما يكونسومي يقول لك لا وخايا من كونسوميشن هذه نقطه الواحد مش عاد عدني يا جماعه جي يعدموني مهم ياسر الاعدام رغم الولد دغلط طلقت اللي وده وعملت كلام وكل كذا لكن عمل تخلص ايش لم تبرد القصاصه يبرد حتى نفسانيه راود الله يبعد عليكم

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان.
2: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الأربعاء 3 جوان 2026. خاطرة جديدة نبدأها على وقع أول أيام تلامذة البكالوريا يعديوا الباك إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالنجاح. نعرف اللي بارشة من تلامذة البكالوريا أهم ريفيزيون عندهم وقت اللي يحطوا إيكوتور وإلا يحطوا الإذاعة ويسمعوا الإذاعة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تهجوش ما تخافوش. ما هو كان امتحان كما بقيت الامتحانات وتو يقعد حديث كما قعد عند بارشة من اللي اجتازوا الامتحان. إن شاء الله يا رب ينجحكم ويعطيكم القوة والصبر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام هذه. دونك نعرف اللي اليوم بدين نهار الأولين إيش مازال توا يتعديه وإن شاء الله الأيامات وإن شاء الله تكونوا من الموافقين والناجحين وإن شاء الله في آخر جوان وقت اللي يتم الإعلان عن النتائج نسمع صغاريد في كل دار. ربي يفرح الأولياء والتلامذة والعائلات وخاصة أيضا الإطار التربوي اللي بارشة من الأساتذة حسبوك التلامذات هذوك كما أولادهم كما صغيراتهم وقديش يفرحوا كي يلقاو عدد كبير من تلامذتهم اللي قراوهم واللي اجتهدوا معاهم عام كامل من الناجحين والمفوقين وخاصة تكونوا من أصحاب المعدلات العليا باش تنجموا تختاروا خاصة الجامعة اللي تحبوا عليها والتوجه اللي تحبوا عليه. بالتوفيق والنجاح. خاطرة جديدة كما قلت وضيف جديد فنان يجينا من قصر هلال نتعرفوا عليه بعد ما نبدأ حلقة اليوم بغنية مروان الخوري ممكن خاطرة اليوم من إخراج منير إسماعيل. إعداد وتقديم زهير الجيس. ابقوا معنا للعشرة متاع الليل على جوهر FM.

0: مرحبا بالجميع. خاطرة جديدة كما قلت, خاطرة اليوم الأربعاء 3 جوان 2026, فنان يجينا من قصر هليل. نحكيه معاه على تجربته الفنية, ولكن نحكيه معاه أيضا من عمقه الإنساني, الشاب سفيان. أهلا وسهلا, مرحبا.
1: أهلا بك زهير, مرحبا بك, مرحبا بكافة مستمعي جوهرة فهم.
0: شكرا على تلبية الدعوة.
1: فرحان برشا برشا برشا بالحق أني لهنا موجود معك أنت, خاصة اعلامي قدير ياسر, ونحبك
0: ربي يبارك لك
1: عزيزي, وفرحان برشا اني موجود, وهذه جوهرة فام داري, معنا دارنا.
0: مرحبا بك, هذه دار الجميع وهذه دارك اكيد, وان شاء الله نعملوا حوار مش كالعاده, نخرجوا برشا معطيات جديده اليوم مع الشاب. ساعه علاش الشاب سفيان؟
1: الشاب سفيان كما نقولوا اسم فني,
0: علاش هذا الاختيار؟ كيما الشاب خالد والشاب نامي وكذا, هذا نعرفوهم اسامي في الجزائر. انت اخترت نفس الاسم على اساس نفس ستيل والا؟
1: بالضبط بالضبط نفس ستيل, خاطر نخدم مع نغني راي, حبيت نكون متميز شويه في الاسم, شو نسمي, قلت يسمي الشاب سفيان في ستيل نغني فيه.
0: هيا الشاب سفيان, قبل ما نبداو اسمع الجنجل هذي, خاطر عنوان الكرسي في الفقره هذي باش يولي هكا. اسمع معايا
2: حضره الصراحه, حضره الصراحه
0: قال في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة, وما نسمعش الصراحة وتمشي للدبلوماسية راني نكبش غادي نقعد. هاي سي سفيان, شكون سفيان بعيدا على الميكروفون والأضواء, شنو نجمو نعرفو عليك حياتك؟
1: حياتي سفيان
0: مخلف سفيان من قصر هليل, شنو نجم نعرف؟
1: والله ايش قلك سفيان عبد كما
0: تقول, اعطيني اللقب بالحقيقي. تراه
1: سفيان جلاسي,
0: سفيان جلاسي
1: مدينة قصر هليل, نخدم موظف
0: باه,
1: عندي 200 تاعي نخدم.
0: شنو قريت؟
1: قريت حتى الباك.
0: حتى الباك, باك شنو؟
1: باك لتر.
0: باك لتر, وعلاش قصيت؟
1: ما مشاتش الامور, عملت كنترول تحت كنترول, ما عاودش.
0: هي من الناس كل تعاود, هي توا ايامات اليوم اللي بداوا جماعه البكالوريا عديوا.
1: شوف احنا
0: ندمت ولا ما ندمتش اللي ما عاودش؟
1: والله يا اخوي زهير في الكونديسيون اللي توا نقول لك ما ندمتش.
0: ما ندمتش
1: الحمد لله, معنا ما حياتي عرفت كيفاش نستغلها, حتى كي ما كملتش قرايتي عرفت كيفاش نستغل قرايتي, معنا وقتي
0: ثقافتك حياتك
1: ثقافتي, ونغمست برشا في الفن وعطيت الوقت لكل الفن, خاطرني معنا بديت في الفن, معنا مراحل عملتهم في حياتي, معنا بديت
0: وقتاش بدا الغرام؟
1: الغرام انا بديت في الفن, معنا في
0: المجمل تظن وحدك هكا, نعرفك الحكايه تشد بروس هكا في بيت البان وفما يكو
1: وي وي هكا يكو هكا حمام كيف بالحق, معنا في معجد, لكن انا بدايتي في الفن كانت لي في الرقص الفني, كنت نعمل رقص, كنت حتى في سيها بالخوجة, وكنا في امبيونس, ومعنا في البطولات شاركت وكل شيء, ماني صغير معنا, معناها كانت تعطيني برشا الاحساس والسنساسيون تاع الدانس كانت لي, وكانت تجارب باهية برشا معنا, حتى تعلمت منهم برشا حاجات في, والفن قعد لي معناها بشوية بشوية, تسمع موسيقى وتعمل دانس قعد لك الفن كاين بصراحة معنا.
0: شكون أول واحد أمن بصوتك قال لك فازي سفيان راهو صوتك فيه يعطي فما نغمة صحيحة؟
1: أنا من عائلة فنية, صعب عندي عمي كان يغني في قصر هلال من أول فرق في البلاد, وعندي بابا كان مسرحي زاد,
0: من عائلة فنية,
1: من عائلة فنية معناتها تلقى روحك وحدك في
0: ما كانش فما اعتراض في العائلة
1: بداية الفنية,
0: لأنه عادة ديما فمك الإشكال متاع كمل قرايتك ومن بعد نحكيه في المواضيع الأخرى.
1: أنا عائلي في العائلة ما كنتش
0: متفاهمين,
1: معناها إلا باش تعملوا في حياتك خذ خطوة متاعك, ما أعرفش نتعملوا كو,
0: المهم تحمل مسؤوليتك.
1: الفن والواحد ما كانتش خيار, معناها بالنسبة لهم هما خيار خاطئ ولا حاجة, قعدوا يتبعوا فيا شجعوني, فهمت, مشيت حتى سوبر ستار في لبنان, شاركت في ستار أكاديمي, التجارب ما كانتش طويلة في,
0: ولكن في مرحلة معينة جربت حظك.
1: بعد وليت اخترت إني باش نولي ندخل في عالم وحدي, ما باش نخدم موزيكتي وحدي وندخل في
0: الانتاج ولا مازال؟ اتو نرجع بعد شويه للانتاج, ما خليني باقي نحكي مع سفيان الصغير. سفيان كانت طفولتك فيها صراع, سعيده حزينه مخلطه, كيفاش كانت نوعيه الطفوله؟
1: الطفوله والله قلت لك الطفوله كانت باهيه، كانت برشا تحديات في طفولتي. يعني دخلت من اني صغير في تحديات، معناها دخلت حتى في قلت لك
0: تحديات مع المجتمع، مع العائله،
1: مع نفسي،
0: مع نفسك،
1: مع نفسي، مع نفسي. يعني ديما
0: مع صغرك، مع شنو
1: تحدى نفسي ياسر. كي نحب نتفرج على حاجه، طب انا نتفرج على اي حاجه تمسني، معناها اني علاش ما نكونش اني في كيما هيك ونحطك التحدي هكا ونمشي له كيك سوا، معناها حتى في الرقص بل كنا مغرمين ياسر بمايكل جاكسون، نتفرجوا على كل في الايبوك نتاعنا احنا، معناها مايكل.
0: اما في الايبوك هذيك الرقص مازال
1: الراب وقت مازال كيبدا الراب،
0: معناها الراب والرقص كانوا كيما الحاجه اللي مش محترمه برشا،
1: صحيح
0: معناها ما يشجعوش عليها،
1: حتى كي نحجم حجامه كنا نلعبوا عليها الكلاط في الشارع. فهمت هذاك تحدي احنا تحديناه معناها بالحق، معناها وكلينا فيه كما نقولوا المشاكل والعراك واحد، اما ما سلمتش معناها قعدت نخدم ونتبع فيه لين خليت
0: لانك امنت بغرامك. دونك انت الفن اختيار ماهوش قدر،
1: اختيار انا يعني اخترت
0: مش صدفه. انت قلت راني ما نجم نكون كان فنان،
1: نجم نكون كان ارتيست.
0: وجات رفض ولا سخرية في البداية؟ فما شكون تحك عليك؟ فما شكون قال قاعد يعمل؟
1: بالطبيعة في في في في كل الحاجات، فأنا في كل دومين حبيت ان ندخله لازم تلقى شكون يعرق لك وشكون بشي، فهمت؟
0: من باب الحسد ولا من باب ناس هكاك معناتها دي زوند نيجاتيف؟
1: والله شوف كي تبدا تتخمم تقول حسد ايه يحسدوك، هو ما ينجمش يعمل الحاجه هذيك، ما ينجمش يوصل باش يعملها ولا باش يخمم باش يعملها.
0: دونك علاش سفيان ينجم يعملها خليني نحطمو
1: وكذا، وعلاش يعمل هيك يولي يجي باش يتمنك عليك بطريقه انت تغزر له ولا تسمع حديث وتقول هذا بين معناها يحسدك، يحسدوك هذيك الحاجه الخايبه في مجتمعنا، يحسدك ما يفرحلكش حتى.
0: كيفاش نقلت من الدونس للموسيقى للغناء؟
1: غريبه صارت لي غريبه غريبه في كيفاش تنقلت من الدونس. كنا عاملين كلوب نتاع دانس في الشبيبه المدرسيه كما تعرفش قبل،
0: ايه طبعا
1: المعاهد،
0: ايه
1: نعملوا في كل المسابقات نتاع بين المعاهد، المسابقات في دار الثقافه نعملوا بين المعاهد بين الليسيات وقتها، فهمت؟ نختاروا معناها كما تعرف شكون باش يصور بالباهي، شكون عندنا كلوب دي دانس وعندنا كلوب دي شون،
0: شكون في العلوم شكون في كذا،
1: في كومبيتيسيون تبع
0: الدانس
1: تبع كما نقولوا بين المعاهد يعملوا طاول نتاع الليسيات، الليسي عنده معناها شكون باش يقدم حاجه ياخذوا بوانات اكثر بهم دي بونيوس.
0: بالضبط دي بونيوس.
1: هيك احنا وقتها نعمل في الدانس، نعمل في الدانس مع الجروب نتاعنا. يا سيدي الله يكرمك طلعنا باش ندانسينا وعدينا لي زونشالمون نتاعنا وكذا وخذنا وكذا، المغني نتاع الجروب نتاعنا نتاع الواحد ما جاش. يا رسول الله قالوا طب شنو باش نعملوا كذا، واني هيك عندي كزنه شويه مشيت قلت له اسمع انا باش نطلع نغني
0: وحدك،
1: مشيت لهم وحدي
0: ما تجرأت في العمر هذاك وقلت لهم هي ما يسالش النجم نطلع نغني لا بروفا لا معناتها هو سيد اللي نورمالمون باش يجي شوف قداش برفو معاه من مره وعام كامل هما يحضروا فيه كيما انت حضرت على الدونس الكوريغرافي اللي عملتها
1: اكيد حضرنا كيما هو حضر كيما كذا جيت في وقت الوحده ما جاش، مشيت للجروب نتاع اللي غني قلت لهم ما تحب نطلع نغني يعني يودي، قالوا لي ديك ربي واش تعمل سفيان شنو تطلع يودي، قلت لهم شو بعثوني ميكروش نطلع نغني
0: جربوا
1: وكاو خذيتك الميكرو اني بديت نغني وما يتبعوا فيا.
0: تذكرش شنو غنيت وقتها اول غنيه غنيتها؟
1: غنيت اول غنيه من عيون السود.
0: ام العيون السود
1: غنيتها بين نتبعوا الغنية سيدي وكل الفرقة تبعوني بشوية بشوية وتمشي الأمور هكا تمشي والبيبليك صدقني
0: مش محضرين حتى شيء لا بروفا لا سبحان الله
1: بشوية هيك
0: شاءت الأقدار
1: باش تشوف أنت شنية معناها كيف
0: ردة فعل الجمهور.
1: جمهور قعد متفاجئ جدا جدا معناها بداوا يعيطوا
0: دونك من غادي أنت
1: ملي كنت نعمل في الروبو الكتريك ودانس واحد وكذا طلعت صفيان شد ميكرو وطلع يغني يودي بيبليك واصوات غريبه تسمع فيها ودخلت وغني وشد قدي مش قوية قلبي سبحان الله وقت شنو هي الشجاعه اللي جات وشنو
0: في عمرك كيما هذيك سي با وسي فاسيل
1: بالحق من جرأة. وبصراحه من وقتها كانت الانطلاقه حتى كي روحت من الدار الاولاد نتاع الفرقه الجروب معناها اتصلوا بيا ديريكت قالوا لي انت عندك فيك حاجه نجم تولي راك فنان. كانت تحب بيشة بحذانا وكذا، وبدأت بشوية بشوية نمشي ونتبع في بين المواهب ونمشي لل...
0: وخليت الدونس ولا عملتهم باراليل؟
1: عملت شوية منها، كملت وبعدت لي صيبان صيبان
0: دونس. خليت الدونس وتغرمت بالغناء، لقيت صوتك يتجاوب مع الجمهور،
1: يتجاوب بديك بشوية بشوية، هذا اللي ما نحكي وراه في.
0: أنت تحب صوتك ولا سفيان؟ صوتك أنت كي تغني تسمعه مع تتحبه من نوع اللي كان تلقاه يتعدى في راديو تخليه، ولا تزاب يتعدي المحطة؟
1: الله يشوف.
0: أعطيني الصحيح الرسمي. نعرفه سؤال السعيد. ما تخممش فيه برشا، قول لي تحب صوتك.
1: حتى في موزيكتي كي نسجل في استوديو تاعي ونحضر خدمتي، حتى كي نسمعاني الخدمة تاع الفينيل تاع ميكساج واحد، نحاول نسمع لي فوت، اما لي سونساسيون والاحساس نتاع صوتي ما نجمتش نسمعه.
0: عليه؟
1: ما ما ما ما فهمتش، ما عرفتش علاش. نولي صحابي اللي يخدموا معايا هما خلوهم يركزوا على صوتي، شنو اللي عملته في الاحساس، شنو اللي الخانات، شنو العرب، شنو اللي

0: جي على بالك؟
1: شو غني لك كاميرا على السوت بيتتر
0: هات نرجعوا للسنوات التالي.
1: يمي العيون السود خليتي ناري شعيلة، حرمت عني النوم والله ما بدي حيلة. يمي العيون السود خليتي ناري شعيلة، حرمت عني

0: السود يمي العيون السود يمي العيون السود.
1: اوكي كل شيء في اللايف خويا على عينيكم وانتم احكموا بعطي كومنتيرات. خلينا نزيدو نسمعوكم شكون هو الشاب سفيان. اعطيني اكستريم الاغنيه الاولى هاتي.

0: اختار لي واحدة منهم مش نكملوا بها، واحدة من ثلاثة هذو ما يمهن كملوا بها الحلقة.
1: شوفوا الأمور
0: هكا هو، سمعتوا مريقلة هكا سيد المخرج إن شاء الله يخمل بها الأغنية بإذن الله. شو ستيل الموسيقى اللي تغنيها؟ نوعية الموسيقى اللي اخترتها، وإلا تغني الأنواع الكل. بون أنا اللي سمعته توا بريسك ماشي في الراي، أما متخصص في الراي وإلا خطر يما العيون السود. بون بعيدة كمان،
1: بعيدة شوية الراي.
0: معناتها أخذيت هذا التوجه سي بون، وإلا ما زلت تبحث عن التوجه؟
1: سؤال ديما نحب نسأله حتى للروحي والله. صدقني ساعات تو نخدم نخدم نخدم نقول زعما يتوقع نمشي في ثنية صحيحة ولا نسأل فيه السؤال هذا، خطر
0: سؤال مهم
1: مهم على الاخر، مقلقني متعبني شوية في الشواء بتاع حياتي معنا في الموسيقى. أنا نخدم وقاعد تو بالحق معنا حطيت انفستيت في كل شيء، اني عملت استوديو خاص لي يعني وحدي في الدار، وليت نخدم وحدي باش بكثر شواء بكثر اختيارات، حب نزيد نشوف روحي معنا. فهمت اسكم معنا اللي نعمل فيه تو باش يتعدل البيبليك باش يمشي، هو بصراحة قاعد يمشي، أما ناقص شوية كود بوس بصراحة معنا. باش نقول لك
0: كود بوس متاع
1: تاع برشا حاجات، تاع يلزم الناس تأمن بيك ويلزم الناس تدز معاك،
0: متاع إنتاج متاع فلوس متاع ماكينة متاع سبونسور متاع إعلام متاع هذو الكل،
1: خاصة إعلام. أنا قلت لك انفستيت وحدي في فلوسي وشريت ماتريال وعملت استوديو دونجستريمون وزاد بربي زاد لازم،
0: ولكن انتاجك الخاص وي ما هو مهم.
1: انتاجي الخاص الستيل اللي نحب نغنيه ولا اني لي سونساسيون احساسي اللي نحب نغنيه مزيت ما لقيتوش. شكون مشي
0: ما لقيتش الكلمه ولا ما لقيتش اللحن ولا
1: وقفت ما لقيتش. صدقني صدقني نحكي معك مسهل الخدمه نتاع الجزيريه معناتها، شفت غنية بجيتار تعمل غنية تدوخك تشيخك تغنها وتحسها، ما زلت من الاول شكون ينجم باش يعطيني كلمات باش يعطيني لحن نجم نغنيه، ما ضبيه اللوج على انتاج وحدي.
0: ولكن مازال ما لقيتش الغنية اللي تستحق تنجم تحط عليها الباك وتصرف عليها وتحسها.
1: ما

0: كيتش. نستنى في فرصة نحب نخدم.
1: فما برشا شباب قاعد يكتب في كلمات جميلة برشا اليوم, واللحن أيضا, فما برشا ملحنين قاعدين خرجوا في دي شادفر. معناتها بلكش أنت ما لوش, بلكش أنت ما سعيتش, بلكش أنت استسهلت أنك تعاود لي ريبريز, تعمل لي كوفر. قلت مدام هاو موجود نخدم هكا وكا هاو.
0: لازمني نخدم. وش نقول لك؟
1: لازمك تحل باب الاحتراف.
0: بيان سور
1: باب الاحتراف ما يتحل الا بانتاجك الخاص.
0: طيب شوف انت تنجم تتبع حتى شويه لي زارتيست لو انت هنا في تونس, راهو عندنا برشا بداوا باللي كفر.
1: لا مانيش ضد.
0: ايه ضرب التلفون
1: طبعا.
0: تشوف طبعا انت تعمل دي كفر ويضربوا لي كفر, يضربوا لي ويعطيوك دي فيوز برشا وتشوفك العباد, وقتها يوليو هما يامنوا
1: صوتك. انت معاه غدوه مثلا تعمل سهريه في مهرجان بلي كوفر؟
0: لا,
1: على الأقل عندك إنتاجك 4-5-6-10 غنيات ومن بعد معاهم لي كوفر ما يقلقش. ولكن إذا كان أنت مش
0: ما عندكش فكرة قداش مقلقتني الحكاية. معنا ماذا بيا ندخل في بروجي الإنتاج, حب ننتج حاجة متاعي يعني, فهمت؟ نحب ننتج حاجة ونشوف ونخدمها بال بال بال بال بال بالموزيكا اللي طيب نخدم فيها ومعايا جروب كامل. احنا طبعا
1: بديت تتلوج وإلا الفكرة تخامرك وانت ما زلت ما تهمكش؟
0: ما نكذبش عليك, ما لوشتش
1: ما لوشتش.
0: نزلت نحب نحط الموزيكتي توا في كما نقولوا على السوشيال ميديا, نعرف روحي اكثر شويه في الاعلام, يزيدوا يشوفوني العباد. بيتيتر اما شكون يسمع صوتي في كافر في حاجه.
1: اما بيتيتر زيد ما تنساش سيب صوفيا, انت نجم تكون غنيه تقلب الموازين الكل.
0: بيان سور
1: اللي هي غنيتك.
0: بيان سور
1: واللي في الاخر خاطر توا حتى كي يسمعك شكون يقول لك هذه غنيه فلان؟ مش باش يقولوا الشاب صوفيا حتى ولو انه انت عطيها روحك الخاص.
0: اني فهمت؟ اني نقول نجتهد بروحي اني ونعمل في فارياسيون ميوزيكال على اللي يعمل فيها مثلا مولاها واحد, نقول بالك اني غير نوصل صوتي, نوصل حاجه. ما يسالش حتى كي باش يقول هو يغني في نتاع فلان, لكن نحبك لي واحد باش يسمع يقول فوالا
1: فما
0: حاجه نجمو نطلعوا بها حاجه مع بعضنا. فهمت؟ بصراحه لوج عليها.
1: اسعى, أنا ننصحك أنك تسعى. هل تسعى للانتشار السريع أم للمسيرة الطويلة؟
0: طوى
1: أي
0: للسريع. ما عادش عندي وقت أخوي زهير.
1: بتيت ها؟
0: بتيت برشا.
1: معناتها خلطنا إلى مرحلة ترد بالك لا يفوتك الجيتار.
0: طوى لزمني نجري, طوى قاعد نجري في بالك عندي طوى 3 تيتر.
1: شفت الوقت كيفاش يجري؟ معناتها أنت كان تقول لي أول مرة بديت تغني نجي ونلقاو السنين تعديت.
0: قاعد بين ندم مرة ندم.
1: المرة اللي فاتت فنان بحذايا لهنا قال لي عام 2000, قلت له تعرفش معناه عام 2000؟ هو مش في باله البارح 26 سنة راهو عام 2000, 26 سنة عمر
0: يعني
1: بنادم.
0: عام 95 غني. نعم 95
1: غني. هي 95 تعرفش معناه, معناتها 31 سنة.
0: 31 عام.
1: مسيرة 31 سنة من غير إنتاج خاص يا خسارة, خاصة وإنك صوتك جميل.
0: سعيد لك مشيت حتى لبنان وسوريا وشاركت في سوبر ستار وعملت مراحل باهية ومشيت بين المواهب وعملت جريت.
1: شوف فنان تونسي يقنعك, ربما تعمل فيتشرينج, تعمل جيو, تعمل
0: أنا على فكرة طبعا عندي
1: تعاون جميل
0: غنية والله من استوديو. أمس في استوديو أنا برسك حضرنا
1: نتاعك,
0: عملنا غنية أنا ورابير من جابون ستيل مغرب يونايتد وكي جوا حاجة. عملنا حاجة ياسر هايلة إن شاء الله بقدرة ربي. هذه عاطي فيها أمل إن شاء الله, معناتها سعيت لها برشا في الخدمة. لازمني توا في تصوير الكليب نتاعها لازم نعطيها حقها
1: ان شاء الله
0: هي بقدرة ربي, ومعلق عليها امال ان شاء الله بقدرة ربي هذه باش اول ما تحفر نجيبها لهنا
1: ان شاء الله. اخويا مرحبا بيك. سفيان, الشهرة اليوم اسهل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ولا اصعب؟
0: سهلة برشا في المواقع, سهلة حتى بالتفاهة تنجم تعمل
1: ايوه, لكن فما فرق بين انك تتشهر بالتفاهة ولا تتشهر باسمك اللي يوزن في الميزان. صحيح فما برشا مشهورين اما كي تحطهم في الميزان ما يسواوش.
0: دي مشكلة, احنا الشعب التونسي هكا نحب نسمع وكان حاجات كما تولي تخمم انت بينك بروح تقول والله اني طول باش نعمل غنية
1: معاك
0: وباش نعمل كل شيء, خليني نضرب وكهو, خليني نتسمع اخويا, خليني اعطيوني الكلات مستني
1: سبوني
0: والله
1: المهم نتسمع.
0: ما فهمتش انا تبقى واحد ساعات يهبط لك غنيه والله العظيم تحش.
1: لكن هكا تفسخ مسيره قديش من فنان عملوا كل شيء باش يحافظوا على المبادئ وعلى الرساله والفن ماهوش تفاهه. كيما لو تشوفو شنو كيما برشا فنانين معناتها وما هبطوش لل
0: احنا
1: اللي تسمي فيه انت باش ينتشروا وانتشروا حتى عربيا
0: نحكي توما انا حاجه مش نتاعي بصراحه يعني باش نعمل تفاهه ولا باش نعمل غنيه باش نتشر بيه لا
1: معناتها انت صبرت 30 سنه باش تقوم بعد تعمل حاجه
0: وتو ساعي اني نسعى قاعد نخدم وبقول لك ربي شوف هو يقول لك الدوام تو يكسر الرخام مثل يقول انا تو اقول لك اسعى واخدم هاني نخدم نخدم نخدم نخدم وقاعد معنا وقت الكل تو في استوديو معنا ما عنديش ما حتى حاجه نشد استوديو نخدم صحيح نقعد نعمل في شويه ايفينمونات ونخدم في شويه عروسات ونخدم
1: طيب جميله ما بكل ثقه في النفس سفيان كشاب اليوم موجود شنو اللي يميزك عن عشرات الاصوات الشابه الاخرى المطروحه في السوق شنو اللي يميز صوتك شنو اللي فيه ما فماش في الاصوات الاخرى
0: والله يعني
1: وراه صدقني ما ينجم يقيم صوتك الحقيقي كان انت
0: نحس ياسر اني سنتيمونتال ياسر شفت حتى موسيقتي موسيقتي تحسها ماشي ديما للسنتيمونتال اكثر عندي احساس غريب يعني ما حتى كي نغني معناها ديما العباد نشدهم بالاحساس نتاعي وبالروح اللي نغنيها واللي سونساسيون يعني حتى قبل كي نعمل فارياسيون معناها نتاع شاب حسني ولا اكس ولا جراي يقولوا لي ساعات يقولوا لي عندك روح غير عاديه معناها
1: الروح هذه مبنيه من ماضي والا من جرح قديم والا من حزن سابق والا قلت لك راني باش نختص الله غالب
0: والله شوف هي الله أنا تحتي دين زهير الجيس يا مجتمعين راني عارف روحي شاي وخايف راني مش مشكل
1: بكري قال جاي وفرحان هكا توا ولا جاي وخايف شو عندي فيه هاي مرحبا بيك في كل حال توا جيت صاي
0: خويا شوف راهو
1: اعطيني الرسمي هل هذا ينبع من حزن قديم من فتره نتاع خيبه امل من خيانه من اعطيني
0: موجود موجود شوف راهو الاحساس ما يتكون كامل المراحل هذه ما نجمش واحد يكون عنده على تي سنتيمون حتى كي تغزر له هو يغني ولا حاجه تحس في انه في عنده ما نجمش الواحد ما يكونش عنده خيبات في الدنيا ما نجمش يكون معناه باش يعيش سعيد باش يجيو الخيبات باش يجيو الحاجات اللي الباهية والحاجات الخايبة في الحياة فهمت ديما ليسونسيال الواحد ديما يتعداهم يتجاوزهم وكهو معنا مش معصوم
1: اتجاوزت كل الجراح ولا مازال فما جرح يقلقك لليوم مش نقولك شنو الجرح ولكن فقط قولي مازال فما ولا
0: والله شوف فما يقعد فما اللي يقعد وفما اللي نجم يقعد معاك طول عمرك نجم تقعد تعيش به تركيا يقعد لك
1: وترجموا في خلال غنية ترجموا في لحن ترجموا في أكبر خوف يرافق الشاب سفيان حاليا
0: خوف إني نخاف لنضيع كل شيء اللي قعدنا نحب نمشي فيه طو معناه علاش أني بكري
1: خاف تضيع الترينو
0: صحيح
1: يفوتك الترام
0: علاش رجعت لك أني طو قلت لك انت قلت لي تتسرع ولا قلت لك حب نتسرع سيين خايف نتسرع وخايف اسكو نبكي باش ننام بالحق معناها هذا
1: ميزان بعد ما ضيعت كل هذا الوقت يلزمك تلقى المعادله بين صحيح. مش السرعه ومش البطء زاده مش باش تقعد كما كنت
0: هذيك الاني تو بين وبيني صدقني معناها وبالرغم قلت لك راني مانيش قاعد نخدم وحدي انا عندي كيب متكونه معنا عملنا برودكسيون مع بعضنا برود كما يقولوا معنا الديريكتور الارتستيك سي محمد علي سعيدان قدام التحية
1: نشرفوا بحذينا
0: ميكساج وماسترينج
1: عطلنا ستوريات مزيانة عاد
0: في الميكساج والماسترينج عندي قيس الميلادي وماكسين ولارونجير بتاعي وعندي لؤي
1: دونك الماكينة موجودة
0: توا احنا الماكينة نصنع فيها
1: ايه
0: احنا توا عملنا كما قلت لك
1: كيف معناتها ما عادش الشاب سفيان وحده يجري ويجري ومن غادي ومن غادي عامل توتشين ايكيب
0: سلمت عندي كل مهمه كل ليكيب نتاعي كل مهمه عنده حاجه يتلهى بها في الديجيتال والاساسي بالارتستيك والاستوديو عندي كما قلت لك لؤي فضلون هو اللي صور لي في الكليبات وصمم لي في الواحد تعطيه الصحه عملنا صحيح حطينا بروجي مع بعضنا باش نخدموه وكاو
1: باهي اجا نعملوا ترتيحه بلعبه صغيره ومن بعد نرجعوا للحوار اما حتى اللعبه مش صعيب مش سهله اختار واحدة منهم شو اللي تختار الفلوس ولا الشهرة
0: طوة
1: الرسمية
0: طوة
1: طوة طبعا
0: اختار الشهرة
1: الشهرة
0: حبش الفلوس
1: اما الفلوس نجم تعملك الشهرة بالفلوس تنجم تشري الشهرة، ما بالشهرة ما تجيبش فلوس.
0: باش نقول
1: معلش هو اختيارات في الاخر، انت تختار الشهرة.
0: اني نحكي بفاسون اخرى،
1: معناتها اذا كان اخترت الشهرة يا اما سافا معبي فلوس ومعاش بيسحق للفلوس، يا اما تلمون مزروب على الشهرة وقيت. معناتها
0: اعطيني الشهرة وما عشتيش بالفلوس.
1: الشهرة النجاح السريع ام النجاح الدائم؟ خاطر تنجم تنجح وتطفى، نجم تعمل بوم وبارش نسميهم لك توا تدخل وينهم يا اخي ما عادش موجودين.
0: صحيح صحيح موجود موجود.
1: اما فما شكون اللي ينجح ما يلزم يحافظ على النجاح.
0: اه هكا لازمني ننجح ونحافظ على النجاح، مش نعمل غنيه فاهم 500 الف فيوز واحد وبعد صاي تمنا.
1: الاستقرار والا المغامره؟
0: اي نغامر ياسر.
1: تحب المغامره؟
0: تحب المغامره.
1: حياتي. اخر مغامره عملتها شنية؟ ما تتحكيش باش نتجاوز السؤال.
0: انا جاوبتك على البلاصه فيسا فيسا، قلت لك المغامره.
1: الغناء والا الرقص؟
0: قوام ما تفهمنيش نشدها.
1: ميزان يلزمك تختار.
0: شوف
1: الغناء والا الرقص؟
0: شوف
1: لو خيروك، اني خيرتك فاختار.
0: الرقص عنده بالنسبه لي يعني ما انا عنده عمر معين ووقت معين تاخذه، فهمت؟ توا في العمر اللي انا فيه نجمش ممكن نجم نكون نرقص معناها.
1: واضح
0: يلزمني نقعد في جو الفن.
1: ركز لي في هذه، القلب يعني قلتها بالقاء، القلب والا العقل؟
0: اني اشتر مشاكل في حياتي هو قلبي، خدم قلبي اكثر من مخي. وقلقتني وتعبتني شويه في حياتي.
1: معناتها انت مختار القلب رغم انه تعرف انه القلب عامل لك برشا مشاكل.
0: ما عنديش مخ نخمم بيه.
1: سفيان الليل ولا النهار؟
0: حب الليل برشا.
1: الليل
0: حب الليل.
1: كان نعطيك توا فرصه ونقول لك الاتصال بشخص واحد توا في المباشر، مش كنت اختار تتصل
0: تو اتصل بابا زكي خرج من العمليه؟
1: ايش تحب تقول له؟
0: قول له بابا ان شاء الله
1: معنا بالتليفون. ايش تحب تقول له؟
0: قول له بابا ان شاء الله لاباس، ربي يفرج عليك، وهوني محنه وتجاوزتها وما كنتش حاضر معاه في العمليه، زاد قلقتني شويه الحكايه اني قعدت نخدم وما نجمتش. ما ان شاء الله ربي يفرج عليك والحمد لله انت لاباس وفرحان، طلعت من العمليه فرحان وكي.
1: الحمد لله وربي يديم تاج على راسك ويرحم اللي توفى.
0: والله يحبك
1: سلم عليه برشا. شو اسمه؟
0: هاشمي جلاسي.
1: عم الهاشمي سلم عليه برشا برشا. ها يا سيدي، فما قرار خذيته وندمت عليه؟ هو أكثر قرار ندمت عليه في حياتك وشنو هو؟
0: ما عنديش قرارات ندمت عليها سهير.
1: حتى قرار؟
0: حتى قرار، خاطر ندرس قراراتي شويه.
1: معناتها قرار انك بطلت ما كملتش بكالوريا وما عديتش كنترول ما ندمتش عليه؟ قرار معناتها قرارات كثيره خذيتها في حياتك.
0: خذيت قرارات.
1: قرار بطلت من الدونس ومشيت للموسيقى ما ندمتش عليه؟
0: تسموا مراحل في الحياه مشيتهم. مش
1: مراحل، بقرار باختيارات.
0: اختيارات اني مشات لي سهله الحكايه. مشات سهله برشا. معناها اني لقيت روحي من كنت في الدانس عملت دانس تك تك تك معناها مش دانس دانس دانس، لقيت روحي باقي في نفس الدومين، مشيت للموزيكا معناها كل شيء فن، معناها لقيت روحي ديما في نفس الموجه ما تبدلتش عليا حاجه كلها برشا برشا.
1: بكيك الفن سفيان؟ بكيك ذيك المعاناه في الفن، الظلم في الفن؟
0: ياسر بكيك ويقهرك.
1: شو اللي يبكيك بالضبط؟
0: يبكيك انك دومين الفن راه مش سهل، مش سهل دومين الفن، راه تحب له برشا ومش الناس الكل باش تفرح لك حتى من زملائك راه اصحابك.
1: شنو اللي اكتشفته في المجال الفني في الدومين نتاع الفن؟ انت من الناس اللي تخالط الفنانين والا لا تذيني لناذيك؟ هانا
0: يعني
1: زملاء لا نقعد ولا نسهر ولا نقطع ولا نريش ولا نتعاملوا ولا نتلموا على فنان اخر؟
0: يعني الحمد لله الشاب سفيان محبوب عندي الفنانين الكل من تونس كامله، الناس كل تعرفني معنا، مش كلهم اصحابي وخياني وحبيباتي ويحبوني ويقدروني، معنا عاقل انا مع لي ميوزيسيان مانيش معنا، ما الناس كل تحبني نحبهم ما عنديش. اما اما كي تغزر له هو في الواحد الدومين كله
1: البهرج الكبير هذاك فيه برشا
0: كمبين
1: وبرشا البارح ضيفي على الشاب البارح يحكي لي على البيع والشراء وكيفاش يتلموا على فنان باش يدقدقوه وفنان باش يتفسخ وفنان باش
0: خساره بالحق
1: حاجات غريبه حتى غريبة في شنو هو الغنية اللي تلوج عليها شنو ينجم يكون موضوعها مع تحت موضوع معين وإلا حتى الموضوع ما زلت ما حطتوش بمعنى موضوع الحب موضوع الخيانة موضوع على الحرقة موضوع الموضوع بيدو موجود وإلا لا
0: هو ذيك أكبر إشكال طولق معناه كما قولوا احنا كفنانين نعانيو فيه باللغة الواحد الحب تغنى عليه برشا
1: ولكن نجم تجيب غنية على الحب اللي ما عملها حتى حد شوف قد ما تغنى على الحب ساعة ساعة يطلع لك فنان يفسخهم الكل يقعد هو وقتك يخرج لك فاضل شاكر بغنية من الحبس على الحب اللي طول حياته يغني فيه ويفسخ غنيته الكل ويخليها هي تراند تفهم اللي راهو ما هيش حكاية الموضوع تغنى فيه كيفاش مش تحاول تغني فيه
0: ولا معنى هذا هو المشكل انت تو تلوش انت تو بتخدم تخدم تخدم على الحب وجبت لك غنية بتاع فضل شاكر انت كده تخمم انت باش تكتب على الحب وتسمع لك غنية كيف هبط علي شباب اي برا تو شوش نعمل
1: اللي اللي اللي اعطى الفضل شاكر يعطيك
0: ولا واحد مثلا كما يقولوا من رابر ريز اعطوهم الصحة يهبط لك غنية على حرق ولا غنية على واحد ولا بلاد الوضع بتاع البلاد يفسخ زاد انت من زلت تخمم تقول ورا مش نكتب انا تو مش سهله بالحق خويا زهير تشد المايك وش تكتب وتخمم انا مش سهله كلمات ولات في تونس تو خاصه راهو عنا برشا كلام ولا مستنبط من الشارع كلامنا تو ولا ما عادش
1: خاصه باش تقنع الجيل الجديد
0: بيان سور ما عادش عندك تو شعر وسرد وهات وصدر وعجز يا ديما ما عادش فما ذكاء
1: ولكن فما ذكاء فما فنانين اليوم أذكياء يعرفون من أين تؤكل الكتف من غير ما يهبطوا لك الجمهور عايز كده
0: أنا
1: عايز كده والجمهور عايز كده معادلة يزم تلقاها
0: وين هما؟ هنا وين هم؟ فين؟
1: اجتهادك معناتها اجتهاد الفنان البحث اللقاءات القعدات التليفونات الكونتاكت الماكينة اللي تخدم معاها يزم يلقاو الموزع الفلاني والشاعر الفلاني والكلمات الفلانية واللحن الفلاني المهم انت ما انت تلوج ما انت بصراحه ما سعيتش اليوم وقيت باش تسعى
0: اني باش نبدا نسعى
1: وقتاش باش نبدا
0: باش نبدا ها هذا على نفسي انا سويا نسال في روحي كيفاش باش نبدا يا سفيان كيفاش تبدا تو شنو وين باش تبدا انتاجك انت جي توزر الفنانين في تونس انا باش نشوف توز مرتضى يكتب وحده
1: وناجح جدا
0: معنا شفت
1: حقق نجاح ومرتضى راهو عانى معانا مرتضى كانوا يسمعوه اربعه من الناس في القهاوي
0: بيان سور ستيلو
1: ما كانش يظهر في الاعلام
0: ستيلو نتاعو
1: اي
0: نوردو ستيلو نتاعو كل ستيلوات ما عادش استنى باش يجيني يعني واحد شكون يدخل لي يجي نكتب لك ونعطيك
1: موجود موجود
0: وتحس الفنانين اللي يكتبوا وحدهم خويا زوين وناجحين اكثر راه تحب ولا تكره
1: تعرف تكتب انت وحدك كان تعرف تكتب فازي شنو متلز انك تاخذ كلمات وتاخذ لحن
0: معناها انا نحكي لك تو انا حتى في اللي يكتبوا ناجحين بكلامهم نتاعهم هم يحسوه قول لك هو تسمع قول لك اني نكتب انا نحس واني فهمت راهو مشكله احنا ولات عندنا فما دي سونساسيون غريبه ولات عند الارتيست
1: هو تعرف التعامل اليوم انه انت كي تحس حاجه تمشي للشاعر تقول له انا حاسس كذا وكذا وكذا ونحب الكلمه هذه والكلمه هذه تصرف خرج لي كومبينيزون دون سو سونس تمشي في الكذا في الحزين في فهمت فما شعراء ما شاء الله راهو كي تعطيهم الاربع كلمات هذوما راهم ينطقوا لك اغنيه معناتها عادي
0: ربي انا مش
1: نقعد يلزمك تلوج على الناس اللي تعرف تفهمك
0: ونسال ونشوف وكذا وديما دي بريفيرونس معناها يعني حتى في كلماتي اللي باش نغنوهم مظبوط انا يبدا عندي الكلمات مختلطه معناها نحب كلمات الراي فيهم نحب كلمات المغربان نحبش كلمات تونسيه تونسي تونسي تونسي تونسي حب ان نحط البصمه
1: نتاعي تونسي على كلمه جزيريه على معناتها تحب تجتاح المغرب العربي على بكري خاطر بتيت وقيد تقول
0: بتيت قلت لك انا توا عندي ستركتور قاعد نخدم عليها
1: عندك فنان في مخك تقول هذاك اللي دول هذاك اللي نحب نولي كيفه
0: بيان سور
1: شكون؟
0: بصراحه سعد مجرد
1: سعد مجرد
0: سعد مجرد في عام حرق الريكور كل روما. سعد جرت من ستار اكاديمي غني في امارين على بابي واقف امارين مش معناه في ستيل الا هو
1: بالكل.
0: انا في عام خرج من واحد بالرغم هوش معناها كيما نقولوا الربح في معناها شوف صوته هو شنو يسمع منه ناس
1: معناها
0: خذاته معناها شركه امريكيه واحد وفي عام
1: فما فنان تونسي تحب تخدم عاديو فنان ولا فنانه بطبيعه
0: بيصير فما بالحق معناها يغويو فنانين يغويوك تقول نجم نخدم عليهم نهار نجم شبيه
1: كيما شكون
0: والله
1: سمي اسماء بالك شي يكون يسمع فينا ومن حظك يقول وي بوركوا با
0: والله العظيم اني ما انا بصراحه انا عندي ثلاثه في مخي
1: الفوز يرا
0: مساش نقول اني ما عنديش نحب الفنان
1: كان هو يفرح كي يلقى شكون يحب يغني
0: معاه مزيكته ونحبه هو ونحب كل شيء معناه اذا باش تواتي نهار باش نغني معاه سامي في بليزير على الاخر انا نحب الحكايه هذيك
1: شكون فهمت
0: والله في المرتضى صراحه
1: مرتضى
0: نحبه ياسر اني معناه يعجبني على الاخر مرتضى وفي نحب حتى نادر قيرات مظبيه نحبه هكا صاحبي
1: نادر اي
0: نحب نعمل معاه في فيت في جو
1: مزيكا خرج اغنيه جديده نبارك له عليها
0: مبروك عليه هو صاحبي راه نادر معناها حبيبات وخدمنا مع بعضنا هيك نحبه اي فان به معناها كيما فان مرتضى نحبه نسمعهم مش ما هكا نقول لك مظبيه
1: ان شاء الله اللي فيه الخير ربي
0: يسهل فيه ربي
1: اسمعني باش نعملوا لعبه صغيره قبل ما نكملوا البرنامج الشاب سفيان اللي بحذايا باش نحطه يحكي مع سفيان الصغير وقت اللي كان عمره 6 و7 و10 و11 سنه وبكل صراحه كي يحكي معاه يقول له حقق له احلامه اللي وعدوا بها حقق له الوعود اللي قالوا راني باش نقد لك وباش نعمل لك خاطر انت صغير تحكي مع روحك وتقول راني باش نقد وباش نعمل وباش نطلع السنه الفلانيه وكذا اش تنجم تقول ولا تعتذر منه لانه الحياه اقسى من انه خليتك تحقق كل أحلام ذاك الطفل الصغير
0: مقواك خوي زهير والله مقواك ومحليك والله عندي لا شوف الطفل الصغير سفيان الصغير معنا
1: أحكي معاه هوك قدامك
0: أحكي معاه
1: تذكروا شاش كانوا يتربجوا بيه
0: سفيان الصغير اي
1: سو قل له يا سو احكي معاه
0: شو قل له احسن حاجه انت اعطيتها لي هي الباساسيون اللي اعطيتها لي اعطيتني قلت لي خذ مني الفن خذ مني احساسي وخذ مني الواحد وكمل به في الغناء هذيك الحاجه اللي نشكره عليها برشا خاطر خلاني اني نقعد في الدومين اللي نحبه اني معناها كاني مازلت عمري 7 سنين توا معناها عندي برشا انرجي موزيكال وفنيه ياسر معناها
1: الطاقه اللي عطاها لك سفيان الصغير قاعده عندك اليوم كشيء قاعده
0: عندي اما ما حققتلوش
1: تعتذر منه لشيء ما لانك خذلته في شيء ما حققتلوش حلم ما كنت قاسي معاه في شكل ما
0: الله يشوف ممكن برشا اختيارات كنت نجم نختارهم ما اخترتهمش انا هو ممكن هو كان هو اختارهم خير مني في الصغر اختارهم هو خير مني يعني بخير من اخترتهم مني تو علاش قلت لك راه القلب مش باهر احنا صغار نمشيو بمخنا اكثر من قلبنا مش كيما تو واحنا صغير
1: انت قلبت خليت روحك
0: قلبت يعني قلبت
1: عطيت العقل لسفيان الصغير وخليت لك انت العاطفه والقلب
0: اني يعني خليت مخي عنده سفيان الصغير وما خفيت القلب وقعدت نمشي به كان بشي قعدت نخدم بمخ راني ممكن في حاجة أخرى خاطر قلبي أثر عليا برشا في حياتي وتخلاني نتنازل على برشا حاجات خلاني أني نقول لا مش مشكلة خلاها ليه هو خير مني ليه أني فهمتني شنو نقصد
1: واضح
0: أنا نسلم في حقي ولا نسلم في حاجة تكون ليا ولا ومن ما نتصنع لهاش المشاكل
1: تغدرت بسبب تفكيرك بالقلب تغدرت من أصحاب من أقارب من من ناس وعدتك ربما وأمنت كخممت بعقلك يمكن ما
0: صحيح
1: ما عشتش الخيبة خممت في لحظة أنه تقول يزي وسيب عليا ودومين مش متاعي
0: برشا مرات
1: بعد نمشي نشوف حاجة أخرى نعملها وزيد الدومين هذا يلزمه برشا جهد آخر
0: برشا مرات أما
1: شو اللي يخليك تستمر
0: نرجع لك اللي هو اكثر حاجه هو ديما راهو الغريزه. غريزه يعني دمي وبدني كله فن، نعيش بالفن، حتى كي ندخل باش نرقد نرقد بالفن. الله غالب
1: تتنفس الفن.
0: امي واني صغير ما ترقدش الليل الا ما تحل باب البيت وتنحي لي الكوترات من وضني بدا راقد. سي سي بون الكوترات في وضني الموسيقى، والله نرقد. تقول لي يا ولدي راك بوزنيك باش
1: كي ما كنتش فنان اش كنت تنجم تكون؟
0: كنت نكون كوارجي.
1: ها؟
0: كوارجي.
1: كوارجي تكور مليح. باش نعرف الكيب نتاعك. ولا هي ورطة أخرى. مش موضوع.
0: ما عنديش علاش نخبي. أنا راني ولد النجم الرياضي الساحلي خويا.
1: أنا مع الروح الرياضية.
0: وأنا راني في كل متظاهرات نتاع الواحد، حتى في جورة مشيت غنيت.
1: دونك أنت تواليست.
0: أنا تواليست للدم خويا.
1: مادام أني لازم تكون إتوالة.
0: مش نكذب على ربك. أنا تواليست خويا، ما عنديش علاش باش نخبي جمعيتي ولا علاش باش. ما حد جاي. بالعكس. اما في صغر معين قبل من السمرف والرقص واحد كنت نلعب في الهوند في قصر الالغة. عملت 7 سنين.
1: دونك كان ما كنتش فنان كنت نجم تكون كوارجي. باه شنو اللي ينقص اليوم الشاب سفيان للانتشار للنجوميه للشهره للحضور الاعلامي وخاصه للانتاج الخاص؟
0: يلزمه يسعى، هو يجري ويسعى ويخدم. انا نؤمن باللي يخدم راهو باش يلقى. واني راني كانت لي كنت معرقل شويه بالحق، معناها باش تسجل غنيه وتمشي تصرف عليها برشا فلوس. واحد
1: 20 30 مليون تحطهم في غنيه يوجعوا.
0: اني قلت باش نعمل غنيه ب 30 مليون ولا 20 مليون نمشي نعمل استوديو على روحي في داري. باش اني وقت اللي حتى كي نبدا راقد نقوم نحل الماتريال استوديو نتاعي ونسجل على روحي.
1: واضح.
0: ما عادش نستحق على اني باش نصرف فلوس ولا باش تبخلني حكايه الفلوس. لا، هكا استوديو نتاعي اللي تجيني افكاري ولا واحد تاي الاولاد تفنا بطول استوديو نمشي نسجل. قلت لك توا معناها بديت، توا بديت سي بون. انا عندي ثلاثة تيتروات حاضرين براسك بدنا نصور لهم وقدرة ربي
1: ان شاء الله كان كملنا في سيزون جديده تجيب لنا الانتاجك وتجيب حذانا.
0: حاجه باهيه، حاجه تو ديفيرون على الخدمه.
1: شنو الوعد اللي تنجم تقدمه للمستمعين الليله في خواطر؟
0: ان شاء الله بقدرة ربي
1: وعد صريح.
0: تفرج وتبع الشاب سفيان ان شاء الله باش تلقاوه في حاجه جديده باش يوعدكم برشا خدمه برشا موزيكا وبرشا انتاجات وان شاء الله ربي يوفقنا.
1: ان شاء الله ربي يوفقك. كان حياتك من اول ما تولدت لليوم في برنامج خواطر نكتبوا غنيه، شي نجم يكون عنوانها؟ خلينا نشوفك نجم تختار العناوين ولا انا عندي عنوان. اختار لي عنوان حياتك، عنوان الاغنيه اللي تغني على حياتك.
0: سسران جور بروكا، سسران جور نقول شي جي نهار وكا
1: سسران جور.
0: يعني بصراحة معنا حتى قعدتي معاك في الاستوديو وحضوري معاك في برنامج كما هيك سيتان شرف لي. معنا حاجة
1: كل شرف لي يا أخوي. بالعكس
0: بالعكس
1: مرحبا بي دير. تحية لسفيان صفتة اللي اقترح علي اسمك الحقيقة ودخلت وعجبني صوتك على الاخر، خاطر سفيان صديقي ويقترح ولكن في الاخر عجبني برشا الصوت. عايش. هذاك علاش جيت بحذايا.
0: نشكروا برشا
1: لانه سوفيان. تستحق كل التشجيع وتستحق. هذاك علاش مكبش معاك باش تنتج سفيان.
0: ان شاء الله بقدرة ربي. يعني قلت لك معناها الحاجه اللي كانت معوقتني عملت استوديو نتاعي ونطور نخدم ونحضر خدمتي وان شاء الله يا ربي نكمل توا الصيف هذايا بالتروا برودوي اللي عندي وبقدرة ربي العام الجاي في الشتاء تبدا الخدمه والانتاج. انتاج خاص معناها.
1: اعطيني كلمه الختام باش نجموا نعديو شويه من الغنيه اللي وعدنا بها الناس.
0: كلمه الختام كما قلت لك خويا زهير يعطيك الصحه، مرسي بوكو على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
0: وكما قلت لك راهو نحبك برشا وشرف لي معاك في البرنامج ونحب نشكر جوهر اف ام بالحق معناها راهي واقفه معايا برشا وتدز معايا ونحب نشكر زاد صاحبي وعشيري غازي خليل زاد وين ما يتصلش ناديني ويفرح بينا. وكا ونشكرك برشا وان شاء الله نوعد اصحابي ونحب زاد نقدم تحيه برشا للجروب نتاعي اس بي ال برودكشن محمد علي لؤي قيس وكل الناس اللي توا واقفه معايا وتشجع فيا ويعطيك الصحه ومرسي بوكو.
1: ودعوه الى الشعراء والملحنين بالله شوفوا لنا اغنيه خويا تقنعوا بها. خلينا نبدا ونخدموا على رواحنا. مرحبا بك سفيان، شرفتني برشا. الشاب سفيان الليله كان في خاطره من اخراج منير اسماعيل. شكرا لك سيد المخرج. اجمل تحياتي زهير الجيس. صباح الخير.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير اللحات الضرورية لمساندة شركة سافران تونيزي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع والتطوير خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير اليوم بمدير إفريقيا والشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة سافران الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات وليد الغز، مرفوقا بالمدير العام لشركة سافران التونسي مهدي شلوغي. ومثل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها مسؤولو الشركة تطور نشاطها في تونس إلى جانب برامج عملها وتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 27-2030. ويذكر مستمعينا أن شركة سافران التونسي تمتلك 3 مواقع إنتاج في كل من سليمان وغرومبيليا والظهري، وتوفر حاليا نحو 3300 موطن شغل من بينهم قرابة 900 مهندس وإطار تقني ومسير. وتتولى الشركة تصنيع عدد من المكونات والتجهيزات الخاصة بالطائرات من بينها المقاعد وكوابل الإضاءة الداخلية والخارجية وأنظمة التهوئة وغيرها من المكونات عالية الدقة، كما تعد مزودا أساسيا لأكثر من 200 حريف في 30 دولة حول العالم. صدق مجلس الجامعات المنعقد اليوم بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي لتعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسة الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. المندوب الجهوي للصحة بجندوبة يؤكد تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، قائلا إنه تم تركيز نقاط بكافة المعابر تتكون من طواقم طبية لمراقبة الوافدين، مؤكدا أن كافة الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة للجانب الطبي بالحدود. وطنيا أيضا، تم مساء هذا اليوم تنزيل القائمة الأولية لرخص التاكسي الفردي والتي شملت إسناد 67 رخصة على مستوى ولاية المهدية، من بينهم رخصة واحدة لأصحاب الاحتياجات الخصوصية و46 رخصة لمعتمديتي المهدية والرجيش وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. ومن أخبار العالم، وزارة الداخلية البحرينية تعلن القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
0: اريد طور عالمك جوهر سبور
2: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. وصول وفد المنتخب التونسي لمطار بروكسل، وكان في استقبال الوفد سفير تونس في بلجيكا صاحبي خلف الله. ذكروا أنه منتخبنا باش يلعب الإيقاع ودي أمام منتخب بلجيكا نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين تاع القيلة. مباشرة بعد المباراة الودية من بلجيكا تغادر بعثة المنتخب الوطني مطار بروكسل صباح يوم الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية، وتضم بعثة المنتخب نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين والمسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. وتنطلق رحلة المنتخب في المونديال يوم الأثنين 15 جوان ضد منتخب السويد ماضي 3 انت حسبه. أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الموعد باش يكون غدوة الخميس 4 جوان ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 24 جوان على الساعة 5 مساء. بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري اتفق رسميا مع فريق شبيبة القبيل الجزائري لتولي مهمة مدير الفني والرياضي للفريق. توج البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة أفضل لاعب عربي ضمن جوائز الأفضل 2025 و2026 التي يمنحها موقع تتويج نيوز الرياضية. كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء بأن ريال مدريد بصدد إنهاء إجراءات التعاقد مع الهولندي دوم فريز مدافع الإنتر، وسيفعل ريال مدريد بند الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو في عقد مدافع إنتر ميلانو ومدافع المنتخب الهولندي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استنتانا جورف بوان.
0: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

العشرة ثمانية دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد مع بلونوي، رافقكم حتى للنص الليل مع الموسيقى الجديدة، أخبارها بنت الموسيقى واقتراحاتنا الطربية اللي إن شاء الله اتصلتوا معها، إن شاء الله تستمتعوا معها. طريق سلامة للجميع، على المستعان للناس اللي تخدم لقيت هذا تبيع، رافقكم كما كل سهرية على جوهر أفهم الدنيا وفيها. أمين الميلادي مقدم الميكرو، سي منير إسماعيل معنا في الإخراج. الانطلاقة تكون بعد شوية مع مريم نور الدين، عنا مرتضى، عن أنجلينا جوردن. ما تود سويت نبدأ مع لطفي بوشناق.

0: وصل معكم من جديد كالعادة في بلونوي العشرة وعشرين دقيقة. مرحبا باللي يلتحقوا بنا الوقت هذا. إن شاء الله عاملين كيف مع الموسيقى؟ إن شاء الله سهرية تكون جميلة وممتعة، خاصة مع الاقتراحات متاعنا، خاصة زادة مع حضوركم أنتم كل المستمعين وين ما تكونوا تتبعوا فينا، خاصة ناس ميلانو وناس طاليان بصفة عامة. سلموا عليهم سبيسيال ما ميلانو، سي بسام عبيد، سي ريان بافون، سي خليفة نفزاوي، وسي مهدي بوشريت، واللي يعرفونا الكل واللي نعرفهم الكل، ميلانو، روما، سود، نور، فرنسا، إيطاليا، إسبانيور، كل سلموا اليوم. إن شاء الله يكونوا بخير، إن شاء الله يجيوا بحذنا ويصيفوا بطبيعة في بلادهم. عندي أحلى صيفية مع أحلى عائلة وأحلى أصدقاء وأحلى ناس. يلا سلموا عليهم الكل، بسام، رايان، خليفة، مهدي، وانتوما زادة اللي مواصل معنا بالموزيكا اللي تجي بعد شوية مع ديارة وعند بلاك ستريت. أما تو سويت خليكم مع مريم نور الدين.
1: Bleu nuit.

Bleu Nuit.

مع رامي صبري نوصل للعشرة وستة واربعين دقيقة. مواصل معكم كالعادة بالأخبار, الأخبار تكون مع هجر النوالي في موجز الحداش, ونرجع معكم في ساعتنا الجاية مع الاقتراحات الطربية في بنة الموزيكا. وإحنا نوصل معكم توت سويت مع عمرو دياب بعد شوية, ما توت سويت خليكم مع كازو.

باش ترد. حسبت مع قديش من موج عرفت تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوج نحكي وتسمع بشر حتى وين

0: 24 بخلاف
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. وقد اجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. وبالتوازي مع ذلك، شهد التضخم تسارعا في الاقتصادات الكبرى خلال شهر أبريل 26 و2000، كما ساهم استمرار التضخم الضمني في إبقاء التضخم الإجمالي عند مستويات تفوق الأهداف المرسومة من قبل البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من السنة، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي التونسي هذا اليوم. أفاد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. وأكد الوزير لدى افتتاحه اليوم يوما دراسيا خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية، إدارة المخاطر واستقرار المنشآت نظمته الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة، أكد أهمية هذه التظاهرة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب من دول أخرى لمعالجة ظاهرة الانزلاقات الأرضية التي تمثل تحديا حقيقيا للبنية التحتية الطرقية في تونس. واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربس في ولاية نابل، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء وفق تأكيده. وطنيا أيضا، التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابل خارج محمد بن عياد اليوم بمقر الوزارة رئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس. وأكد كاتب الدولة خلال اللقاء متانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس وبلغاريا، مشدد على أن انعقاد هذه المشاورات يعكس الطابع المتميز للعلاقات الثنائية، لا سيما وأنها تتزامن مع احتفال البلدين الصديقين هذه السنة بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشدد بن عياد في هذا السياق على أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ومن أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية في جنيف تعترف بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي، محذرة من أن السيطرة على التفشي تتطلب تتبع أكثر من 90% من المخالطين، في ظل تسجيل 344 إصابة مؤكدة و60 حالة

0: وفاته. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الدنيا والموسيقى بنت الموسيقى
1: وقائد بنت الموسيقى في بلونوي. مرحبا من جديد. كي نقولوا بنت الموسيقى قولوا الاقتراحات الترابيان زوز اصوات متميزه واغاني هايله ياسر. ميادة الحناوي ان شاء الله بعد شويه تغنينا حبينا وتحبينا، اما توت سويت خليكم على العندليب في زي الهواء.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك.

وإحنا في

مع ميدا الحناوي نوصل معكم لاخر موعدنا لسهرية الليلة في بلونوي. شكرا لكل اللي تابعتنا من عشرة الوقت هذا. بعد شوية الأخبار مع هجر النوالي في نشرة نص الليل. شكرا منير اسماعيل في الإخراج. تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو ليتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفايدة المديرية دون تغيير عند 7%، ومجلس النواب الأمريكي يقر ولأول مرة تحديد صلاحية ترامب بشأن إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 2000 لتمتد حتى 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر. هذا وتنشر وزارة التربية بداية من اليوم الخميس 4 جوان عبر الموقع www.edunet.tn أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق لها كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بتاريخ 9 جوان 26 2000. أعلن البنك المركزي التونسي أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وأوضح البنك في بلاغ له أن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة. وأشار البنك المركزي لأن حالة عدم اليقين المرتفعة والاستثنائية التي تطبع الظرف الاقتصادي الحالي تقتضي انتهاج سياسة نقدية حذرة بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التوقعات التضخمية وتعزيز صلابة التوازنات الاقتصادية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعه انطلاقا من الساعة 11 صباحا، وينتظر أن ينظر مكتب المجلس لمقترحات مشاريع القوانين التي تقدم بها عدد من النواب وإحالتها على اللجنة المعنية. كما يتوقع أن يتدارس مكتب البرلمان في إمكانية تنظيم أيام دراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية بخصوص عدد من مشاريع القوانين المطروحة قبل إحالتها على الجلسة العامة. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية. وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن هذه الجلسة التي ستنعقد بداية من الساعة 10 صباحا ستخصص بالأساس لمراجعة الفصول الخلافية في مقترح هذا القانون الأساسي، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي الذي عقد سابقا حول هذا الملف. كما ستتولى اللجنة خلال هذا الاجتماع تحديد برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية للفترة القادمة. بدورها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ستعقد اليوم أيضا جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزري المضيق لفائدتهم. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، مرجحا أن تستأنف خلال مطلع الأسبوع، مؤكدا أن طهران على وشك توقيع الاتفاق. وترامب يضيف أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح وفق تأكيده. أيضا أكد ترامب أنه أجرى محادثة غاضبة وفق توصيفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب استمرار القتال في لبنان، بما يعكس رغبة أمريكية في منع جبهة لبنان من تعطيل المسار مع إيران. وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الرد سيكون مختلفاً إذا تعرضت إيران لعدوان جديد، مؤكداً أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً. ومن أخبار العالم أيضاً، مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليها الجمهوريون يمرر وب215 صوتاً قراراً يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. دولياً أيضاً، كشفت مصادر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

مع مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي ومستمعات راديو جوهرة اف ام في موعد جديد من ليبرونتين. موعد يبدا معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. ننسوكم ونرافقوكم من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وايضا من خلال اهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى وراجعين.

0: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. اما قبل نتعرفوا على قصة واحدة من الاغاني المعروفة وليلة بش نحكيه على اغنية ازاي حبيبي للفنانة اسارة نصري، وهي من الحان علي اباضة وكلمات محمد الشافعي اللي يتحدث على قصة الاغنية.
1: بعد قال لك عيون اسارة اتصل بيه في التليفون، قالت لي انت عارف مين اللي عليها عيون؟ قلت لها مين؟ قالت لي انا. لا والله فعلا. قالت لي يعني صراحة كانت مكالمة حلوة قوي، يعني أثنت على الأغنية بشكل كبير.
2: أنت كنت مصدق كده أصالة بتكلمك في التليفون؟
1: كنت مبسوط قوي بصراحة. لا أنا الفترة يعني الفترة بعد عليك عيون دي أنا كل الحاجات اللي بتحصل أنا
2: خلاص بقى أنت متأقلم بقى. أنا تمام
1: لما أشوفها تحصل فيه يعني كنتش فاهم قوي الحكاية، بس اتبسطت قوي لما هي بنفسها صراحة اتصلت بيا وقالت لي أنا عملت ألبوم وخلص، بس أنا مش هكمله غير لما تعمل له أغنية. فقلت لها انا يعني اعمل لك ايه؟
2: فكتبت حاجه مخصوص علشان اصاله.
1: اتشقلبت صراحه والله، قعدت يومين ما بنامش بجد حقيقي.
2: ما كانش في حاجه مثلا انت يعني مخلي اغنيه معينه حاسس ان هي
1: فيه
2: لسه يعني في حد معين هيغنيها؟
1: بص
2: ولا
1: انا
2: فيه انت كتبت فيه حاجه جديده؟
1: فولدر كده عندي ده حاجات كده ما اعرفش هي هتتغنى ولا ايه، بس دي حاجات مهمه قوي انا كاتبها وما بفتكرش ان هي هتتغنى قوي، يعني صعب ان هي تلحن مثلا، بس كلام مهم قوي. فانا صراحه في الفولدر ده انا نقيت منه حاجه الاصاله، كان اغنيه اسمها ازاي حبيبي اللي هي غنيتها ونزلت اغنيه بحبها قوي. فلقيتها موجوده وما كانتش كامله، كان بس انا لقيت فيها حتت حلوه قوي ومنوره في دماغي. قلت لا ده انا لازم بقى اقعد عليها، قعدت يومين بقى بخلصها. فحطيت في دماغي اصاله، فهي بتقول اكيد هتغني بطريقه معينه واكيد محتاجه جمل مهمه وجمل حلوه،
2: وهي صوتها ما شاء الله
1: صوتها قوي، وكمان صوتها في اللايف اما سمعته وهي بتسجل بجد تحفه بجد. فخلصت
2: كانت صوت تستوعب ان انت تكتب زي ما انت عايز
1: اي حاجه. بجد، وهي شخصيه بصراحه بجد كويسه قوي يعني، وكانت معاملتها معايا في غايه الاحترام. فهي انا قيت اتنين، واحده منهم ان شاء الله باذن الله هتنزل مع حد مهم قوي، وواحده تانية هي ازاي حبيبي دي. فانا بعت لها الاثنين، فاتصل بيا في التليفون قالت لي زي انا هاخد ازاي حبيبي دي، مالكش دعوه بحاجه تاني. فهي بعد كده خدت الكلام، انا محد يعني انا سبحان الله طول الوقت يعني حمزه انا كنت ببعت له كلام، احمد سعد خد كلام على عكس العاده الناس بتبعت للمطربين اغاني كامله وهم يختاروا، انا الحمد لله طول الوقت كنت ببعت كلام، فهما بيختاروه بياخدوا بقى مراحل التانية براحتهم. يعني احمد سعد هو اللحن، حمد زمر هو اللحن، اصاله بعتت لملحن صديقه وعايزه حقيقه علي اباظه، ووزع كمان الاغنيه وهو كان في فرنسا وكان شغلانه. اغنيه اصاله دي كانت حكايه يعني. فبعد ما خلصت بصراحه وسمعتها يعني انبسطت قوي يعني.
0: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه من ارجو نوصل معاكم صاريتنا في ليبرونتين.

0: رونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد فيليب رونتين. نجد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا وكل اللي اختاروا موجات الجورة اف ام باش تونسهم وترافقهم هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. نسلموا برشا على سيرين اللي تهدي غنيه ليلى الادم. هيثم يسلم على الغاليه ايمان ويقولها ربي يخليك ليا. اسماء تسلم على صاحباتها زينب ومروه وجميله. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.